هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يعلن بدء عملية اقتصادية وصفها بالأعنف على الإطلاق ضد إيران. ترامب يقول إن واشنطن دمرت الأسطول البحري الإيراني وسلاحه الجوي وحولت مصانعها العسكرية إلى ركام. موقع أكسيوس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تنفذ عملية سرية لنقل النفط عبر مضيق هرمز. السلطات الأوكرانية تقول إن هجمات جوية روسية على كييف تقتل 5 أشخاص وتصيب 23 آخرين. بريطانيا تدين طرح الحكومة الإسرائيلية عطاء لمشروع الاستيطان إيوان وتستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلي. الرئيس الكولومبي يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 300 قتيل.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المواقف الجميلة والطريفة اللي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إجت امرأة على النبي بدأت يحكي له شغلة عن زوجها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بده يفرجيها هي قديش بتحب زوجها وبتخاف عليه. فقال لها: زوجك فلان؟ قالت له: يا رسول الله فلان. فقال لها: اللي بعيونه بياض؟ قالت له: لا يا رسول الله. خافت المرأة، قالت له: لا والله يا رسول الله ما في عيونه بياض، عيونه ما فيها شيء، سليمة جدا. قال: لا لا لا، أنا شفته في عيونه بياض. فالمرأة خافت إنه زوجها صار في إشي، فقالت له: يا رسول الله بدي أروح أطمن عليه وبعدين نرجع نتفاهم يعني. فراحت تبحث عنه في الأسواق في الطرق، وين زوجي؟ حتى وجدته، مسكته بدون لا تحكي له كيف حالك ولا شو أخبارك. فتحت عيونه، بلشت تتفحص يمين شمال، بيقولها: يا بنت الحلال شو فيه؟ بتقول له: أخبرني رسول الله أن في عينيك بياض، يعني ورسول الله لا يقول إلا حقا. فضحك الزوج وعرف إيش إنها مزحة نبوية، فقالها: يا بنت الحلال، هو في إنسان بالدنيا كلها ما في بعيونه بياض؟ ما كلنا حوالين السواد في بياض. فضحكت المرأة وعرفت إنه النبي عليه الصلاة والسلام مازحها عشان إيش؟ يصلح ما بينها وبين زوجها. بهالموقف البسيط بتكتشف قديش كثير من الناس عندهم فكرة مغلوطة عن الشخص يعني المتدين أو عن الالتزام بشكل عام. بيفكروا إنه الملتزم لازم تكون ملامحه مكشرة دائما، أو جدي، أو ما بيعرف يضحك، أو إنه الابتسامة بتنقص من هيبته ووقاره. لا، التابعي بكر المزني شو بقول؟ بيلخص حياة الصحابة شو بقول؟ كان أصحاب رسول الله يتباذخون بالبطيخ. يتباذخون يعني إيش؟ بيرموا قشر البطيخ على بعض، بمازحوا بعض. شو بيقول بعدين؟ فإذا كانت الحقائق، يعني إذا إجا وقت الجد، كانوا هم الرجال. ولما ترجع تشوف حياة النبي عليه الصلاة والسلام تستغرب قديش كان في عفوية، قديش كان في مزح. يعني الصحابة ما كانوا بدون مشاعر، ولا حتى كانوا رهبان معزولين في صوامع، لا، كانوا بشر بيحبوا الحياة وبيضحكوا بيمزحوا، حتى بيعملوا مقالب في بعض. وفي نجم كوميديا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي مجتمع الصحابة، كان اسمه الصحابي النعيمان بن عمرو رضي الله عنه. هذا النعيمان كان دمه خفيف جدا جدا، بحب يعني يمازح الصحابة، وخاصة يمازح النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني يشوف النبي بيضحك. في يوم من الأيام هذا النعيمان أخونا ماشي في السوق ويشوف بياع عسل، قرب عليه، والله وإنه العسلات مرتبات يا أخي. فحب مين يطعمي؟ حب يطعمي النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: بدي جرة عسل. أخذها وراح مباشرة لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له صاحب العسل: تعالي الحقني. دق على باب النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا، أهلا، مين؟ النعيمان. أهلا يا نعيمان، تفضل. فقال: يا رسول الله، هذه هدية مني إلك. فالنبي قال له: إيش؟ ما شاء الله عليك يا نعيمان. طبعا إحنا بنروي القصة بالمعنى. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام العسل ودخل إلى البيت. فجأة وللأعرابي بدق: مين؟ أنا صاحب العسل. قال له: تفضل. قال له: يا رسول الله، بدي حق العسل. فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أولم يأتي به النعيمان؟ قال: بلى يا رسول الله، كأنه لم يدفع ثمنه. فنادى النعيمان، قال له: يا نعيمان، ألم تقل إنها هدية؟ فضحك سيدنا النعيمان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، والله لم يكن معي ثمنها، وأحببت أن تأكل منها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الموقف، صحابي جاي يقول النبي: بهديك هدية، لكن لم يدفع ثمنها. خلى النبي عليه الصلاة والسلام يدفع ثمنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك قبل هاي المزحة وضحك من قلبه وتبسم صلى الله عليه وسلم، ودفع ثمن العسل للأعرابي. هذا النعيمان كان له قصص كثيرة مع الصحابة رضوان الله عليهم. في يوم من الأيام، يعني من القصص الجميلة، خرج سيدنا النعيمان مع صحابي اسمه صويبط. هذا الصحابي كان يعني بيخدم سيدنا أبو بكر، وهذا الصحابي كان سيدنا أبو بكر موكله على الطعام، فخرجوا إلى الشام بتجارة. هذا سيدنا النعيمان المزيح نجم الكوميديا أصابه الجوع، بده يأكل، وأمر الأكل موجود عند مين؟ عند صويبط، هو المسؤول عن الطعام وتوزيع الطعام ووقت الغداء ووقت العشاء، يعني هو برتب الأمور. لكن كان هذا الصحابي حازم، ما عنده مزح يعني،
خلص الغداء بعد العصر بعد العصر، غير هيك ما عندي. فسيدنا النعيمان جاع، فراح للصحابي السويبط قال له يا أخي بدي تطعميني، بدي تعطيني وجبة الغداء. قال له والله لا أطعمك، يا بيجي الوقت يا بستأذن سيدنا أبو بكر، غير هيك ما عندي أنا أكل. فقال له طيب بسيطة أنا بفرجيك. فلما دخلوا السوق راح على جماعة بتشتري عبيد، فقال لهم اسمعوا عندي عبد قوي جدا جدا جدا، ولكن في عيب واحد، لما حدا ياخذه أو أجي بدي أبيعه بفل، بيقول أنا مش عبد أنا حر، أنا مش عبد أنا حر. فقالوا له إذا قوي والله وكويس هاك هاي 10 دراهم وعطينا إياه. فقالهم هذاك هو اسمه سويبط. فراحوا أنت سويبط؟ نعم. فأخذوا يجرونه، وإيش عرف إنه هذولا جماعة بيشتروا عبيد، فقال أنا حر أنا حر. قالوا لقد علمنا شأنك من سيدك. فكروا سيد مين؟ النعيمان رضي الله عنه. فلما إجى سيدنا أبو بكر ولا في ناس بتجروا بصاحبه سويبط، قال ما بكم؟ قالوا له اشترينا العبد. قال من مين؟ قالوا من ذاك الرجل اسمه النعيمان. فضحك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وعرف أنها إيش مزحة من الصحابي النعيمان، فقال لهم يا عمي هاك فلوسكم وأعطونا هذا صاحبنا وأخونا. مليئة حياة الصحابة رضوان الله عليهم بالمزاح والضحك ويعني الترفيه عن النفس. حتى كانوا الصحابة يمازحوا النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام سيدنا صهيب رضي الله عنه بيصير معه مرض اسمه الرمد. هذا الرمد العين بيصيبها يعني حمرار شديد، بتلتهب فبيبطل أحيانا نشوف فيها من كثر الالتهاب. فسيدنا صهيب قاعد وبيأكل، طبعا سيدنا صهيب اللي التهبت عينه الشمال. فإجا النبي عليه الصلاة والسلام عليه وشافه، فقال له شافه بيأكل تمر يعني هيك وبيتغدى وبيأكل عن جوع يعني سيدنا صهيب. فالنبي بيقول له حدا بيأكل وهو في رمد؟ يعني حدا إله نفس يأكل وهو مريض؟ فشو سيدنا صهيب بيقول له يا رسول الله إنما آكل على الجهة السليمة، يعني يا رسول الله أنا بأكل على الجهة الصحيحة اللي ما فيها مرض. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بانت أضراسه. حتى في وقت الحرب والصحابة كانوا رايحين على القتال والموت، يعني كانوا يضحكوا. في غزوة تبوك بيدخل سيدنا مالك بن عوف رضي الله عنه بيبحث عن النبي. طبعا سيدنا مالك بن عوف سمين جدا جدا ناصح، فرح للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان عامل خيمة لكنها صغيرة جدا، يدوب توسع 2-3 يعني، وسيدنا مالك بن عوف ضخم جدا. فقرب على الخيمة وما دخل، استأذن قال السلام عليك يا رسول الله. قالوا عليكم السلام، ادخل يا مالك. فقال له يا رسول الله أدخل كل بدي أدخل معقول؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف بدي أدخل كل جوا الخيمة يدوب واسعة 2-3 كده توسعني؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أدخل كلك يا عوف. طبعا عفوا هو اسمه عوف بن مالك رضي الله عنه. فحتى شوف النبي عليه الصلاة والسلام ضحك في الحرب، لا كشر ولا قال له ترى احنا في غزوة وإحنا في معركة هسه مش وقت الكلام، لا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي اللي بيحمل هم أمة كاملة، بيحمل هم الوحي، بيحمل هم بناء دولة من الصفر، كان أكثر الناس تبسما. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البسمة صدقة، قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني اللي بيروح بينفق اليوم شيء معين وبيدفعه لفقير أو محتاج هاي صدقة، واللي بيضحك في وجه أخوه وبيزرع الابتسامة وبيدخل السرور على قلب صديقه على قلب زوجته على قلب زميله في العمل ابنه صاحبه، هذا كله من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فخلينا نضحك ونزرع الضحكة في بيوتنا مع كل يمكن الهموم اللي احنا بنعيشها أو المرحلة اللي بنمر فيها، بنخفف عن أنفسنا بالمزاح. الله يجعل يومكم مليء بالابتسامات ويجعل قلوبكم صافية ويزيل عنا وعنكم كل هم بإذنه تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عين
3: عين عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نستودعناك أموالنا وأهلينا وأولادنا وأعمالنا وأفعالنا، فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. بسم الله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما في بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطق الحق وفعل الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام، أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، واجعل في جيشها وقيادتها يا رب. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول يا رب العالمين. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.

أسعد الله كل هذه الصباحات من جديد عبر عين اف ام التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة عبر أثيرها على 98.3. مشوارنا مستمر معكم في هذا البرنامج الذي أستقبل فيه اتصالاتكم ومتابعاتكم ورسائلكم عبر رقم البرنامج على 07-846-31. دائما أدعوكم لمتابعة آخر الأخبار وأهم ما يهم الناس عبر موقع الدار الإخباري، وكذلك يمكنكم المتابعة بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين اف ام، وأيضا عبر مواقعنا على التواصل الاجتماعي وعبر قناة عين اف ام على اليوتيوب.

0: ألتقيكم اليوم بحلقة الخميس اللي بتكون بعيدة عن كل الأخبار، ومنخليها يعني حلقة خفيفة لطيفة كويسة. يعني الخميس له منظور خاص عند الأردني، يعني آخر يوم بالدوام، عرفت؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله.
1: اللهم أحينا مستورين
0: يا رب،
1: وأمتنا مستورين،
0: آمين،
1: وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستورين
0: يا رب.
1: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض، واسترنا يوم العرض
0: يا رب.
1: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين،
0: آمين يا رب،
1: وارحم موتانا وموت المسلمين، وأقضي حوائجنا وحوائج السائلين،
0: آمين.
1: اللهم تولى أمورنا
0: يا رب،
1: وفرج همومنا
0: يا رب،
1: واكشف كروبنا يا رب العالمين.
0: يا رب يا رب.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أمبهات الفاح.
0: يسعد صباحك يا أمبهات.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم امنحنا الستر يحجب بها ما اقترفناه
0: يا رب،
2: وعلما يزال ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تأمناه. اللهم أن نسألك أن تحفظ علينا النعم
0: يا
2: وتدفع
0: رب.
2: عنا النقم
0: يا رب،
2: وأن ترزقنا حلاوة الحياة وخير
0: يا
2: العطاء
0: يا رب،
2: وسعة الرزق وراحة البال،
0: آمين،
2: ولباس العافية
0: يا
2: وحسن
0: رب
2: الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة، ولوالدينا وأهلنا من نحب. يسعد صباحك أخوي عامر، معك صباح. محمد الطرودي.
0: يا هلا بأخوي محمد الطرودي.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أسعد الله صباحك أخونا أبو محمد عامر رجوب،
0: وربحك
3: صباح الخير عليك وعلى القائمين على هذه الإذاعة، وعلى المستمعين، على الشعب الأردني.
0: الله
3: يحييك.
0: أي والله،
3: يا رب اجعل هذا الصباح صباح الخير، صباح المبشرين، صباح الذين يقولون لا إله إلا الله
0: دائما، لا إله إلا الله.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الله يسعد هالصباح
3: يا أخواني. اليوم الخميس،
0: أيوة،
3: نذكر
0: أيوة،
3: الصلاة على الحبيب محمد،
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد،
3: سيدنا محمد
0: وعلى آله.
3: أسعد الله صباحكم جميعا.
0: أسعد الله صباحك. تاج الدين الإنجادات يقول: سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كيف السبيل إلى السلامة من الناس؟ قال: أن تعطيهم ولا تنتظر منهم، يؤذوك فلا تؤذيهم، تقضي حوائجهم ولا تثقلهم بحوائجك. فقيل له: هذا صعب يا إمام. فقال: وليتك تسلم.
4: في كل ما أملك في جسدي وروحي،
0: آمين،
4: وقلبي،
0: آمين،
4: وحياتي،
0: آمين،
4: وعائلتي ومسكني وأرضي ولحظاتي وسكناتي وصمتي وحديثي وكل ما يحيط بي. اللهم افتح لي أبواب الخير والتيسير
0: يا رب،
4: وصد عني أبواب الشر والتعسير، فلا حول ولا قوة لي إلا بك
0: يا رب.
4: بك أستعين وبك أستجير وبك أكتفي. اللهم ارضني وراضني وارض عني
0: يا رب.
4: أسعد الله صباحك.
0: أسعد الله صباحك بكل خير.
5: صباح الورد سيد عامر.
0: صباح الورد سيدي.
5: صباح الورد لك ولجميع الكادر النشيط اللي معك،
0: آمين.
5: وصباح الخير للمستمعين.
0: يسعد صباحك.
5: صباح الخير للي مداومين. واليوم الخميس إن شاء الله يوم خير وبركة وطمأنينة علينا
0: يا رب.
5: يا رب. شر بني آدم وشر
0: الليذات يا رب. يا رب.
5: يعطينا خير هاليوم خير ما بعده،
0: آمين.
5: شر هاليوم وشر ما بعده،
0: آمين.
5: الله يسعد صباحك،
0: آمين،
5: سيد عامر، ويجعل يومه كله خير
0: يا رب. يا رب.
6: صباح الخير يا اخوي.
0: هلا يا سيدي. صباح الورد.
6: صباح الخير لك ولقناتك وللمعدين عليها.
0: سلمي.
6: الله يسعد صوتك،
0: طول عمرك.
6: صباح الخير للمفرق واهلها،
0: استاهلوا
6: كلهم،
0: استاهلوا. يسعد صباحك.
7: بسم الله.
0: بسم الله.
7: وكن على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: يا رب.
7: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت،
0: يا رب.
7: ولك الحمد بعد الرضا،
0: يا رب.
7: ولك الحمد على كل حال.
0: يا رب.
7: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك
0: يا رب.
7: اللهم إنا نتوب إليك ونحمدك ونستغفرك ونتوب إليك يا أكرم الأكرمين
0: يا الله.
7: أسعد الله صباحك.
0: أسعد الله
7: عزيز عامر الرجوب
0: هذا
7: لك
0: الصباح،
7: ولفريق البرنامج وللإخوة المستمعين.
0: أسعد الله هذا الصباح.
7: أسعد
0: الله هذا الصباح يا رب العالمين.
7: اللهم
0: يعني.
7: آمين.
0: آمين.
7: اللهم آمين. اللهم آمين.
0: آمين. ترى هذا هو الشعب الأردني. هذا هو الشعب الأردني. أصحى الصبح بقول يا رب. شعب محافظ طيب محترم. أصحى الصبح صلي بلبس صح مكشر وحالته عالي وزعلان وقرفان حاله، بس بقول يا رب دائما يا رب.
8: الله يسعد صباحك أخوي محمد.
0: صباح
8: ألف من السلط.
0: يا هلا.
8: السلام عليكم ورحمة الله للجميع.
0: يا هلا،
8: أسعد الله صباحكم.
0: صباح
8: لا أحلى كادر إذاعة،
0: طول عمرك
8: في الأردن،
0: ربي يسلمك،
8: وأجمل إعلامي،
0: الله يعزك،
8: عامر الرجوب الحبيب،
0: الله حييك يبقيك،
8: أخوك مصعب أبو راشد.
0: ونعم ونعم يا مصعب،
8: أكثر من الصلاة على الحبيب محمد.
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. شاد الحوامدي يقول: ما يخرج من يدك لله، ما يخرج من يدك لله يعود إليك أجمل مما خرج. ترى ليرة كويسة في سبيل الله، نص ليرة، ربع، قد ما يكون معك، حاول تقول يا رب هذه لله، وربنا راح يعوضك أحسن منها بكثير إن شاء الله إن شاء الله.
9: السلام عليكم، صباح الخير أبو رجوب، كيف حالك؟ كيف حال أبو الطراونة؟
0: أبو الطراونة ممتاز،
9: بالله عليك أبو الطراونة، حط لنا أحمد القسيم، خلينا نعنش اليوم الخميس، خلينا نعنش ومنبسط اليوم.
10: عم أبو محمد،
0: هلا يا سيدي،
10: صباحك يا رب،
0: سلمك،
10: صباح الورد والياسمين عليك يا حبيبي،
0: يلا حييك،
10: بس صباحك أخوي،
0: الله حييك، صباح الخير يا عم البنة. ونعم والله، سويت نص الشعب الأردن مشروع خطباء جمعة. يا زلمة الوالي كويس، الواحد يذكر الله الصبح، صلي على رسول الله ويقول يا رب، الله يسعد صباحك يا عيسى. أي والله،
11: صباح الخيرات أخوي عمرو الجوب، إلك وللكادر المحترم،
0: يلا حييك، يلا حييك،
11: وإن شاء الله يا رب نهاية أسبوع تكون خير على
0: يا
11: الجميع،
0: رب يا رب،
11: ويوفق الجميع يا,
0: يا
11: الله.
0: رب خيو يا رب،
11: ويفرجها على الجميع يا رب،
0: ربك كريم. الحياة مواقف تقولك، أما العشرة اشرب قهوة قبل ما تبرد، واحد الله يا زلم، العشرة موجود إن شاء الله يا أبو أسيد، انخليات بليات.
12: صباح الخير أخوي عامر،
0: هلا يا سيدي،
12: صباح الوطن الجميل،
0: سعد صباحك،
12: رب اجعل هذا البلد أمنا يا الله
0: يا رب.
12: أخوكم مهند مصلح أبو سند،
0: يا حي الله أبو
13: صباحك
0: سند،
13: يا أستاذ عامر،
0: يا هلا يطول
13: عمرك،
0: أحبك الله،
13: الصوت حلو كل يوم الصبح،
0: الله يسلمك بارك،
13: يا ريت لو تخلونا البرنامج 7 أيام بالأسبوع مش 5 أيام،
0: زم خلنا نعطل ولا.
14: صباح الخير أخي عامر،
0: هلا والله،
14: يعطيك العافية،
0: هلا والله،
14: كيف الحال؟
0: يا هلا،
14: إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وأيام أجمل قادمة إن شاء الله
0: يا رب،
14: الله يسعد صباحك إن شاء الله، نظير أبو دلو،
0: يا حي الله بنظير. نجود بتقول لك صباح الخميس، كمان كم ساعة بنصير بالأحد، سمعونا عيال حارتنا. الله يا نجود، الله، يوم الجمعة ركاب ركاب بروح ركاب، خاصة الجمعة في عرس محمد رشاد، الله ريته مبروك يا محمد رشاد.

0: الله يسعد صباحك ابو محمد.
1: صباح
0: الخير يصبحك ويربحك.
1: سلم
0: نهايه الاسبوع ان شاء الله تكون خير على الجميع،
1: يا
0: خير على الاردنيين كلهم
1: يا رب. يا
0: ابا بشرك
1: بشر،
0: المعلوم نزل
1: مبروك
0: نزل يعني اليوم الخميس.
1: أيوة.
0: خميس
1: قول اللهم بارك لي فيما رزقتني، وشوف كيف الله راح يبارك لك بالمعلوم. ما حدا عارف شو المعلومة الساعة. الله يبارك لك يا رب ويرزقك ويقضي دينك ودين الجميع والبسمة يا رب العالمين. تفرج علينا يا الله. بس في سؤال مهم يا أخوان حاب أسأله، مش ملاقي إجابة لمانة يعني، وخلينا هيك نفتح باب نقاش. هذاك اليوم طلعوا دراسة أظل تبعين يعني منصة اقتصادية شوي أو اقتصادية مجتمعية هي اللي نزلت هاي الموضوع، اتحدثوا فيه عن الغضب. كويس، الغضب من أي ناحية؟ من ناحية من قبل بيوم، يعني مش قديش بتغضب، لا من ثاني يوم. بمعنى بقولك الأردن في صدارة الشعوب العربية غضبا، احنا أكثر شعب غاضب عربي والثاني عالميا. كويس، بس ما بدناش نناقش هذا الموضوع ولا بدي اقول لكم ايش بغضب الاردني، لانه اصلا احنا ما بنزعل. صح مسكي، صح تلاقي الكشره قدامك وبس واحد شو بقول شو هذا مال ما نفسه محمد، وما بدريش انه مش داري شو بسولف قاعد. بدي اسال سؤال، احنا ليش دائما مستعجلين؟ صح عمر، يعني اللي بشوف عمر وهو ماشي بقول لك ابصر شو في وراه، عندك ولا وراء شيء. هو السؤال اليوم، احنا بالاردن ليش دائما مستعجلين؟ وهل فعلا تؤيد انه الشعب الاردني اكثر شعب غضبا عربيا؟ يعني بقول لك رقم لافت جدا جاء به تقرير لمؤسسه عن الحاله العاطفيه للشعوب، حاله العاطفيه، اذ حل الاردن في المرتبه الثانيه عالميا من حيث نسبه الاشخاص الذين قالوا إنهم شعروا بالغضب خلال جزء كبير من اليوم السابق. النسبة بلغت نسبة بسيطة 46%. إحنا مين أكثر منا 1%؟ تشاد أكثر شعوب العالم غضب 47، الأردن 46، بس عربيا الأول. الأردن متقدمين على العراق، العراق سجل 40%، فلسطين 38%، المغرب 37%، تونس ومصر 33%، لبنان 31%، البحرين 26%، والجزائر 21%. هذول اللي سألوهم انه مبارح زعلت ولا لا، يعني ما سألوهم اليوم.
2: الله يعطيك العافية أخوي عامر، يسعد صباحك. إذا عرس محمد رشاد ودعوة عامة والله يا ريت تقول إنه وين.
1: أبشر صريح، وين
2: في الواجب؟
1: أبشر والله أنك صاحب واجب. أبشر بخلي الشباب يودوا لك. يا هلا
3: لجميع المستمعين،
1: يلا حيي.
3: صراحة دائما مستعجل في الشوارع إشي. أعرف اللي عنده شغل ومشغول دائما ننظم وقته. أما دائما بقول لك أنا مستعجل، أعرف إنه في الشوارع إيش.
1: أيوة.
3: صباح الخير.
1: صباح الورد. شو يا عمر؟ بقول لك اللي دائما مستعجل فيش وراء شيء، أما اللي عنده شغل كثير بكون منظم
3: دائما
1: وقته.
3: منظم وقته.
1: دائما.
4: الله يسعد صباحك.
1: صباح.
4: يعني الأردني والله الأكثر خلينا نحكي شهامة.
1: صحيح.
4: والله مش الأكثر غضباً، هو وإحنا وجوهنا هيك يا أخوي.
1: صحيح.
4: ربنا خلقنا هيك.
1: صحيح.
4: وجوهنا بتعطي إيحاءات هي مش موجودة، ولا بالعكس تتبسم بوجهه بعطيك الابتسامة. فما إن إحنا بالشارع دائماً ومندرب، يعني يا الله الناس بالشارع حتى مع ال...
1: أيوة.
4: حتى لما بتصير غلط بصير إشي، لما بجحرك بتبسم له، بتبسم لك وبأشر لك.
1: هاي شو بقول لك؟
4: الأردن لطيف بس بده معاملة طيبة، مع المعاملة الطيبة الأردني ولا في أحلى منه.
1: الله يسعد صباحك.
5: يا عاف يا محمد. الحمد لله اللي صرنا نتصدر، هاي تصدرنا المركز الأول بأكثر الشعوب غضب.
1: والله العظيم.
5: تصدرنا كمان امبارح سمعت كأنه إحنا بالمركز الثاني بأكثر الشعوب بطالة. فالحمد لله صرنا نتصدر بالأردن.
1: أنا حاب أعطيك معلومة بس ما بديش أفوت، يعني اليوم الخميس دي شفوت سياسة. حاب اقول لك احنا الصداره الاولى في فقر الماء هاي عشانك بس هيحطها عندك يعني عشان اذا الواحد
2: اخويا عامر والله احنا دبنا حامي عشان هيك بسرعه المغرب تاخذش في هالكلمه اذا المره بتقول لك تعال بعد المغرب خلينا نقزدر تكون انت ماشي قدامها وتعدى بيقول لك انا مش طالعين سباق احنا طالعين نقزدر نفس عند حالنا شوي تسعى صباحك اخويا عامر
6: اخوي عامر الله يسعد صباحك
1: هلا يا سيدي
6: الشعب الاردني دائما أيوة. مستعجل لانه ماشي على نظام زي نكته واحد بيحكي للثاني انت ليش بتركض مستعجل في إشي قالوا لا ما فيش إشي قالوا طب ليش بتركض قالوا بلكي صار إشي احنا خايفين يعني يصير إشي فمستعجلين
1: الله يقويك صادق ابو سيد لما اقول لك نمشي سباق ولازم احنا طالعين قصدك

0: محمود اكتشاف بيقول لي كمان احنا الصدارة بالدخان.
1: صباح الخير استاذ عمرو، الله يعطيك العافيه والصحه.
0: يا هلا اخوي عمرو.
1: سيدي العزيز، الاردن غاضب من البطاله اللي موجوده، الاردن غاضب من الراتب 300 دينار وجار البيت 200 دينار، الاردن غاضب فاتوره الكهرباء كانت تطلع 15 دينار صارت تطلع 60 دينار، الاردني غاضب لانه مش قادر يلحق على المصاريف ولا يلحق على الضرائب والرسوم. عايش بدك إياه يكون سعيد ومبسوط.
2: صباح الخير أخوي عمرو، صباح الخير المستمعين، معك محمد شمس.
0: هلا يا محمد.
2: الشعب الأردني دائما مستعجل ودائما متأخر.
0: هاي جديدة، دائما مستعجل ودائما متأخر. أقول لك

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

0: 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة، لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة، لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة، لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: بلا اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
10: الله يسعد الصباح يا أخوي أبو رجوب، أنت والكادر وجميع المستمعين. حبيبي أبو رجوب،
11: سيدي.
10: حتى لو أنك طالع الصبح وما في شيء، ما في شيء،
11: أيوة،
10: وطالع أمورك تمام وما في زعل ولا شيء، أول واحد تلاقيه تسلم عليه، شو أخبارك، كيف أمورك، بطلع فيك بقول لك شو مالك، شكلك زعلان يا رجل، بيعمل لك اكتئاب من الصبح، لو انك مش زعلان تزعل. الله وكيلك،
11: بعينك خلص الله.
12: لا حول ولا قوه. يسعد صباحك اخوي ابو محمد. والله انت زعلتنا اليوم الخميس، يعني المفروض نكون مبسوطين، يعني انه في دوله طلعت الاول علينا في الغضب، فلازم نلقى لنا حل اللي نتصدر عليهم ضروري جدا.
11: بس اقول لك بس، لكن بالمقابل، قبل ما بالمقابل ماشي، اسمع، تصدر الأردن المرتبة الأولى بمراقبة الإنترنت عربيا في معدلات الرقابة على الإنترنت وحسابات المستخدمين، كويس، صدارة بالمعلومات والاستشارات، صدارة في الريادة والإنجازات الحيوية، صدارة في الاعتماد على الطاقة المتجددة، صدارة في التعليم العالي خصوصا بالتمريض أكاديميا بالجامعة الأردنية وبالتخطيط العمراني. صح، في احنا بالغضب، بس كمان في عنا شغلات كثير مالها كويسي. زي ما احنا الشعب الاول تصدرنا بطيبة الناس، كرمها، فزعتها، ولا لا؟

يا هلا بهل الجنين، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. يا أخي والله محمد رشاد طلع عنده يعني جمهور. والله باركولو قاعدين.

سألوا أردني ليش أنتوا من أكثر الشعوب غضب؟ جاوبه معصم. قال بلا منين جايبين السوالف؟ منين ها؟ يا بي ما اشتركوا بهالسوالف. أعتقد بأن الدراسة جاءت أثر الفكرة والنمط السلوكي المتراكم المأخوذ عن الشعب الأردني. يعني ربما

0: والله يوم الخميس كويس شو ما كان كويس.
1: أبو محمد سيدي. الأرديين أكثر غضبا أيوة. أكثر إشي على الإشارات الضوئية لما تكون حمراء بدها تصير خضراء كل بصير زمر كله مستعجل أكثرهم فيش وراهم إشي بس مشان يلحق الإشارة.
2: أبو محمد
0: سيدي
2: صباحك.
0: هلا والله
2: حلاوتنا بكشرتنا.
0: صحيح
2: يسعد صباح المكشرين مزكاهم.
0: بس في نقطة كتير مهمة بس فرضا أنت ماشي بسيارتك كويس جدا حاب أعرف لها لغز هاي السؤالة ترى بتصير معي عشان تكونوا بصورة. أنت ماشي بسيارتك مر بجنبك واحد نفس سيارتك نفس الموديل نفس اللون صح سؤال ليش بتطلع عليه؟ صحيح والله العظيم بحكي جد احنا ليش بنطلع عليه هذا أو بنطلع عليه؟
3: صباح الخير أخي أبو محمد الله يعطيك العافية. احنا الشعب اصلا نحب نفرح يعني في جارنا كان جايب 65 و17
0: ايوه
3: فعملوا له حفله والناس ترقص وبتغني وتمامير وحالتهم حاله فواحد بيقول له ايش ذنبي كله جايب 65 هو مش مشان المعدل هو مش مشان التوجيه الناس هيك حابه تفرح
0: صحيح.
3: حابه انها
0: صحيح.
3: يعني تفرغ حابه نهايه الله يسعد كل انسان
0: صحيح
3: ان شاء الله زعلان او انه
0: اللهم امين صحيح
3: يكون ظل دائما مبسوط
0: والله كلامك صحيح صحيح والله إنه منحب نفرح

0: يا هلا، أسعد الله كل هذه الصباحات. إي والله بقول لك خلنا نروح على اليوتيوب بس أقرأ شوية تعليقات على الشهر. ولو بجوز عاملين دراسة نص الشهر، لو عاملين دراسة يوم الراتب تكون نتيجة غير منطق. ما هو الدراسة أحيانا التوقيت فيها مهمة، توقيت مهم. والله يا خولة الفاح، والله كلام صحيح، كلام صحيح، كلام صحيح.
1: الحبيب يسعد صباحك يا قلبي.
0: هلا والله،
1: ايش رايك تفكنا من الاردنيين كلهم غضب والاردنيين مدري كيف؟
0: آه.
1: ودي والله انك تحول تفطر معاي هالحين، الله وكيلك.
0: الله يقدرك
1: اخوي عمار الخالدي،
0: الله يطعمك.
1: نفطري بالله حمص وفلافل على كيفك.
0: يا سلام،
1: اي بالله ومتمنينك معانا.
0: صح وانا صح وانا
1: صباح جميع المستمعين الكرام،
0: يسعد صباحك وصباح الشباب. والله
2: أخوي عامر أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: هلا والله.
2: عسيرة الغضب والعصبية، بعرف واحد الله يسهل عليه وين ما راح، دايما معصب، بيأكل معصب، صاحي من النوم معصب، بده ينام معصب، بيدخن معصب، حتى وهو رايق بيكون معصب، الله يسهل عليه.
0: يا سلام، كله معصب حياته. عارف،
3: صباح الخير أخونا عامر.
0: مساء الخير أخونا عارف، أنت بأمريكا؟
3: أنا بأمريكا. نعم،
0: يعني الساعة 8
3: صباحك
0: ومساء
3: صباح الوطن الجميل.
0: يا هلا يا هلا
3: حبيبي، الله يخليك.
0: تفضل يا أخوي.
3: احنا الشعب الأردني، احنا الشعب الأردني مهما بنكون معصبين وغضبانين بس ولا في أحل منه.
0: طبعا أنا متأكد،
3: شعب كثير حنون يعني لدرجة لا تصف.
0: كيف حكمت؟ عارف وين راح؟ عارف
3: اخونا عامر.
0: سيدي سامعك سامعك. بقول لك يعطينا، قول للناس كيف انت طلعت بهذه النتيجه،
3: كيف طلعت فيها.
0: قول عن تجربه. صح،
3: من خبره.
0: ايوه، وعن تجربه.
3: بعدين احنا هون عن تجربه، وهون احنا الاردنيين بامريكا على فكره يعني كثير بنحن لبعض.
0: صحيح،
3: كثير بنحن لبعض وبنحب يعني عندنا عشق للوطن يعني بشكل لا يصف.
0: والله يا اخي عارف انا لمسته لما رحت على كاس العالم،
3: صدقني.
0: والله بقول لك انا لمسته لما رحت جيت على امريكا بكاس العالم وشفت الاردنيين كل الولايات اجوا يحضروا المباريات ويغنوا مبسوطين، قلت يا الله قديش حنين للاردن.
3: كلنا ايد واحده، كلنا ايد واحده.
0: ان شاء الله دائما.
3: احنا بعاد عن البلد، مزبوط احنا بعاد عن البلد. بس صدقني عنا حب لإلها، عنا حب لإلها يعني ما بتصدق قديش.
0: بعرف بعرف بعرف والله يا عارف، الله يقويك، الله يقويك يا عارف. سيدي
3: اخونا عامر، انا في عندي مشكله.
0: هات ابشر.
3: انا اجيت على الاردن بال 2023. تمام. بدي افتح حساب بالبنك، بدي استثمر بالاردن، بدي استثمر، بدي اخلي شعب بلدي
0: طيب
3: يلاقي شغل.
0: تمام.
3: بس لما رحت على البنك غلبوني، رجعت على امريكا وبعد مش فتح حساب.
0: ليش غلبوك؟
3: قال بحكوا لي اذا حسابك بصير فوق ال6000 او ال7000 وانت مش عم تصرف منه، يعني عم بدخل فيه دخل بس مش عم تصرف منه، راح نوقف لك اياه.
0: ليش؟
3: يعني راح نحطه على، ما بعرف ليش. واذا بصير فوق ال7000 من عين لك هذا، كل شوي بده يسالني من عين لك هذا.
0: طب قول له، قول له، قول له، قول له طب انا بدي استثمر.
3: تقبلوا.
0: طب عارف ليش ما قلت له انا بدي استثمر بكره، بدي ادفع فلوس اكثر واكثر واكثر.
3: من هذا اللي حكيته، بدي استثمر بس قلت لهم كيف بدي اصرف وانا ساكن بامريكا، انا بدي ادخل مصاري على على على يعني على الحساب، بس لما ارجع على الاردن افتح مشروع.
0: طيب
3: انا استفيد والشعب الوطني يستفيد. ابني كيف؟
0: ابشر. انا
3: ما بعرف انه في بنوك ما بتغلب في شيء هيك، ما بعرف والله.
0: لا لا لا، ابشر ابشر، خليك عمر بالله يا شباب، خذوا عارف ساعدوا. بالعكس يعني جزء ما فهمش عليه تبع البنك. زهير صباح الخير.
4: الو صباح الخير.
0: صباح الورد،
4: كيف حالك؟
0: هلا والله، شلونك يا زهير؟
4: الله يخليك. هلا والله حبيبي، الله يسعدك. والله العصبيه مش بس في الاردن، والله في كل الدنيا معصبه.
0: صادق؟
4: والله
0: هاي قول الاقليم كله معصب، صار له سنتين.
4: بعدين على فكره في الحج موسم الحج بكون 2 مليون قدامك.
0: نعم
4: شايف علي. الأردني بتعرفه مباشرة.
0: بكون بضحك.
4: بكون بضحك. خاصة إذا كانت مرته معه.
0: مشيها يا زهير مشيها.
4: السلام عليكم.
0: الله يكسلها ورحمة الله.

0: احسن شيء لما بالحج تطلع وكذا تلاقي مع المقاومه حالته حاله وبالباص ورايحين وتولع معك بطل عليك واحد شو بقول لك فلا رفث ولا فسق تسكت تقول طيح الحج عشان زعلان وعمر على شو صح بس شو بتقول له انت برجع بديش ارجع على الاردن راجعين توكل على الله نمر من الموقر يسعد صباحك يا نمر يا نمر راح نمر
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج
3: لا
2: طب تعال أورجيك

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلاً بكم. ترامب يعلن بدء عملية اقتصادية وصفها بالأعنف على الإطلاق ضد إيران. ترامب يقول إن واشنطن دمرت الأسطول البحري الإيراني وسلاحه الجوي وحولت مصانعها العسكرية إلى ركام. موقع أكسيوس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تنفذ عملية سرية لنقل النفط عبر مضيق هرمز. السلطات الأوكرانية تقول إن هجمات جوية روسية على كييف تقتل 5 أشخاص وتصيب 23 آخرين. بريطانيا تدين طرح الحكومة الإسرائيلية عطاء لمشروع الاستيطان إيوان وتستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلي. الرئيس الكولومبي يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 300 قتيل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
9: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
10: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأعود إلى نمر من الموقر. يا نمر صباح الخير.
1: هلا صباح الورد. هياك يا رب أخ عامر.
0: كيفك؟ طمنا عنك.
1: الله يسعدك أخ عامر. بخصوص الغضب الدراسة هذه بخصوص الغضب.
0: أيوة.
1: الأردنيين.
0: آه.
1: والله شوف لازم الدولة عندنا تحرك، يعني سوي عملية طوارئ حاليا عشان الغضب.
0: لازم نعمل وزارة سعادة، شو رأيك؟
1: يا ريت يا ريت يا ريت، لكن في كل شيء له حلول.
0: صحيح.
1: في الحل انا اتوقع انه عشان الغضب هذا 3 رواتب بالشهر اتوقع عشان ربني اكثر.
0: طيب اقول لك يا نمر شغله وامون عليك فيها، امون عليك فيها.
1: راتبين خلاص طبوري
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا نمر. الله يسعد صباحك يا زلمه. احنا زياده راتب ومصالح 20 سنه ما زادوهن، ما عرفوا يسوقون، وقفت على راتبين، خليها على ربك. باسم، يا باسم يسعد صباحك. يا باسم
2: صباح الخير. صباح الحسناوية والصريح.
0: يا هلا يا هلا بأهل الحسن، تفضل يا باسم.
2: حياك يا محلى كشرتنا، يا محلى عصبيتنا يا استاذ عامر.
0: أيوة.
2: وتعال شوفنا في المواقف. أنا مقيم في الإمارات الحمد لله، وجاي زيارة قصيرة على الأردن.
0: يلا حييك.
2: يسعد هالعصبية محلاها والكشرة تبعتنا محلاها، لكن تعال شوف مواقفنا، تعال شوف وقفاتنا مع بعض.
0: أشهد
2: مع
0: أشهد اشهد حشامي.
2: بيض الوجه
0: بعرف
2: الراس.
0: والله بعرف.
2: والله العظيم في المباريات الاخيره للمنتخبنا الوطني اقسم بالله كلياتنا كلنا يد واحده، كلياتنا مع المنتخب.
0: شوف
2: الكشره تبعتنا وعصبيتنا، لكن افعالنا تعال شوفها.
0: ما هو باسم، باسم الاردني متى بيختبروه
2: بالمحن.
0: ايوه يعني عليك. وبيطلع وبفزع.
2: طبعا وبسد. والله سداد
0: بس كويس الكشرة، يعني هي بتعطيك هيبة.
2: ولا لا حلوة.
0: هيبة
2: حلوة.
0: الله يسعد صباحك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا باسم. الحمد لله على السلامة. هلا يا اخي. هلا يا سيدي. هلا والله. هلا محمود من السلط. يا هلا بمحمود.
3: الله يسعدك. صباح ابو محمد.
0: صباحك. هلا يا سيدي، طول عمرك.
3: والله يا اخوي بدك تقيس غضب الاردني.
0: ايوه.
3: جيب سدر منسف.
0: ايوه.
3: بتحط له جنبه معالق.
0: معالق؟
3: اه
0: بنجن يا
3: زلمه. شوف المعلقه بتلاقي الشرار بقادح من عيونه بقادح.
0: بعدين بدي اسالك سؤال يا محمود. خلنا اسالك السؤال. اجاك ضيف انت مثلا، ضيف، والضيف ما باكلش بيده مثلنا عادي، يعني الزلمه متعود على معلقه، يا اخي ليش هيك بنعطيه نظره جانبيه غريبه عجيبه؟ يعني هيك
3: بتلاقي اسمع بتلاقيك موارد هيك على جنب.
0: ايوه.
3: تسد عليه على اليمين.
0: ايوه
3: بدك.
0: ايوه. قال بقول لك الشعب الاردني غاضب. سمحته الله يا زلمه. الله يسعد صباحك.

في عادات أردنية يعني مش الكل بيمشي فيها. بمعنى تبدأك تروح على عرسة تيجي متأخر آخر واحد، يا ويلهم إذا ما قاموا ثلاثة أربعة من المعازيب استقبلوك، سير الطريق يمين ويسار و... ها؟ طراوني بيقول لي بعدين بس روح إذا كانت بعد عصر بتيجي عيونك منفخة أساس إنك باقي مريح، قالوا وطالع إنه عزيز عليك الله يبارك الله إن هذا باي السوالف قسم بالله. قال غاضب قال واحد والله

0: معنا لؤي من كفر يوبا. صباح الخير يا لؤي.
1: صباح النور لسجاد. صباح
0: وصباحك. هلا يا سيدي، طول عمرك. هلا والله.
1: وصباح الخميس الوني سيدي.
0: يلا حييك يا لؤي.
1: يحيي أصلك ويحيي منبعك.
0: الله يطول عمرك.
1: حبيبي احنا اول حاجة انا عجبتني شوف موضوع اليوم كثير رائع.
0: أيوه.
1: حلو.
0: اها.
1: الكشرة بالهيبة والهيبة بالكشرة، احنا السنتين غير مرتبطات مع بعض.
0: صحيح.
1: بتكون هو قاعد بلعب بالشد معصب، هو قاعد بوك المنسف معصب، وهو قاعد بصرف مع مرته مكشر. يا رجل طب الترفيش مكشر. فهاي هيبة وهاي من عندنا هيك، يعني هيك شو بسموها، هاي خوارزمية موجودة بكل مواطن أردني.
0: صحيح.
1: في كشرة كشرة هيبة.
0: بعدين اسمع بعدين بقول لك، إذا بتشوف يعني فرضا بيشوفوك بتضحك كثير وكذا، شو بقول لك؟ قلت تقل لي زلمه شو مالك؟ ها تقل لي زلمه مالك؟ مالك؟ ولك تقل لي زلمه
1: مش مضبوطه. الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك
1: سيد عامر.
0: سيدي.
1: يا حبيبي
0: تفضل.
1: بدي اتطرق لموضوع بعيد عن الكشره الاردنيه.
0: ابدا تفضل
1: سيدي. احنا من سكان كفر يوبا.
0: ونعم
1: ونعم منك ومن اصلك. سيدي احنا المي صار لها تقريبا شهر بتوصلنا ثلاث ساعات اربع ساعات. بنتواصل معاهم عن طريق منصة خدمتكم.
0: أيوة.
1: بيقول لك تم تحويل الشكوى ولا حدا بيرن عليك ولا حدا معبرك ولا حدا بيرن عليك. بتواصل معاهم اخريته والله امبارح يا سيد عامر.
0: والله انك صادق.
1: رنينا على الرقم المجاني وتواصلوا معانا يا اختي في اجاكم مي. نعم والله يا اخوي جتنا المي اربع ساعات والله ما عبينا، حتى الخزانات اللي فوق ما عبيناهم، والخزان الارضي ما عبيناه. والله يا عمي احنا بنقسم على الموظف يا اخوي. انا بتقسم من الموظف ولا ما تقسم؟ انا ما بهمني، انا بهمني المي توصلني. والمشكله اللي بتقهرك يا سيد عامر
0: وين؟ بكفر يوبا ولا كل كفر يوبا؟
1: سيدي احنا بقريبين من مضافه العواوجه.
0: اها اها.
1: المشكله انه الجيران كلياتهم على نفس خط المي، ما في حدا بيشتكي، ما في حدا بيقدم شكوى، ما في حدا بيعترض.
0: ما اقول لك ليش اقول لك ليش يا زلم؟ خلاص الناس هلكت. بقول لك قد ما اشتكي انا ما حدا رد علي، لوش بدي اضل اشتكي؟ والله العظيم في ناس هيك قسما بالله، في ناس هيك قسما بالله. بس هاي بحل لك اياها. ابشر عمر
1: حبيبي.
0: ابشر ابشر يا لؤي. ابشر يا لؤي.
1: صباحك
0: وصباحك وصباحك وصباحك
1: وكشرتنا بهيبتنا وهيبتنا بكشرتنا.
0: اي والله والله انك صادق. والله انك صادق. هلا يا سيدي طول عمرك. هلا والله. هلا يا اخوي. الله يسعد صباحك. هلا والله. هلا يا اخوي. هلا يا اخوي. بقول لك احنا في فصل الصيف والباص السريع ما فيه برادي والتكييف ضعيف. حولوها لرؤيف عمان اذا سمحتوا. ممكن يكون باص واحد بس مش مشكله، بشيكوا عليهم.

0: والله يا ابو محمد الحبيب رغم كشرتنا
1: ايوه
0: والله العظيم والله العظيم والله العظيم انه احنا اكثر شعب نخوجي واكثر شعب كريم
1: ونشهد
0: واكثر شعب
1: ونشهد
0: حنون في العالم كله. يشهد الله
1: ونشهد ونشهد
0: واضع عن تجربة
1: ونشهد
0: وشفت بعيني وسمعت بذاني
1: ونشهد
0: وكثر ما سافرت
1: الله يقويك وانا بشهد
0: مقارنة بالشعوب الاخرى.
1: الحمد لله الحمد لله
0: والله العظيم يا رجل على سبيل المثال لو تنزل العقبة
1: أيوة.
0: تنقطع بالجنوب لا سمح الله شوف الفزعات.
1: والله ما في قطعة بالأردن والله ما
0: شوف
1: في قطعة.
0: شوف كيف
1: صحيح
0: النخوة شوف كيف الكرم
1: الحمد لله الحمد لله
0: بهب عليك هب
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. معنا علي من سحاب. علي صباح الخير يا علي. راح علي
2: هذا محمد.
1: علي بعد علي
2: صباحك استاذ عامر.
1: وصباحك هلا يا سيدي
2: الله يعطيك العافية والصحة
1: يا ربي يعافيك
2: سيدي العزيز. اليوم الدراسة بتحكي عن غضب الأردنيين ولكن أنا بلوم الدراسة إنها ما كتبت عن طيبة الأردنيين.
1: صحيح
2: والله طيبة الأردنيين أستاذ عامر لا توصف.
1: صحيح.
2: ومن طيبة الأردنيين بدي أحكي لك شغلة بسيطة.
1: تفضل.
2: إنها متحملة هاي الحكومات المتعاقدة اللي بتضغط على هذا الشعب بالضرائب بالرسوم.
1: يعني هذا مؤشر القياس على الطيبة ها؟
2: هذا مؤشر كبير يا أستاذ.
1: صحيح والله أنك صادق.
2: ولا تنسى ولا تنسى يا سيدي العزيز إنه الأردنيين متحملين أكثر من 16-17 حكومة يا أستاذ عامر. واليوم أنا بحكي لك إياها بصدق وبصراحة.
1: نعم.
2: كثر الضغط بولد الانفجار.
1: صحيح.
2: فغضب الأردني على فاتورة الكهرباء، غضب الأردني على فاتورة المي، غضب الأردني على جار البيت، غضب الأردني لأنه مهمش مطنش على الأرض الأردنية يا أستاذ عامر. نحكيها بصراحة. واللي يحكي كلام غير هذا بيكون منافق في الأردن. الأردني نفسيته تعبانة يا أستاذ عامر بصراحة. أنا بوجه الكلام هذا من منبرك الحر لرئيس الوزراء إنه لما تطلع على الشعب الأردني أو تزور الشعب الأردني في الأطراف وفي القرى لا تذهب على الناس اللي لابسين بدلات واللي بالبرستيج العالي. روح على الأطفال في المدارس، اطلع على الأحذية تبعتهم، اطلع على ملابسهم، اطلع أنه هذا الأب المسكين أبو 300 دينار مش قادر يعطي مصروف لأبنائه في المدارس، كيف بده يدبر حاله بالقرطاسية الأيام المقبلة هاي اللي جاي علينا؟ فكيف ما بدك إياه يغضب الأردني؟ الأردني إذا بغضب بغضب على أولاده، على معيشته اللي تعبان فيها، بغضب على قطع الكهرباء عليه هو وأبنائه يا أستاذ عامر. اليوم أنا بحكي لك من نبض الشارع الأردني، والله الأردني تعبان بس أطيب من قلب الأردني ما فيه.
1: صحيح.
2: وطيبة قلبه وصلت له المواصيل هاي يا أستاذ عامر. لأنه عمره ما تنمر على هذه الحكومة ولا عمره تنمر على دولته، دائما محافظ على أرضه، دائما محافظ على أسرته. الأردني ما بده مشاكل يا أستاذ عامر.
1: صحيح.
2: ولكن أنا بدي اليوم نظرة من الحكومة على هذا المجتمع اللي انتوا ظلمتوه. عيدوا حساباتكم من اول وجديد، شيلوا الضرائب والرسوم عنه، لا تضغطوا على الاردني. الاردني الله بيعلم بحاله مش قادر يفتح بيت،
1: والله
2: مش قادر يجوز ابنه، مش قادر يوظف بنته باقل وظيفه يا استاذ عامر.
1: والله يا اخوي
2: والظلم
1: يعني
2: ظلمات.
1: والله بعرف والله هي.
2: والله يسعد صباح الجميع يا استاذ عامر.
1: ويسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. الجمله الاخيره هي والله كفي ضغط، بطل يتحمل ضغط الأردن للأمانة. الله يبارك يا أخوي علي. الله يبارك فيه. معنا محمد من سوف من جرش. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الورد يا أبو محمد.
1: هلا يا سيدي. ربي يحفظك ويديمك ويبارك فيك.
3: أنت محبوب الجماهير طبعا.
1: ربي يكرمك يا أخوي ويطول عمرك. والله
3: يسعدك ويخليك ويخلي أولادك.
1: الله يحفظك
3: الحج يا رب.
1: يا رب جميعا احنا وياك يا الله.
3: أبو محمد
1: سيدي
3: أحلى إيش بالأردن أصلا تشهد
1: الكشرة.
3: يسعد رب الأردن يعرف كشرة.
1: صحيح.
3: أحلى إيش بالأردن شو ما صار معاه مكشر بالعرس. العرس مكشر.
1: أيوه.
3: بيجي ولاد مكشر. أبوه بموت مكشر، أمه بتسوي عملية مكشر، يعني فيش إشي تفرح. والله بحاجة فرح.
1: بس اسمع والله احنا بحاجة فرح. بس محمد هي هاي الكشرة هذا اللي بتبين عوجهه بس جوا قلبه هو بضحك.
3: والله اسمع
1: والله عمضة والله عمضة اسمع
3: قلب الأردني ما في.
1: اسمع احنا
3: قلب الأردني محمد والله ما في.
1: بعدين احنا بقول لك الضحك كثير بقليل الهيبة بالأردني صح؟
3: طبعا اكيد.
1: واذا ضحكنا أكيد. كثير شو بنقول؟ الله يكفينا شر هذا
3: شر الجاية.
1: تخيل. الله المستعان. الله المستعان. الله يسعد صباحك وكل صباح اخواننا اهل سوف. يا هلا يا هلا بمحمد. يا هلا.
4: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن رياده الصناعه الوطنيه سي اف اي. ثبت خطواتك بنك القاهره عمان معا ننمو. المركزيه تويوتا امنيه من بيون جوبيترول. غد مشرق يبدا اليوم. المؤسسه الاستهلاكيه العسكريه عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير. اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في اربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في اربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك. برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
5: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

ومعي صباح الخير لمحمد. محمد انت من ام الحيران ولا راح محمد؟ الناس مش بدها مش حمل الظهر دقيقتين على التليفون يقول لك مطوله.

0: أحلى تحية إلى أحلى وأغلى وأرتب وأفخم وأرقى إعلامي بالكرة الأرضية وما حولها.
1: الله يبارك فيه
0: سيدي.
1: سيدي
0: في مقولة بتقول لك أستاذ عامر بيك
1: سيدي،
0: لكل داء دواء. والدواء تاع الأردنيين تكون جيبته مليانة سيدي.
1: صحيح.
0: هذيك الساعة بتلاقيه حناتشو حناتشو بيقعن من الضحك.
1: أي الفكين.
0: مش غضب.
1: أي
0: تحول من غضب لضحك.
1: أي الفكين.
0: يعني حط بجيبته 10 ليرات بفنج خلص ضحكته طقم أسنانه بقع من الضحك. والله يسعد لي الصلاة.
1: الله يسعد
0: حبيبنا والسلام.
1: هلا يا سيدي محمد بن أم الحيران، صباح الخير يا محمد.
2: الله يسعد صباحك، كيف حالك؟
1: هلا يا سيدي. هلا والله،
2: طمنا عنك.
1: بأحسن حال يا ربي لك الحمد، الحمد لله.
2: والله حبيت أشارك بالموضوع تبع الضحك هذا سيد عامر، تبع الغضب الأردنيين.
1: أيوة.
2: هلا سيدي، إحنا عنا قاعدة إنه إذا بنفرح بصير عنا مصيبة.
1: الله يكفينا شر هالضحك منقول.
2: فعشان هيك دائما احنا لازم نكون مكشرين فيه
1: احتياطة، تدري شو بصير معك.
2: فاحنا عندنا الختيارية، بعرفش اذا عندكم نفس اللي عندنا. اذا بنضحك بالقعدة بقولوا لنا يا عمي هسه بصير عنا مصيبة، ما تضحكوش.
1: الله
2: يسلمك. فاحنا عشان هيك سيدي، فدائما يعني لازم يكون وضع طبيعي عندنا مكشرين، يعني مش انه لسبب
1: إحنا
2: معين.
1: يا محمد احنا بننهي الضحكة
2: مشاكل.
1: احنا بننهي احنا بننهي الضحك بدعاء. اللهم يكفينا شر
2: الله يكفينا شر الضحك.
1: الله يسعد صباحك والله.
2: الله يسعد صباحك.
1: هلا يا محمد. هلا يا اخوي
2: حبيبي.
1: هلا والله. هلا سيدي. هلا مرة واتركنا محمود من سحاب. صباح الخير يا محمود.
3: صباح الخير يا اخوي عامر.
1: هلا يا اخوي.
3: الله يسعد صباحك.
1: وصباحك يا رب.
3: طاقم اللي معاك والوطن الجميع.
1: يلا حييك يبقيك.
3: والله انا حاب ادعي دعوه.
1: ادعي.
3: بنقول بجاهل الجامعه والملائكه السامعه.
1: أيوة.
3: ومنحط الزيتون يخلينا كشرتنا وهيبتنا وكرمنا وطيبنا اللي طامر العالم كامل.
1: محمود بدك تعيدها. يلا بسم الله.
3: بقول بجاه الجمعة الجامعة.
1: أيوة.
3: والملائكة السامعة، ومنحط المي بالليمون والزيت في الزيتون يخلينا كشرتنا وهيبتنا وكرمنا وطيبنا اللي طامر العالم كامل.
1: آمين. آمين يا محمود. آمين يا محمود.
3: ربي
1: يسعد صباحك. ربي يسعد صباحك. إي والله ربي يسعد صباحك. هلا هلا يا سيدي. الله يطول عمرك. هلا يا محمود.

0: 378 آخر الرقم الشباب إذا سمحتوا، 378 البيادر أبو سوس.
1: يما يا عيون السود الكحل مغطيه
0: يا حي الله أبو محمد المساعد، الله يسعد صباحك، افردها يا زلمة افردها.

أبو راشد تكرم تكرم أخوي الشباب راح يتواصلوا مع رؤية عمان. تكرم تكرم تكرم يا حي الله أبو عمار التاج. يا هلا يا هلا يا

0: معي احمد من حلاوة بعجلون. احمد صباح الخير.
1: صباح الورد استاذ عامر، كيف حالك؟
0: شلونك؟
1: سلمك ربي، وصباح الاشياء الحلوه اللي انت اولها.
0: السعد صباحك. والله ما هو احسن الواحد يقول اسم قريته ومنطقته بعدين محافظته، خليها الناس تعرف اسماء هالقرى. مزبوط،
1: صدقت.
0: حلاوة بيش معروفة؟ حلاوة بعجلون غير الناس الطيبين.
1: والله يا طيب، سمعتنا الطيبة
0: الحمد لله.
1: اللي عندي هي موضوع حلقتك اليوم إن شاء الله. فعليا نبذة حلوة نبدأ فيها صباحنا، وهو موضوع بسيط ولا تضطر له للكشرة وكيف أنت تقدر تتخطاها. في يوم كان يوم مستشفى، والله أخوي الكبير، فكان مطلوب منه انه لازم ياخذ ابره كرمال انه ايش يقدروا يعملوا له كم شغله
0: كويس.
1: فالابره يعني كثير حساسه، يعني اذا تاخذ واحد كبير بالعمر قضت عليه. بدون ذكر اسماء شو المستشفى. المهم اجى الدكتور بيعطي الابره لاخوي، ما اعطاها له، اعطاها لمريض ثاني. هسه احنا بنستنى انه اخوي يخف.
0: أيوة.
1: يا رجل يا اخوي، وانا بقول والله بعد الوجع مشان الله ينادي الدكتور، قال يا عمر، قال له هاي والله الابره نعطيها لجمل انه بينام.
0: ايوه
1: شو قصتك انت؟ وراح الدكتور بقول له دكتور ممرض، انت لمين اعطيت الابره؟ قال له المريض اللي بالغرفه هاي. قال والله ليس سامحك. فاتح على الدكتور.
0: ايوه
1: فاتح على المريض انه ختيار عمره 60 سنه
0: عظناه مرتين.
1: يا أبا كيف وضعك؟ قال له والله حصان ولا بعرف شو وجاني. قال له متجوز؟ وانا بقول له متجوز سنتين. انا بقول له كويس، الله يوفقك.
0: رب ضرة النافعة.
1: ابدا والله العظيم الدكتور يعني ضايق على الموضوع، يعني شيء مش هين.
0: طبعا طبعا طبعا.
1: بس بنفس اللحظة شوف سبحان الله، فكهف الحجي خلت الكشرة هاي تروح من الدكتور.
0: الحمد لله، الله يقويك الله يقويك. رجع أخوك، المهم رجع أخوك الإبرة ولا بطل؟
1: لا أعطوه والله.
0: أهون أهون أهون أهون. الله يسعد صباحك يا أحمد. والله الله يسعد صباحك. والله عليه سيدي.

0: معنا محمد من البقيع من الطفيلة. صباح الخير يا محمد.
1: هلا صباح النور.
0: كيف حالك؟
1: الله يسلم عمرك.
0: لوش زعلان؟
1: صباح الخير للمستمعين جميعا.
0: لوش زعلان يا محمد؟
1: أنا مش زعلان.
0: شو لعن؟
1: فكينا الزعلة قبل شوي.
0: كيف فكيتها؟ قول لنا يا زلمة هاي الطريقة مهمة.
1: والله بدك تسمع الإذاعة عين.
0: يا عين عليك. الله يا رب. الله يا رب يجبر بخاطرك. إيه والله يا محمد. الله يجبر بخاطرك. شلونك؟
1: والله الحمد لله تمام الله يسلمك.
0: إحنا بنغضب غضوبين إحنا ولا شعب لا بنضحك بس بنحبش نبين للناس عشان الحسد.
1: إحنا بس بدنا زي محفز. فهمت علي كيف؟
0: كويس.
1: محفز بتلاقي الأمور كلها تمام.
0: أي محفز صح؟ معنوي مادي ولا بس مادي المهم؟
1: والله المادي هو الأهم يعني.
0: المادي موجود. اسمع المادي بيعطيك ديمومة
1: ولا؟ أنت سمعت من خياط هذا الأردني اللي راح على خياط فصل بطلون؟
0: لا.
1: هذا بقول لك أخذ مترين قماش راح على الخياط.
0: أيوة.
1: مرحبا معلم قالوا أهلين قالوا بدي فصل بطلون. قالوا تفضل. قالوا مش هفتح تتركني نص ساعة بعد شوي تيجي تأخذ القياسات. أروح الدار بقول لي البروفة مش ظابطة. أرجع أفصل البطلون يكش من الغسيل. أقول لك بديش أفصل عندك.
0: الله يسعد صباحك يا محمد. الله يسعد صباحك يا والله. اليوم بدي أعمل مقابلات بعد أمركم وراح أبدأ هذه المقابلة مع مسيرة علمية طبية صحية مهنية مقدرة مع الدكتور عبد الباسط الرواشدة. وبالنسبة لي مش رايح أقولكم مين هو الدكتور عبد الباسط الرواشدة لكن راح أترك التعريف إله. هو أريده من يعرف الناس على نفسه يقولهم مين أنا وعلمه ومسيرته رايح تلفت الانتباه لكثير من الأمور. فإن شاء الله بعد هذا الفاصل سألتقي بالدكتور عبد الباسط.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: لاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذا عتعين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك

0: أسعد الله صباحكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الدكتور عبد الباسط الروشت. صباح الخير يا دكتور.
1: صباح الخيرات
0: دكتور. أنا تارك لنفسك أن تعرف بنفسك للأردنيين اللي بيستمعوا الآن وبيشاهدوا. من هو الدكتور عبد الباسط الروشت؟
1: أول شيء صباح الخير على عليكم، صباح الخير على الإخوان المستمعين عبر أثير إذاعتك ذاتين.
0: الله بارك فيك. سعد صباح دكتور.
1: أنا الطبيب استشاري الطب النووي المتقاعد من الخدمات الطبية الملكية سابقا، استشاري الطب النووي وحاصل على اختصاص فرعي استشاري الطب النووي لدى الأطفال.
0: ما شاء الله تبارك الله. أنت الوحيد في الأردن دكتور؟
1: أنا الوحيد في الأردن، نعم،
0: استشاري طب نووي
1: أطفال.
0: ما شاء الله.
1: أطفال ابتعثتني الخدمات الطبية الملكية سنة 2015 على جامعة فورسبورغ. هذه الجامعة حاصل على 11 جائزة نوبل، وهي الجامعة اللي اخترعت الأشعة بشكل عام.
0: هذه الجامعة اللي اخترعت الأشعة؟
1: منها طلعت الأشعة. تعثتني هناك الخدمات الطبية الملكية. وحصلت من هناك بعد ما أنهيت الزمالة الألمانية حصلت على التخصص الفرعي بالطب النووي لدى الأطفال.
0: انت اخترت هذا التخصص؟
1: والله لو احكي لك يا دكتور عامر، يا استاذ عامر راح يعني يضحك. علاماتي بالجامعه بالاطفال هي اقل علامات.
0: طب ليش رحت اطفال دكتور؟
1: بالبدايه انا ما كنت ناوي، ولكن كميه الاطفال اللي كانوا يراجعونا بمركز الطب النووي في مدينه الحسين الطبيه خلاني شوي اهتم بالموضوع اكثر. فشوي شوي صار عندي شغف اني اخلص تخصص فرعي بطب النووي لدى الاطفال. وعلى اثرها ابتعثت الخدمات الطبيه الملكي.
0: قولا واحدا مريت بتحديات؟
1: اكيد.
0: اصعب تحدي دكتور، وسؤال التتم له، كيف عالجت هذا التحدي او كيف تفوقت على هذا التحدي؟
1: شوف احكي لك دكتور استاذ عامر، احكي لك شغلي انا راح تستغربها. أنا لما خدمت في الخدمات الطبية الملكية كنت كانت النية أني أذهب لتخصص العظام.
0: عظام كويس.
1: أصيب والدي بسرطان الرئة، وأصيبت والدتي بسرطان القولون. وخلال مراجعتهم بمدينة الحسين الطبية أكيد مرينا على مركز الطب النووي هناك.
0: صحيح.
1: وكان المركز لسه ببداياته، المركز الجديد يعني لسه ببداياته. لما رجعت فيهم هناك فجأة قررت غير التخصص وغير فكرة أني أروح اختصاص العظام، ورحت على اختصاص الطب النووي.
0: هذه اللي خلاك تروح على الطب النووي؟
1: مع أني ما كنت
0: مفكر فيه، ممكن
1: لا مفكر فيه ولا يعني عندي معرفة بسيطة عنه. صدقا ما كنت أعرف التخصص
0: أبدا.
1: إيش في حيثيات
0: دكتور؟ تعرضت لحادث؟
1: أنا تقاعدت من الخدمات سنة 2019 وذهبت إلى المملكة العربية السعودية لأنشئ أول مركز طب نووي لمجموعة مستشفيات المواساة. أسسته، وخلال سنتين كنت حاصل على، كان أول قسم يحصل على الأمريكان أكريديتيشن واليوروبيان أكريديتيشن مع بعض يعني. في خلال سنتين هناك تعرضت لحادث بسيط. أنا وقعت بالبيت. لكن
0: وقعت بالبيت عادي؟
1: بالبيت. أنا أصلا خرجت من الخدمات الطبية الملكية بسبب وجود دسكات بالرقبة. وأنا
0: هاي من دراسة؟
1: ممكن دراسة من الكمبيوتر والشغلات هاي. وكنت مهمل الصحيح بهاي الشغل، يعني أنا أهملت نفسي. يعني أنا عملت عملية للدسك بالخدمات الطبية وكانوا قليل لي إنه عبد لازم يصير في تدخل جراحي آخر مرة أخرى، لكن أنا رفضت. رحت على الخليج زي ما قلت لك، وهناك وقعت بالبيت

0: صار معي كسر بالرقبة وأصبت بشلل رباعي
1: فجأة. طيب ظليت بالسعودية ولا اجيت على الأردن هنا تتعالج؟
0: أنا الجيران وقتها وكان ابني معي عندي أسافوني للمستشفى اللي أنا كنت أشتغل فيه، وبقيت بالمستشفى هناك 8 شهور.
1: كانت صدمة بالنسبة لك؟
0: طبعا أكيد، أنا فجأة حسيت حالي خسرت كل شيء. لازم أذكر أنه المستشفى كنت أشتغل فيه وعلى رأسها رئيس مجلس إدارتها كانوا جدا معتنين فيه الأستاذ عمر،
1: طبعا
0: وما قصروا معي وأكرموني جدا. لكن أنا بعد مرور 8 شهور عرفت أن الموضوع مطول، فقررت أني أرجع لبلدي.
1: فترة العلاج كانت طويلة دكتور؟ هذا الحكي بأي سنة بالله دكتور؟ معلش
0: 2023 شهر 9 2023
1: شهر 9 2023
0: نعم.
1: رجعت على الأردن؟
0: نعم، هو بالفترة هذيك عشان أكون كمان كان يعني صعب نقلي لا بطيارة ولا بإمبالانس، لأني كان ينزل ضغطي كل ما أجلس ينزل ضغطي، هذه يعني بتصير عند بحالات إصابات النخاع الشوكي. بعد 8 شهور بعد ما قدرت أطلع شوي مسموح لي أن أطلع بالطيارة رجعت الأردن، دخلت مدينة الحسين الطبية 2 شهر وبعدين خرجت منها للبيت. زاروني زملائي اللي كانوا يداوموا معي بالسابق وكأنهم كانوا يفكروا باللي كنت أنا أفكر فيه.
1: شو كنت تفكر؟
0: شو ظل اللي ماذا؟ شو ظل؟
1: ما هاي النقطة الآن، شوف وانت بتحكي أنا قاعد بقول هو بين نقطة فاصلة، لا هو بني حياته وهو حي، لا هو بيبدأ حياة جديدة مختلفة تماما.
0: نعم،
1: انت بدأت حياة جديدة.
0: نعم، أنا كنت أفكر بالفعل شو ظل اللي
1: أعطينا، شو اللي خلاك يقول لك لا ظل لي الكثير الكثير الكثير؟
0: أنا كنت عارف أنه أنا يعني عقليا العلم موجود براسي لسه
1: الحمد لله،
0: وأصلا طبيعة شغلي ما بتحتاج يعني عمل يدوي كثير. الآن إحنا نكتب تقاريرنا عن طريق جهاز اسمه الدكتافون،
1: صحيح،
0: مجرد ما تحكي بكتب وخلاص.
1: صحيح.
0: وهاي النقطة اللي نبهوني عليها زملائي لما زاروني، عبد أنت بإمكانك ترجع،
1: هذا حافز.
0: يعني أنا بفكر بالموضوع وهم زي كأنهم حطوا إيدهم على الوجه إنه عبد يعني مش مشكلة اللي صار وأنت بتقدر ترجع. طبعا أخذ الموضوع تفكير كيف
1: طبيعي
0: كيف راح يصير، ومجرد ما قررت كان الباشا يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة أول واحد دعمني بالموضوع. بمجرد ما عرفته باللي صار معي وإني قررت أرجع لعملي كان عامل كل الإجراءات لأرجع أشتغل بمدينة الحسين الطبي. ولازم أشكر طبعا زملائي هناك،
1: طبعا
0: رئيس الاختصاص الدكتور لؤي ورئيس دائرة الأشعة الدكتور خالد الخوالي، لأنهم ما قصروا معي. هاي أول مرحلة. المرحلة اللي بعديها كانت مركز حسين للسرطان، رئيس القسم هناك الدكتور أكرم الإبراهيم تملكني في علاقة جيدة وهو زميلي كان بالخدمات، فبرضو قال لي عبد أنا بديك تكون معنا. وصارت الإجراءات واشتغلت معهم.
1: بس الدكتور هم بتومياك معك لعلمك؟
0: والله هذا السؤال لهم لازم نسأل مش لي.
1: لا أنا بسألك سؤال واحد معاه الأول بالأردن، هو فقط معاه طب نووي مزبوط
0: أطفال. أطفال نعم.
1: ليش ما أخذه؟
0: هو أكيد، بس أنا يعني بداخلي حسيت برضو أنهم بطريقة أو بأخرى كانوا متأثرين كثير بإصابتي يعني.
1: طبيعي.
0: أنا زميلهم وصديقهم من فترة طويلة، فبرضو هم كانوا بدهم
1: والدعم المعنوي مهم.
0: دعم بدهم دعم
1: جدا المعنوي. طبيعي. استمريت بالعلاج ولا ظليت بالخدمات الطبية ولا سافرت بعد الخدمات الطبية لعلاج علاجك الشخصي؟
0: خليني أذكر أذكر بس الشخص الثالث اللي ما قصر برضه، دكتورة شادن رئيسة قسم الطب النووي في مستشفى البشير، اللي برضه تواصلت معي لما عرفت إني رجعت أشتغل بالمدينة الحسين الطبية، وبرضه عملت كل الإجراءات عشان أداوم أنا عنده. هلا بالنسبة ل لموضوع العلاج، أنا العلاج ما وقفته. أنا بروح ثلاث أيام بالأسبوع على مركز علاج فيزيائي خاص، بتدرب فيه 4 ساعات يوميا، وفي برضو على البيت بيجيني معالج فيزيائي، وماشيين احنا على بلان ان شاء الله اني احقق هدفي يوم من الايام وارجع اوقف اجري
1: ان شاء الله. دكتور انتوا الاطباء بتكونوا اكثر علم من باقي الناس في الاصابه، وهذا يدل على ان انت تؤمن بانه هناك ان شاء الله راح يكون في علاج
0: ان شاء الله. انا ما بفقد الامل.
1: صحيح.
0: ما بفقد الامل. انا ممكن الشيء متعب انك الروتين يصير الجهد هذا نفسي.
1: صحيح.
0: عليك انه دائما انت رايح تتدرب 4 ساعات وترجع البيت، يعني هو شوي متعب. المعنويات بتنزل احيانا ولكن
1: طبيعي.
0: لكن بجهود ان شاء الله الاهل، العائله، زوجتي اللي وقفت معي طول الفتره هاي.
1: الأصايل أصايل يا دكتور.
0: آه والله.
1: صح؟
0: نعم.
1: أغلب إذا بنروح نرجع على القرآن بتلاقي أغلب الآيات فيها نهايات يا دكتور أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون.
0: نعم.
1: ما في ألا يمشون ألا يركضون.
0: أكيد.
1: إحنا بحاجتك يا دكتور، بحاجة علمك.
0: أكيد. هو يعني أنا بحكيها انه الاعاقه الحركيه مش
1: صحيح،
0: مش المشكله صحيح. بالاعاقه الفكريه.
1: شكرا شكرا. واليوم بظل التطور التكنولوجي احنا اول شيء الدكتور احنا نتمنى ان شاء الله من رب العالمين هو اللجوء الى الله سبحانه وتعالى دائما كي. والعمل انه دكتور نشوفه مثل ما كان واحسن. لكن اليوم احنا الحمد لله كمان الدكتور عبد الباسط رجل علم، رجل طب، ويقدم مجرد الأطفال، وانت عارف انه احنا عندنا شح بأي اختصاص الأطفال، حتى يعني سكر الأطفال ما عندنا ممكن إلا 8-9 أطباء لسكر الأطفال، أتحدث عن وزارة الصحة على وجه الخصوص يعني. فبالتالي احنا اليوم بحاجة هذه التخصصات، بحاجة هذه العقول. واليوم الاستشاري هو ما لا بيشتغل بديه ولا شيء، هو استشاري يقدم اعمل كذا وحط كذا وما إلى ذلك. مزبوط دكتور؟
0: والله أنا شوف أستاذ عمر، أنا بحاول قدر الإمكان وأنا بشوف الحالات أني أعلم الشباب الصغار اللي لسه مقيمين لسه بتخصصوا، بطلب منهم دائما يحضروا الريبورت، لأنه لو عرفوا معلومة جديدة واحدة بكل يوم هذا يعني إشي كويس.
1: طبيعي.
0: فلا هاي الحلقة التدريسية اللي يوميا موجودة عندي بكل أماكن اللي أنا بشتغل فيها.
1: تعرف دكتورة لما سمعت كلمتك تأثرت، للأمانة تأثرت بحديثك، وأنت أيضا تأثرت بما كنت تقول.
0: أكيد.
1: يعني إنسان أكيد بيتأثر. بس لما صفنتك قلت ماشي صحيح، رب العالمين وهو أجر وعافي على جميع الجهات تأكد، بس ما شاء الله هالدكتور متخصص وطب نووي وما أدري ذلك. بديش إياك حزين يا دكتور، ما بدي اياك حزين.
0: شوف انا على فكره اللي بيعرفوني بيعرفوني اني صاحب نكته يعني.
1: يعني يعني يعني هذا فقط المجمل العام للجو الخارجي عند الاردني.
0: اه
1: لانه اليوم
0: صحيح.
1: اه لانه اليوم كنا نحكي ليش الاردني غضبان، بقول لك عامل الاردني مش غضبان بس احنا وجوهنا هيك ولا احنا بنضحك.
0: هلا انا استاذ يمكن اقول لك شغله يا استاذ عمر، انا يمكن بالشغل شوي يعني شوي جدي.
1: مو لازم تكون بالشغل جد
0: يعني، انت عارف الخدمات والمؤسسه العسكريه بتستقلك بحيث يكون
1: طبعا
0: يعني الشغل شغل
1: صحيح.
0: لكن انا بطبيعتي يعني شخص فكاهي وبحب الضحك وبحب النكت يعني. وزملائي بيعرفوني يعني من النقطه هاي يعني.
1: صحيح.
0: انه دائما انا بنكت يعني بضحك.
1: طيب دكتور انت اليوم متفرغ للعلاج ولا كمان هناك جانب متفرغ فيه ايضا للمزيد من المجلات العالميه والتقارير العالميه والدراسات العالميه في تخصصك؟
0: استاذ عمر اقول لك شغله، انه انا حاليا شغال مع اطباء اخصائيين جداد على 2 papers ان شاء الله يعني خلال الفترة وجيزة رح ننشرهم
1: إن شاء الله
0: بمجلات كويس إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. كيف الطب النووي بالأردن بحاجة لأطباء أكثر؟ إحنا
0: يمكن ما بدي أبالك بس يمكن هذا إحنا الأفضل بالشرق الأوسط.
1: الأفضل
0: نعم
1: ما شاء الله.
0: وفي عنا استشاريين على مستوى على مستوى العالم. أستاذ عامر رئيس الجمعية العربية للطب النووي الأردني، مندوب الوطن العربي بالWorld Federation of Nuclear Medicine and Biology أردني.
1: ما شاء الله.
0: مندوبنا بالهيئة الطاقة النووية الفرع الطبي أردني.
1: ما شاء الله.
0: نعم هذول أسادتي
1: يعني. أنا دائما بقول إنه
0: هذول أسادتي اللي علموني ما بنساهم.
1: واليوم لما تروح أنت على الدول العربية والعلى العالمية ما بتقول إنه في أردني أيدي ماهرة؟ أنا دائما بقول صناعة عقول يا رجل.
0: آه طبعا
1: والله العظيم صناعة عقول.
0: آه طبعا أكيد أكيد.
1: وبنتباهى فيهم بالأردن وبخارج الأردن.
0: أكيد أكيد. يعني الطبيب الأردني أنا خليني أحكي لك إنه على الأقل بالمكان اللي اشتغلت فيه بالمملكة العربية السعودية كان له سمعة جدا طيب
1: الحمد لله. يعني بتنطلب برا الأردن؟
0: برا جاني عرض.
1: تقدر تروح ولا بدك تضلك موجود هون؟
0: حاليا حاب اطلع مش حاب اطلع.
1: دكتور معلش بدي اياك تعطيلي، في ناس كثير بوقفوا عند أزمات وممكن المشاكل تمر عليهم أقل ب95-98% من المشكلة اللي مرت معك، اللي قاعد بالبيت طبيب بيأسس طب نووي في السعودية وأول مركز وما إلى ذلك وقع وحدث معه ما حدث، لكن رغم ذلك كان عنده نقطة فاصل، هاي الفاصل حولها إنه لا أنا بدي أستمر وبنفس الوقت أنا بدي أتعالج، وشوي شوي ما كتبه الله لي سيأتي.
0: صحيح.
1: ولا أسأل الله يا دكتور إلا أن أسأله أن يعطيك ما يرضيك
0: يا رب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب. اللهم آمين.
1: شو بتقول للناس اللي وقفوا خلص عن مشكلة وقف؟ بقول لك خلص اللي بيصغر العالم كله من وراء مشكلة، شو بتقول له يا دكتور اليوم؟
0: أستاذ عامر يعني الحياة كلها صعوبات وخلينا يعني أحكيها من حتى من وجهة نظر سياسية شوي. منطقتنا مليئة بالأحداث.
1: صحيح.
0: الصعبة
1: قليل ملتك
0: من أكثر من 20 سنة.
1: صحيح.
0: فشو راح تنتظر من يكون عايش بسويسرا مثلا؟ لا مش راح ينفع.
1: مش تدري شو بده يصير كمان بسويسرا،
0: وحتى سويسرا ما نعرف شو بيصير فيها. صحيح.
1: صحيح.
0: ولكن يعني هذه الظروف، بناء على الظروف بدك تشتغل. يعني بالجيش كانوا يقولون يعني نفذ وبعدين اعترض.
1: صحيح.
0: لا نفذ بس. اذا انت بظروف انحطيت فيها لسبب ما لازم تمشي خطوه للامام، لا تبقى مكانك لانه الظروف.
1: البقاء بالمكان خساره
0: طبعا. طبعا الجمود هذا مشكله.
1: جمود مشكلة.
0: مشكلة طبعا. طبعا.
1: سعيد جدا بهذا اللقاء يا دكتور.
0: أستاذ عامر أنا أسعد والله.
1: شكرا جزيلا لوجودك. شكرا الله جزيلا لمقابلتك.
0: الله يخليك.
1: وإن شاء الله بنتقابل بأحسن حال يا دكتور.
0: يا رب دعواتكم لنا.
1: نحب نقول لك دكتور عبد الباسط ولا عبد الباسط بيك. كلاهما جائز.
0: عبد الباسط برضو لحالك.
1: شكرا جزيلا لطيف. شكرا. شكرا دكتور عبد الباسط.
0: الله يسلمك. شكرا لك.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يعلن بدء عملية اقتصادية وصفها بالأعنف على الإطلاق ضد إيران. ترامب يقول إن واشنطن دمرت الأسطول البحري الإيراني وسلاحه الجوي وحولت مصانعها العسكرية إلى ركام. موقع أكسيوس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تنفذ عملية سرية لنقل النفط عبر مضيق هرمز. السلطات الأوكرانية تقول إن هجمات جوية روسية على كييف تقتل 5 أشخاص وتصيب 23 آخرين. بريطانيا تدين طرح الحكومة الإسرائيلية عطاء لمشروع الاستيطان إيوان وتستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلي. الرئيس الكولومبي يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 300 قتيل.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من اول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويديه بالامان والتصميم الاوروبي العصري واحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربه قياده مختلفه بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخره. اكتشف مجموعه طرازات مصممه لكل اسلوب حياه، للقياده الذكيه واليوميه لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: الآن بلا عص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
10: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
11: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. من الأردن بدأت الفكرة واليوم صارت شركة تعمل في أسواق متعددة، تتعامل مع ملايين الطلبات وتتبنى حلولا تعتمد على الذكاء الاصطناعي في قطاع صحي معقد. اليوم معي رائد أعمال أردني اختار أن يبني شركة بطموح إقليمي وعالمي. معي المهندس يحيى عقل. أسعد الله صباحك.
1: عامر كيفك؟ شو
0: طمنا عنك، شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله تمام.
0: الناس تسمع عن الريادة والرياديين.
1: مزبوط.
0: قررنا أنه إحنا نعمل مقابلة مع الرياديين الأردنيين اللي نجحوا وحققوا. تفضل مهندس، كيف جاءت الفكرة وأين وصلت؟
1: أوكي، هلا الفكرة بلشت بفترة الكوفيد. شفت انه المشاكل بسلاسل التوريد، يعني بالذات في الرعايه الطبيه والهيلث كير. هذا كمان من مجال خبرتي، يعني انا بايوميديكال انجينير اصلا. وكنت يعني انه سيريال انتربرينور، عملت اكثر من شركه كانت برضو في المجال الطبي والصحي. لكن ما كانت انه تعتمد على يعني حلول الذكاء الاصطناعي والاي اي، انه كان وقتها يعني مش دارج هذا الاشي.
0: فبال 2019 تقريبا 2020
1: بالضبط هذا اللي
0: كورونا.
1: احنا بلشنا الفكره بال 21
0: بال 21
1: بال 21 بلشنا اللي هو انه نبني اللي هو احنا يعني اي اي بروكيورمنت اوبريشن سيستم فور ذا هيلث كير. بمعنى انه اليوم من 130 سنه طريقه شراء المستشفيات،
0: تقصد المستلزمات،
1: الميديكال، الفارما، الدرجز، كل شيء، درجز الفارماسيوتيكال برودكت والدرجز، كل المستهلك الطبي، الهيلث كير يعني برودكت، اي شيء بيتعلق في الهيلث كير اليوم طريقه شرائه، سواء كانت انه طريقه الشراء اللي هي عن طريق التليفونات يقعدوا يحكوا يفاصلوا على السعر والامور، او كمان سيستم اللي بيخليك تحدد الكميات اللي بدك تشتريها ومن مين تشتريها، وما يصير في عندك انه ركود بالمخزون او انه كاش فلو يصير عندك في مشاكل انك طلبت كميات وصارت اكسباير. بشكل عام الهدر الدوائي وكل شيء له دخل بهذا المجال. احنا هنا شفنا انه في مشكله لحد هلا اغلب المستشفيات، مو بس طبعا بالاردن،
0: طبعا
1: جلوبالي يعني حتى بيو اس بيوروب كلهم عندهم مشاكل اسمها انه مخزون وراكد وكاش فلو، ودائما عندهم شالنج كمان انهم يحصلوا على احسن ديل. هذول الكبار، فما بالك كمان الصيدليات الصغار.
0: صحيح.
1: عندهم لسه يعني الصعوبات بتكون اكبر. فهذا تخصصنا، هذا المجال اللي احنا حاولنا انه نحله. الحمد لله بلشنا اولها.
0: كم واحد كنتوا، كم شاب
1: يعني بالاول؟ يعني 1 2 3
0: فقط.
1: طبعا
0: اجتكم هذه الفكره ايام كوفيد
1: يعني،
0: وقلتوا احنا لازم نطبقها لكن بدنا نستخدم تقنيه جديده لتقنيه الذكاء الاصطناعي.
1: هل هي الستوري تاعتنا شوي مختلفه؟ انه انا كنت اوريدي بعمل يعني بزنس ستارت اب بشيء، بالكوفيد عملت بيفوت. يعني انا كنت اوريدي بشبك بين المصانع الطبيه وال نسميهم الديستريبيوترز
0: اللي هم المستشفيات وما الى ذلك،
1: الديستريبيوترز
0: الموزعين.
1: هذا كان اساس، عشان هيك كنت بعرف المشكله هاي اوريدي، كان عندي بريفيوس اكسبيرينس انه مخازن وير هاوس والامور هاي كلها. المهم بالفتره هاي اللي كنا نعمل يعني هذا البزنس كتكنولوجي،
0: ممتاز،
1: طلعت شغله كوفيد. بعدين شفنا انه في مشكله اكبر، وممكن انه يعني بتعرف اذا بنحلها بتكون يعني الامباكت تاعها افضل.
0: ممتاز.
1: ومن هون عملنا بيفت بهذيك الفتره، بس كنا برضو بهذيك الفترة احنا كنا 8 او يعني هذا العدد كأشخاص. بعدين يما عملنا الفكرة وكبرت، بعدين هلا الحمد لله احنا اكتر يعني من 130 شخص
0: ما شاء الله. مش بالاردن، انت على المستوى العالم.
1: احنا الحمد لله بالاردن، بمصر، بالسعودية هلا، وبفرنسا.
0: طيب كويس، بدي ارجع انه ياكل موضوع ثاني. صير
1: اكيد
0: كثير شباب عندهم افكار وبتكون موجودة عنده هذه الفكرة، لكنه لا يتخذ القرار انه لا أنا بدي أنفذ هذه الفكرة وممكن هذا تنجح هذه الفكرة. جزء ثاني من الشباب ببلش ينفذها، ما بيشوف إنها مشت معاه في البداية، بسكر الموضوع. هذا اليوم الفكرة في الريادة وين بتنجح؟
1: أوكي، هلأ الفكرة مهمة، لكن يعني بشوفها أنا بقالب بين ثلاث، في فكرة، في تنفيذ، في استمرارية.
0: صحيح.
1: أوكي، الفكرة أنا بعطيها 10% مش أكتر من هيك
0: فقط،
1: 40% على التنفيذ و50% على الاستمرارية. لأنه بالأخير حتى ما تنفذ صح هتطلع لك مشاكل، ويعني هذا يعني هو بسموها البيرسفيرنس، أهم من أي إشي. الاستمرارية هي يعني
0: عشان هيك أنا بنحط خطط استراتيجية حتى تكون عندك استمرارية في تنفيذ.
1: وما نحكي استمرارية لأنه هيك ممكن نحكيها وهيك، بس هي حقيقة الاستمرارية مش بس صعبة، صعبة كتير، لأنك أنت بتكون بدك تكون طبيب حالك، تحالج حالك، تشتغل، الأمور مش ضابطة، تضل تتعثر يعني كتير، وبتعرف منتل وإشياء
0: وغير المثبطين هذول يا أخي شو مديك هالشغلة
1: بالضبط. فيعني نحكيها هلأ، يعني هلأ بحكيها ممكن عادي، بس بتذكر بالفترات الصعبة لا بتكون جد صعبة.
0: شو قرار صعب يعني أنت اتخذته وقلت لازم أنا ما اتخذته لازم اتخذت القرار الثاني، ولا التفكير راح يكون مشترك بينكم كلكم كشباب بدأتوا 3 4 8 1؟
1: هلا بشكل عام هو فكرة إنه بالستارت أب أو أتوقع في البزنس ما في إشي اسمه قرار صح وقرار غلط.
0: صحيح.
1: هو اليوم في إنه مجموعة من القرارات إنه صح وغلط، أنت إذا بتعمل قرارات صح أكثر من غلط أنت بتنمو، بتعمل قرارات غلط أكثر من الصح بتنزل.
0: صحيح.
1: إذا عملت كتير صح أكثر من غلط تلاقيك صرت هيك هوكي ستيك كبرت بسرعة، إذا عملت قرارات صح وغلط نفس الشيء بتلاقيك حالك يعني نفس ما أنت. فدائما في قرارات، ما في يعني غزي ما في قرار انهارت منه الشركة أو كبرت منه.
0: صحيح.
1: هي هيك قرارات صغيرة بدك تعرف كيف تأخذها، وهنا بصير إنه تتعلم من الخطأ، وقد ما بتخطا قد ما بتتعلم قد ما بتكبر، بس وات وي كول ات انه فيل فاست.
0: صحيح.
1: يعني اخطا بسرعه وتعلم قبل ما يخلص فلوسك.
0: صحيح.
1: واكبر.
0: البيئه بالاردن بتساعد على الريادي ولا لا؟
1: انا بشوفها كتير بتساعد.
0: كيف
1: اليوم احنا عندنا الحمد لله بالاردن اول إشي انه بلد كثير مهم انك يعني تطلق منتج فيه، ومو البلد اللي ممكن انه يكون كتير كبير فانت ما تقدر مانج هذا الاشي. احنا دائما اي منتج اذا بتلاحظه بدك انه بسموه البايلوت، كيف انا انطلق صحيح. المنتج بمكان اعمل له تيست واروح فيه بعدين
0: صحيح.
1: انه جلوبال او مناطق
0: التست تانية. التيست بالاردن
1: افضل تيست، انا ما شفت يعني احنا كل شيء هلا بنعمله ويتستد بالاردن
0: وبعدين
1: بنطلعه على مصر على السعودية على فرنسا.
0: اللي بينجح بالاردن بينجح في العالم.
1: ديفينيتلي اي توتالي اجري، يعني انا متفق معك في الموضوع هذا. اكيد
0: في رياديين كثر في الاردن،
1: يعني انا بتوقع اكثر يعني هلا يمكن احنا نكون بايز عشان اردنيين، بس انا اغلب الفاوندر اللي شفتهم سكسسفل هيك الغالب انهم من الاردن. وبتطلع انه حتى بدول الخليج وهيك هم بيكونوا اردنيين نجحوا هيك، بس هم ريلوكيت لا لا لا لا. واحنا يعني احنا هلا عندنا بالسعوديه يعني كان ريلوكيت، بس احنا عشان الكيتشن والاوبريشن كلها في الاردن. طيب. فذاتس واي انا هون.
0: سؤال اخر، هناك من يقول بانه فكره رياديه تنجح اذا كنت تملك المال، صح يعني وخطأ؟
1: لا هي مش صح ومش غلط في المطلق، هي المال مهم لكنه مش كل شيء بالأخير، إنه يعني الأهم من المال إنه أنت هل وجدت المشكلة الحقيقية اللي بواجه منها عدد كبير كمان عشان تكون سايزبل فيك تعمل فيها فكرة وهيك. نقطة تانية الأصعب استكمال، هل قدرت تكون الفريق العمل اللي بده يشتغل على الفكرة هاي؟
0: أهم شيء فريق العمل الأمانة.
1: فأنا قصدي هو أكيد فموضوع الفلوس يعني يعني
0: إذا تيجي
1: بتيجي، فأنت بدك تلاقي الفكرة والمشكلة وهي تكون قابلة للتحقيق، بعدها أنت في عندك فريق العمل أنك تكونه وتعمله، بعدين بصير أنه يعني من وجده هدول بتلاقي مستثمرين موجودين.
0: طيب غششنا في هالشغلة بأنك بتشتغل بآلاف الصيدليات ومستلزمات طبية ومستشفيات وما إلى ذلك، إذا شو المشكلة الحقيقية بقطاع الغذاء والدواء والصحة اللي بنكتشفها داخل السوق بالأردن؟
1: هلا هو يعني في كثير بتكون مشاكل، بس اذا بتطلع على المشكله الاساسيه بالسلاسل التوريد والامور، هو موضوع انه كيف انا اقدر اعرف الكميه يعني كصيدلاني او كمستشفى او كوزاره الصحه، احنا لسه نشتغل مع وزاره الصحه، المشاكل كيف كلها عم بتكون في التامين الدواء اللي هو انه البريدكشن، يعني انا قد ايه بدي اجيب
0: كميات
1: وكميات، ودائما بجيب كميات بتكون مش صح، وبعديها بيكون عندي كمية صح بس موجودة في مكان المكان التاني ما بيعرف بروح بطلبها، فبصيروا انهم يعني دور. طب يا جماعة الخير ليه ما في سيستم اليوم يحكي لابن الكرك شو في مثلا بالعقبي شو في باربد شو في بالرمثة، كله يكون كونكتد يعني. هلا صن
0: اليوم بدكم تعملوا هذا السيستم؟
1: عملناه اوريدي.
0: ما تعملتوه؟
1: احنا طبقناه بوزارة الصحة من سنة. احنا هلا طبقنا الانفنتوري
0: لما تم اكتشاف بانه هناك هدر ب3.5 مليون بالبشير فقط.
1: ذاكرها هاي؟
0: طبعا ذاكرها. هذا السيستم اللي
1: السيستم تاعنا احنا عملناها مع وزارة الصحة، وكان على مستشفى البشير فقط
0: 3.5 مليون
1: بس من مستشفى البشير.
0: طيب الآن قديش وفرتوا من المستشفيات؟
1: هلا طبعا احنا ما بنقدر نحكي، هم لازم يحكوا عشان
0: يا زلمة يغشوا،
1: لا حدا بيحكي
0: يا زلمة يغشوا،
1: فهم هاي يعني ايش يحكوا وزارة الصحة.
0: لكن أفضل. قولا واحدا انتوا وفرتوا من الهدر اذا أكيد. مستشفى واحد 3.5
1: اكيد مليون. وإحنا هلا كمان بننفذ السيستم تاعنا مو بس على المخزون الدوائي، كمان على الكونسيومبل والفاكسين.
0: طب ممتاز.
1: نعم
0: ممتاز. طيب اليوم الذكاء الصناعي بياخذ موظفين، يعني عندك موظفين اقل؟
1: هلا شوف
0: لانه اليوم كله سيستم، ترى السيستم بريحك
1: صح،
0: هو ماشين اللي بتطلبه بيجيك مباشره.
1: هلا اقول لك ابو محمد
0: اليوم
1: انت الذكاء الاصطناعي ما يعني ما في اي اي بينافس انسان، في انسان بيستخدم اي اي بينافس انسان ما بيستخدم اي اي، وليس انه الاي اي بده ياخذ مكانك.
0: هذا افضل جواب على فكره، لما الناس تسال انه هل الاي اي سياخذ وظائف الناس، هذا افضل جواب حتى الان بسمعه.
1: طب كويس
0: لانه في انسان بيعرف يستخدم اي اي وفي انسان ما بيعرف يستخدم اي اي. طيب اليوم في هذا المجال على وجه الخصوص في مهارات محدده يجب على العامل بهذا القطاع انه يمتلك هذه المهارات؟ يعني اليوم اللي بدرسوا قاعدين امن شبكات وتكنولوجيا معلومات هذه وظائف المستقبل، انا شايف انه كل وظائف المستقبل لهم الاولويه لهم.
1: هلا اذا قصدك السكيل سيت اللي بتكون بيشتغلوا بالناس بالاي اي والشغلات هاي، اكيد يعني بالغالب انا يعني اللي بشوفها اكثرها ماثماتكس، قد انت شاطر في الرياضيات، قد ايه باللوجيكال ثينكينج شاطر، قد ايه بتكون انت يعني شاطر في مجال الاي اي وكمان بمجال حتى الديفلوبمنت بشكل عام، التفكير المنطقي اللي هو مثلا ممكن ريفيرس انجينيرينج، يعني بشكل عام قد ايه انه انت بتكون هاي السكيل سيت عندك والماثماتكس، معناته انت يا بتزبط بهذا.
0: يعني المهاره اهم من الشهاده اليوم ولا بتساوي الشهاده؟
1: الشهاده اذا قصدنا عن دراسه الجامعات، هي قصدك الشهاده؟
0: الشهاده يعني هل اجيب لك شهاده انا وما عندي مهاره ولا يكون عندي المهاره؟
1: حلو سؤالك صراحه. هلا شوف انا بشوف انه الشهاده مهمه مو عشان العلم اللي فيها، لما تدخل الجامعه اول شيء بصير عندك نتورك، تتعرف على اصحاب، بصير منضبط، ديسيبلين، عندك
0: ثقافتك تختلف،
1: تتغير، بصير في عندك هيك نوع معين من الفهم اللي هي تحتاجها، فلازم انه تكون تاخذ شهاده جامعيه. انا ما بشوفه انه إشي لا بدك اياه ومهم، لكن اكيد انه العلم مش رح يجي بس من الجامعه، بيجي من قد بتقرا بتتعلم. اليوم في كتير شانلز للتعليم مش بس الجامعات.
0: اليوم التوظيف الشخص الصح ولا الاستغناء عن الشخص الغلط هو القرار الصعب؟
1: هلا من ناحيه انسانيه تستغنى عن الانسان الغلط هذا يمكن اصعب من الناحيه الانسانيه، لكن اكيد قطعا واحدا اصعب انك تلاقي الانسان الصح، كصعوبه انك تلاقي الشخص الصح ويشتغل ويكون معك on the same mindset وهيك، هذا الصعب.
0: وين بدك توصل بالشركه؟ تبيعها؟
1: هلا
0: حاب يعني تاسس فكره جديده؟
1: هلا يعني بالوقت الحالي لا، حاب اركز في هذا الموضوع، اوديه انه من يعني من الاردن للعالم، انه مو بس طبعا الميدل ايست، احنا شايفين انه يعني احنا بلشنا هلا بفرنسا انه ندخل في السوق الفرنسي، بعديها على ان شاء الله يو اس، فحابين ناخذ اشي من الايست تو ذا ويست، ونكون احنا من الشركات اللي بدات هذا الترند، انه لا ممكن منتج ينصنع هون ويصيروا يستخدموه هناك، فهذا إشي حابين نوصل له. حابينها تكون one of the يعني successful example بالأردن إنه شركة تصير مليارية.
0: يا رب
1: إن شاء الله.
0: بدأت فيها رأس مالها كم واليوم رأس مالها كم؟
1: هلأ ما بلشناها بتعرف يعني عادي، يعني زي أي شركات بتبلش الأمور هذه كلها، الحمد لله اليوم يعني
0: رأس مالها عالي.
1: أكيد hundreds of millions.
0: الحمد لله إن شاء الله غير توصل المليار اللي هو طموحك وأكثر.
1: إن شاء الله.
0: لأنه إحنا بنعتز هاي شركة أردنية. للمهندس أردني بدأ مع مجموعة من الشباب واليوم بوصل للعالمي. طيب سؤال أخير.
1: أكيد.
0: لو اليوم جبت لك شاب عمره 20 سنة. قاد على التوجيهي، فايت خلص توجيهي بده يفوت على الجامعة. شو أول 3 خطوات بتقول له يعملهم؟
1: يعني هو بده يعملهم عشان بده يعمل فكرة وهيك. يعني
0: بده يعمل فكرة.
1: حلو.
0: أو بده ينجح بحياته الجامعية، أو بده يروح يختار التخصص الصح حتى يدرس فيه، لأنه شايف وظائف المستقبل كثير.
1: إذا كان هو بده، إذا بنحكي عن موضوع إنه شو تخصص والأمور هذه كلها، أكيد هلأ اليوم يعني بس حسب برضه هو شو ميوله، ما هو برضه ممكن يكون ميوله مش تكنولوجي مش آي تي، فهو يعني وين بشوف حاله، وهنا يعني لازم إنه يدخل بأكثر من إشي، يعرف وين الإشي اللي هو بشوف حاله أشطر إشي فيه، لأنه بالأخير يعني بدك برضه تعرف شو القدرات اللي عندك، شو ربنا معطيك ميزات وتبني عليها. لكن إذا واحد بده يعمل فكرة، أهم 3 خطوات بشوف إنه عشان ينفذها، إنه إذا يشوف المشكلة أو الفكرة تاعيته، يشوف 20 حدا عندهم أو شركة، مش لازم يكونوا أشخاص، يمكن يعني بيزنس تو بيزنس، فيشوفهم يطرح عليهم الحل اللي عمله، يعمل بعدين MVP بروتوتايب، ومجرد ما بلش انه يعني يشوف في استخدام لهذا الموضوع، ساعتها من فاميلي اند فريندز ريز ماني تو ستارت.
0: ليش ما ذكرت اسم شركتك ولا مره؟
1: يعني أمت يعني ما خطر في بالي.
0: شكرا جزيلا المهندس يا عقل، شكرا، شكرا والله يبارك لك ونشوفك دائما متقدم.
1: شكرا
0: جزيلا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، شكرا، ش

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. كل خميس بحب استضيف سيدة بدت من الصفر. معاي اليوم منال عبيد ومنضال. أسعد الله صباحك.
1: الله يسعد صباحك.
0: شو أخبارك؟
1: والعنبر الحمد لله نشكر الله.
0: كيف الأمور؟
1: أنا مبسوطة أني أشوفك للمرة الثالثة.
0: يا هلا. أنا أكثر والله.
1: والله
0: قولي للناس شو بتعملي وكيف بدأتي وليش نعم. رحتي على هذه المهنة؟
1: نعم. أمني ضال للمونة البيتية الحرفة اللي بتكون الأقرب دائما للقلب.
0: أها.
1: نعم. أنا بالنسبة إلي هاي رسالة قبل لتكون بتدخل لي مادة لبيتي ولأسرتي إنه لازم ناكل أكل صحي.
0: أها.
1: الأكل الصحي
0: نأكل مما نزرع.
1: نعم. لازم.
0: هذا كان شعار لأحد الأحزاب.
1: نعم.
0: ماشية.
1: لا بدون أحزاب. أنا هلأ عملائي حفظوا الدرس.
0: كويس.
1: لازم ناكل أكل صحي إذا ما كان بكيفنا غصبا عنا.
0: كيف؟
1: كيف؟ الحمد لله بالأول غيرنا ثقافة كتير لناس إنه لا هذا ممكن يرفع الكوليسترول، لا هذا ممكن يرفع الضغط، هذا ممكن يسبب المشاكل. الحمد لله هلأ صار يعرفوا بعد التجربة إنه هاد أكل بيفيدهم ما بيأذيهم.
0: أنت بتعمليه بإيدك؟
1: أنا بعمله بإيدي. أنا بلشته من الصفر.
0: شو هو؟ أحكي للناس.
1: من 2010
0: كل المونة؟
1: كل المونة. ما كانت كل المونة بالأول. بالأول كنت أعمل على قدي. شوية لبني من هون، شوية جبني من هون.
0: كويس.
1: شوية زيتون، شوية مخللات.
0: يعني المونة اللي بتعمليها بالبيت أنت؟
1: نعم.
0: بدأت فيها شوي شوي
1: شوي شوي.
0: كويس. بـ2010 بدأتي.
1: حافك مد رجليك.
0: ماشي.
1: لحتى أقدر أدخل على إحنا بالسوق المحلي بدك تدخل على قلب الناس قبل معدتهم.
0: صحيح.
1: يحبوك يتقبلوك عشان بعدها يدوقوا شو أنت بتصنع لهم.
0: صحيح.
1: يتعاملوا معك.
0: ماشي.
1: وأنا بحب الناس.
0: أهو.
1: هذا اللي خلاني ممكن أنجح أكتر.
0: صحيح.
1: طبعا بعدين تعرفت على صندوق المرأة. عرفوني على الناس. خلوني أتجار في المعاملة.
0: شبكوك يعطوك تشبيك.
1: بالأول أتجار أتعامل مع الناس. أنا كنت خجولي من الناس. ما أقدرش أحكي. هلأ ما شاء الله مين يسكتني.
0: علموك التسويق كمان.
1: تسويق. تعلم التسويق.
0: مهم الواحد يتعلم التسويق.
1: جد والتشبيك. أهم إشي. عندك بيزنس، عندك مصاري، بس ما بتعرف تسوق.
0: صحيح.
1: خليك مكانك. هون الحمد لله رب العالمين صرت أروح معهم بازارات. دخلت المنتج تبعي وصرت كل سنة أضيف نوع أو نوعين إجداد على المنتج.
0: أنت مسميته شو المنتج؟
1: أمني ضل المون البيتي.
0: هيك مسميته؟
1: نعم. أنا كنت أحب أسميه غير هذا الاسم. لكن كان في احتجاج من عند إخواني، قالوا لا إحنا سمحنا لك في تنزلي على سوق العمل ما تاخدي الاسم الثاني. كان نفسي أسميه تيتا صباح.
0: تيتا صباح.
1: نعم.
0: بس سميتيه
1: أمني ضل للمونة البيتية.
0: كويس.
1: نعم.
0: متخصصة. أنا متخصص بالمونة البيتية بس.
1: نعم.
0: مش ناوي تتوسعي؟
1: أنا حلمي أتوسع.
0: كويس.
1: ولسه ما زال أنا عم بحارب عشان حلمي.
0: طيب قولي لي أنت وين الآن؟ بالبيت بتشتغل كل شيء ولا
1: بالبيت.
0: فتحتي مشغل؟
1: لا إحنا قدراتنا على قد ما بنقدر نعمل مشغل.
0: بالبيت.
1: إحنا بشتغل بالبيت. بيساعدوني كانوا مثلا من الإخوان المغتربين عنا بالأردن قبل لا يسافروا ويتسهلوا، كنت كمان أجيبهم بيساعدوني، كمان يساعدوا حالهم يساعدوا أسرهم.
0: كويس.
1: بحب أستقطب كمان الناس لأني أنا مريت بهاي المشكلة، الناس اللي بدهم يساعدوا نفسهم ماديا.
0: تفيدوا وتستفيدي.
1: نعم. بحب.
0: كويس.
1: بحب مثلا هون طالب بده يساعد في مصروف
0: جامعته.
1: هون طالب بده يدفع مواصلاته.
0: كم واحد تقريبا اللي بيشتغلوا معك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟
1: إحنا هلأ تقريبا طبعا أكيد بار تايم.
0: طبعا أكيد بار تايم.
1: إحنا هلأ بوصل أنا لـ8 بار تايم.
0: ممتاز.
1: لأني ما بقدر أنا يكونوا دائمين لأنه يا دوب.
0: صحيح.
1: نعم.
0: وهي إدارة حصيفة.
1: أنا فخورة
0: تروح
1: فيهم.
0: أنت تعيني 8 ومش قادر إنك توظفيهم.
1: نعم.
0: مشكلة.
1: نعم. وهم يعني حتى هم بيكونوا يستنوا خلطوا النضال، شو بدك تعملي، ايش بدك تعملي اليوم، فاتحة منتج جديد، يلا نيجي نشتغل، يلا تعالوا.
0: طيب انت بتشتغلي حسب الطلبية ولا انت بكون بتشتغلي وبعدين بتسوقي؟
1: شوف احنا اذا بدنا نشتغل حسب الطلبية وخاصة من بعد كورونا والأوضاع الاقتصادية ما حنشتغل.
0: صحيح.
1: بس احنا دائما نقول بسم الله يا رب، احنا متوكلين عليه، احنا بنعمل المنتج والحمد لله العملاء موجودين.
0: طيب كيف اجت الفكرة حتى يصير مشروع؟
1: كيف؟
0: كيف اجت الفكرة حتى يصير مشروع؟ يعني بمعنى انه ناس كانت تذوق انت شو تعملي؟
1: نعم.
0: وتقول لك والله يا منضال طيب ليش ما
1: نعم. أيوة. هلأ مش بس كمان احنا وصلنا هيك، انا وصلت في سوق الدائم، انا في عندي سوق دائم من 8 سنوات بحديقة الأميرة إيمان، سوق البركة.
0: ممتاز.
1: هذا سوقي كل يوم سبت.
0: كل يوم سبت بتاخذ هالمنتجات وبتروح؟
1: اذا انا صار عندي ظرف تدريب انا بدرب كمان الستات كيف يعملوا المنتج.
0: ممتاز.
1: حتى كمان يعيلوا نفسهم، يعني ان شاء الله معاكي 100 دينار 200 دينار
0: بتقدري اشتغلي على قدهم،
1: اشتغلي فيهم. انا بحب، ما في عندي اي معلومه بحب اخبيها عن الناس.
0: طيب كويس، كثير في سيدات عندي مثل هاي المشاريع بس مش عارفات كيف يبدأن.
1: هاي دائما انا بحكي لهم اختاروا المكان المناسب، وانت شو بتحبي، مش ضروري أنا منضال نشحت في هذا المنتج أروح أنا أقلدها، لا، أنا شو بحب، يمكن تحب إشي بعيد نهائيا عن ما كنت أنت متخيل.
0: أنت شو بتبدع،
1: أنت شو بتبدع.
0: بس في ناس كثير ما حاش مصاري.
1: مع الإح كلياتنا بلشنا من الصفر. كلنا بلشنا من الصفر، المصاري ما بتيجي بيوم وليلة.
0: صحيح.
1: أنت اللي بتعملها بجهدك وإذا كنت مثابر ومآمن بالإشي اللي أنت بتعمله.
0: طب شو أكثر الأخطاء اللي بيرتكبوها بعض السيدات؟

0: دلوقتي غالي ولا رخيص ولا سعره متناول اليد؟
1: الحمد لله رب العالمين، لما أخذت فحوصاتي للمنتج من الجمعية العلمية الملكية حكوا لي أنت كيف بتوفي معاك بتبيعي بهذا السعر؟
0: ممتاز.
1: قلت لهم أنا الله بيبارك لي في الربح لو نص دينار لو دينار، بس رسالتي ما بدي أخسرها إنك بدنا ناكل منتج صحي. والحمد لله رب العالمين هاي الثقة اللي صارت بيني وبين العميل. هلأ لو أعمل منتج جديد لسه مش منزلته على السوق، العميل بيتصل بوصي عليه لأنه واثق
0: خلص صار المنتجات. في ثقة بينك. طيب شو هو الصنف الجديد الآن؟ شو بتعملي؟ لبنة وجبنة ومكدوس وزيتون، شو كمان؟
1: وجميد وسمن. وفخورة جدا وتحية لكل عملائي بدون زعل من السلط والكرك اللي هم أهل السمن والجميد.
0: صحيح.
1: عندي أكتر من 60% من عملاء المثابرين اللي أنا فخورة فيهم بالسمن والجميد.
0: كيف أسعار؟
1: أسعاري نفس السوق.
0: نفس السوق؟
1: نفس السوق، يعني كيلو السمن ب12 دينار نفس السوق.
0: أسعار الزيت أحيانا بشوف،
1: إحنا الزيت بصراحة يعني العام كان
0: غالي كثير،
1: ذبحنا الزيت. بس ما بنقدر نخسر العميل. ما لو منبيع في رأس المال.
0: طب يعني بتقسموه بتحطوا زيت بلدي وزيت شوي
1: زيت زيتون وعلى الفحص
0: كله
1: وعلى الفحص. يعني الحمد لله رب العالمين منتجاتي داخل المملكة وخارج المملكة للبلاد الأوروبية والبلاد العربية لبلاد المنتج.
0: زباينك اللي بيرجعوا لك دايما
1: وبيرجع معهم أهلهم. وبهاي الفرصة أنا بصبح كل اللي عم بيشوفوني هلأ من كل البلدان، ما بدي أسمي لأنه بديش أزعل حد.
0: شاطرة.
1: لأنه كلهم عم بيستنوا فيي من العرب والأجانب. أنا مبسوطة إنهم بكتب دائما على كل منتج لأنهم هم كانوا يتابعوني ما كانوا يفهموا أنا شو بحكي. هسا صاروا يعرفوا رسالتي. كويس. هويتي الأردنية.
0: كويس.
1: زي الأردني.
0: صحيح.
1: منتج الأردني.
0: صحيح.
1: أنا بكون أحكي معهم بكون يحكوا لي طب أعطينا هاي الوصفة، بكتب لهم بلغتهم.
0: وبتعطيهم الوصفة؟
1: بعطيهم الوصفة طبعا.
0: ما هي سر المهنة.
1: لا
0: إيه؟
1: لا كل واحد له نفسه.
0: يعني أنا بدرب. صحيح. يعني صحيح
1: كيف أنا بدرب على المنتج.
0: صحيح النفس موجود
1: طبعا. طب خد أحلى من هيك، هسا أنا أبو نضال تقاعد وعم بيساعدني. أبو نضال تقاعد بسبب انعمت عينه اليسار. وقبل سنة من ما يكمل خدمته طلعوا باستقالة. فهو بيساعدني ومرات بيخربط لهم بالستيكرز عهد ما يشوف.
0: صحيح.
1: بكيفه. بس مين بحب يجي يحكي معهم؟ بالله يا أبو نضال أقعد على جنب خلي أبو نضال تحكي معني.
0: لا يزعل أبو نضال عليك هسا.
1: بكيف أبو نضال. إنسان رائع جدا. لأنه كان مآمن فيه هو الأولاد من أول لحظة طبعا، ودعم أهلي ودعم الكل.
0: أنت أول ما بلش قلت لهم أنا بدي أصير أشتغل وأبيع. شو كانت ردة فعلهم؟ أول
1: كارثية من عند الأهل.
0: شو بدك تبيع وين تروح؟
1: بعدين زمان كان المفهوم إنه هاي شحدة. كيف لا؟ إحنا شو ناقص عليك؟ أنا مش ناقصني إشي، بس أنا كإنسانة لازم أعمل،
0: بدي أكون منتجة.
1: لا لازم أعمل. العمل عبادة. العمل سعادة. العمل صحة.
0: الفراغ يقتل.
1: الفراغ مميت. هلأ أنت كإنسان فراغ مميت. إحنا كأصحاب منتج إحنا هاي موسم.
0: صحيح.
1: في عنا مثلا هلأ ترك هاي الشهر خلص الحلال 10.
0: صحيح.
1: الزيتون ضايل له شهرين.
0: صحيح.
1: فشو عنا في هذا الوقت الفراغ؟ ممكن نجهز لمعجون البندورة.
0: مربى؟ ما بتعمل مربى وما سوى؟
1: لا حتى عملائي بقعد يقنعوا فيي بقولهم طيب. أنا طيب ماشي. طب زميلتي بدهاش تتسبب؟
0: بدها تتسبب.
1: زميلي بدوش يتسبب؟
0: ما الأرزاق على الله مقسم.
1: كنا بنتسبب.
0: أنا
1: هاي رسالتي. إيه مثلا بتجيني دعوات يلا على عجلون، بحكي لهم الله يهني أهل عجلون، أنا مبسوطة أني بنت المحافظة وشو ما بصحي اللي في المحافظة أعرض أنا فخورة. مش معقولة. طيب أروح لأهل المنتج.
0: معلش دسألك سؤال، اليوم أنتم كسيدات في كل المحافظات،
1: نعم،
0: ما في عندكم صفحة واحدة تسوقوا كلكم لبعض؟
1: إحنا عنا تشبك. وأنا فخورة في زميلاتي اللي عقلهم حلو وبيجنن اللي بنشبك لبعض دائما.
0: يعني
1: رسالتهم نفس رسالتي.
0: ممتاز.
1: رزقت
0: يعني
1: ام نضال ما رح تأثر علي.
0: يعني
1: مع انه نفس المنتج بننتج
0: حتى

0: ولو لا انتوا شوفوا
1: بس بنسوق لبعضنا,
0: بس شوفوا انتوا منتجات مختلفه
1: طبعا,
0: ويعني انت واحد بده كذا قولوا انا بجيب لك من زميلتي الموجود هناك
1: او بشبكك معه هاي رقم او هاي رقم زميلي فيعني حتى الناس بتكون فخوره انها تتعامل معك.
0: صحيح, مبسوطه انت
1: جدا,
0: ربي يرزقك
1: يا رب احنا وياك.
0: شكرا يا ام نضال,
1: شكرا لك,
0: شكرا لحضورك,
1: شكرا لك. وانا حلمي لسه ما وقف, حلمي ان شاء الله
0: شام
1: كوخ صغير بين عمان وجرش, انا وعملائي والرواد والزوار
0: ان شاء الله,
1: وحضرتك
0: ان شاء الله
1: تزورونا
0: تشرف
1: ونعمل تاكلوا من عندي, نعمل أنا وياكم الفطور, نحضر لكل شيء,
0: نتشرف.
1: أنا اللي فخورة فيك.
0: شكرا جزيلا,
1: وفخورة إني أشوفك للمرة
0: الثالثة. ربي يحفظك ويديمك ويبارك فيك.
1: وفي تهنئة نختم فيها شهر 8, إحنا ما بننسى نعيد على ستنا أم حسين الملكة رانيا, عيد ميلادها ب 31 الشهر. ستنا كل عام وأنت بخير, كل سنة وأنت الداعم الأولى للمرأة, وكمان لحفيدتي اللي عيد ميلادها بعيد نفس اليوم مع ستنا أم حسين.
0: الله يحييك يا ستي,
1: شكرا جزيلا,
0: شكرا لك, شكرا,
1: شكرا للفرصة الحلوة الرائعة اللي كنت معك.
0: ربي يحفظك, ربي يحفظك.
1: شكرا,
0: ومع هذا اللقاء أختم اليوم على المحبة والخير, دائما نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. ألتقيكم مطلع الأسبوع القادم, ولكن دائما إذا كان في العمر بقية. كل التحية.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: 0 6 5 8 7 100.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0-6-5-8-7-100 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع.
8: عيني على عين. العاشرة صباحا بتوقيت عين أف أم، برعاية
9: إلك عجاج.
10: لا
9: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الحرب الاقتصادية التي هدد بها ترامب لن تجلب سوى المزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. موقع إكسيوس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تنفذ عملية سرية لنقل النفط عبر مضيق هرمز. السلطات الأوكرانية تقول إن هجمات جوية روسية على كييف تقتل 5 أشخاص وتصيب 23 آخرين. بريطانيا تدين طرح الحكومة الإسرائيلية عطاء لمشروع الاستيطان إيوان وتستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلي. الرئيس الكولومبي يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 300 قتيل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها
7: يا شباب، كل واحد على سيارته.

شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا، من وين ما عم بتتابعونا. يا احلى واجمل والذ واحلى ناس بالعالم، واخيرا وصلنا للخميس الونيس. يسعد صباحكم ويسعد صباح الخميس.

وبنقول يا محلاها نهاية الأسبوع، يا محلاها أزمة نهاية الأسبوع. أنا بالنسبة إلى الخميس والجمعة، مش لو كانوا أزمة، لو في عنا درفين سيارات فوق بعض والناس كلها داخل بعض، أنا مو فارقة معي، لأنه أخيرا إجا نهاية الأسبوع يلي بقدر نحكي كان أسبوع هيك شوي طويل، بس كان أسبوع جدا لذيذ بوجودكم وبقصصكم وبأسئلتكم بأجوبتكم. جد فعلا في منكم ناس كتير بتجاوب أجوبة على أسئلتي مش طبيعية، يعني بتعطيني بدل فكرة مليون. فيسعد صباحكم جميعا، وبنقدر نحكي انه اليوم هيك رح يكون يوم لذيذ خفيف لطيف، حتى موضوعنا رايق. فبديكم كلكم تركزوا معنا وتبعتوا لنا كل ارائكم على 0784631. بس قبل اصبح علي، يعني مش انا دائما بصبح عليكم، كل صباح الخير يا جماعه.

طبعا يا جماعة كتير مواضيع هيك بتخطر على بالنا احنا خلال اليوم, وفي كتير أسئلة بتخطر على بالنا, ولكن اليوم أنا رح أخلي جود تغششنا السؤال. جود, إيش بتحبي اليوم نبلش معهم سؤالنا للحلقة؟

أوكي جود، اخترت لكم سؤال لليوم يا جماعة. السؤال جود لليوم، شو أكثر كلمة صعب وغلط ومش صح أبداً إنك تحكيها لأنثى مين ما كانت؟ زوجتك، شقيقتك، والدتك، على الأغلب زوجتك خلينا نحكي لأنه بحس العيلة بتمشي، بس شو الكلمة الممنوع تنحكى؟ أو شو عمركم سمعتوا كلمة كانت بتحكي إشي بس معناها إشي تاني نهائياً؟ مثلاً الكلمة اللي قلتيها

طبعا يا جماعة، هيك كل حدا فينا بالعالم عنده هيك كلمة لا تحتمل، أو كلمة إذا انحكت رح يتضايق. أوكي، شو مالك إذا ضيق؟ بحكي لي ليه نصحاني فجأة كل كلامي تغير ستنزل بالجاكيت؟ فهمت إن الموضوع عشان الكلمة. نصحاني قلت لي بسيطة. شفتوا كيف؟ مثلا كلمة نصحاني مثلا قديه صعبة، قديه موجعة مؤلمة هاي الكلمة يا جماعة. إنه أنت أول إشي بخطر على بالك بس حد يحكي لك نصحاني، تفرج على بطنك إذا أموره تمام، صار تنتين، صار ثلاثة، كم طبقة صار؟ أربعة، بصرت عد فيهم مثلا. بس يا جماعة الصيف بقول عادي، خلي الناس تنبسط وتاكل وتشرب براحتها ماشية. والمصيبة إنه البنت إذا كانت جد نصحانة وبطنها منفوخ، يعني شو بتحكي؟ والله أنا معي قولون، أنا مشكلتي بالقولون، أنا بطني هيك لوح أزاز. إذا بتشرب مي بتنصح، إذا بتتنفس بتنصح، مع إنه أكلها كتير خفيف. هذا بحكم إنه بس يشوفها يا دوب بتاكل يا دوب، أما عند أهلها الله أعلم. كلنا هيك على فكرة، يعني تفكروش لحالكم زي زيكم. أنا دائما عندي حشتي لأن عندي قولون، يعني مش تحسسوا بعكم حساسين. أوكي، لهيك اليوم بدنا ناخذ كل اتصالاتكم وكل مسجاتكم على 0784631. شو أكتر كلمة ما بتتحملوا تسمعوها؟ حتى الشباب عادي.

فكرة انت عم تعمل لي اختبار هلا انه انا ما اغنيش اغنية غدار على الهواء. طب تخيلوا انا الصبح ابلش اصرخ معاكم يا جماعة. فعلا مثلا. المهم يا جماعة اليوم بدنا نبارك للأستاذ ضياء الربابة، ألف ألف مبروك. اليوم هيك عنا حنة جميلة والله، متجهزين من مبارح أستاذ ضياء، ومجهزين أمورنا ومجهزين أوعينا، ومبارح عملنا فيديو كل أنا والبنات شو بدنا نلبس، فحماس مليون صراحة لليوم. وتاني شغلة نحكي سعد صباحك وألف مبروك، وكمان ما بدنا ننسى محمد رشاد، ألف ألف ألف مبروك يا محمد. هيك إن شاء الله هاي شو بسموها جيست الخير، وإن شاء الله نشوفك أحلى وأحلى عروس وعريس، جيست الدهر زي ما بيقولوا. يا جماعة أنتم محظوظين إنه ضياء ما بيحكي بدانكم وأنتم بتبرموا عن جد، يعني بوترني أحيانا. يعني أحيانا هلا إحنا في عنا وقت معين للضيوف يعني، أو وقت معين للمتصلين، وبعض المتصلين حبايب قلبي ببلش نبرم بياخدنا الحكي، بكون في اتصالات تانية فببلش ضياء لين خلاص انهي، لين حكى سيرته الذاتية، لين حكى قصة حياته، يا لين مشان الله انهي. بس انا بحب اسمع قصصكم، لو قعدنا ست ساعات معكم طول الوقت يا جماعة. يعني مثلا انا والدي اذا بحكي لامي مثلا شغلة، طلع لك شاب، مع انه هذا اشي ظاهر يعني احنا شايفينه، هو طلعت لها شابة فاحنا شايفينه، بتتضايق وبتزعل. طبيعي بده يطلع لي شاب، ليش انتم ما بتشيبوا؟ ما انتم بتشيبوا بلد، بتروح بتصبغ شعرها على طول وبتتحملش، وبتصير يعني ما بتتحمل كلمه، مع انه هي كلمه انه ممكن هو قصده انه مثلا طلع لك شاب، طلع لك شيء، شعرك متغير لونه، ممكن بيحكي رايه، مش شرط الواحد اذا حكي ممكن يكون انتقاد. فحتى كلمه طلع لك شاب بتضايق، بس الزلمه بحس او الرجل هو نفسه، بس يعني نختار ألفاظنا يا جماعة. الرجل بالعادة شو ممكن تكون أكتر كلمات هو بتضايقه؟ ضياء شو الكلمة الممكن إذا حد حكى لك إياها تتضايق مثلا غير صباح الخير؟ لأنه أنت كتير حتى الصبح تحبش تحكي. ضياء بتضايق لما حد يحكي له حليان، هاد بكون بيكذب عليك ضياء، مرة جاي بتتأخر علي رح أجاوب جواب تاني. حواري يسعد صباحك يا حواري، يسعد صباحك يا جود، جميع طاقم الاذاعه. حواري اليوم عندنا تشكيله مميزه، طبعا اليوم في عندنا سندويشات، اللي حاب يطلب قررنا نفتح انا وحواري مشروع جديد، مشروع احنا نبيع السندويشات اللي بجيبهم هون، فعرضنا كل سندويشه دينار ونص والامور كلها ممتازه، وفي عندنا ثلاث سندويشات حلاوه، سنيوره ولبنه وتركي وجبنه، اللي بده يبعث لنا على رقم الاذاعه.

0: والله اليوم يا أستاذ بحكي لك إنه رح توصل درجة الحرارة ل 35، يعني دمار. هيني بحكي لكم، وبالليل رح تكون 21، يوم الجمعة رح توصل ل 36، ويوم السبت 33. بحس لا كل أسبوع حار. يعني بالنسبة ليوم الجمعة الجاي رح تبلش الحرارة تختلف، رح نوصل 33 و 31، وهيك رح ترجع العمور تمام. مهم يعني استغلوا هذه الأوقات يا جماعة، قرب الصيف يخلص، انبسطوا اطلعوا تسلوا، وضلكاش تحكي لها نصحانة وشعرك فيه شيب وأي كلمة بتضايق، مع أنه والله بابا بحب ماما شو ما كانت، واللي بحبك بحبك شو ما كنتي. ولازم يعني خلص تتقبلي الكلام يا جماعة، بيصير هو دايما لازم ضل يحكي لك حبيبتي وروحي وحياتي. خلينا هيك نطلع مع بعض فاصل، لا شو فاصل. تعرف ان انا شايفه رقم 17 19، تخيل. والله دخيل الحب وكلامه فعلا. بتعرفوا انه الرجل يلي بيحكي كلام حلو لمرته بيزيد من عمر مرته كل يوم 20 دقيقة؟ يعني تخيل انت لو كل يوم بتحكي لها كلام حلو وكل يوم زادت 20 دقيقة، انت هيك طولت بعمرها. ضيع بحكي لي وحدي، الله ببلش من هلا يوقف حكي حلو عشان بديش يزيد. دخيل الحب وكلام ودخيل قلبك. بعدين بحكي لك، تعالوا احكي لكم الاشياء اللي بتزيد من عمر الانثى او من عمر زوجتك. اول شغله بتزيد من عمر زوجتك انك تشتري لها هدايا، انك تحط المصروف معاها، انك تسفرها، انك تدللها، انك تحكي لها كلام حلو، انك تطلعها دائما وما تضلك حابسها في البيت. هاي الاشياء بحكي لك كلياتها هاي خطه سحريه لزياده عمر الانثى. اذا انت بتعمل واحده من هدول اضغط صفر، لان انا متاكده فيش حدا بيعمل هيك يا جماعه، كله بعد الزواج يختلف. ناخذ اتصال وبنقول يا صباح الخير.
1: صباح الورد والفل.
0: الله يسعدك يا عمار، شو الاخبار؟
1: والله الحمد لله، والله اخبار كويس ومش كويس.
0: ايوه شو نبلش بالمش كويس؟
1: هلا ابلش من اللي مش كويس. يعني الحمد لله رب العالمين. الدكتور امبارح كنت عنده، دكتور الفكين، فطبعا هذا الحكي من قبل 3 سنين، انا عامل العمليه.
0: اوكي.
1: امبارح لما صورنا صوره طبقيه وشاف الوباء، فبده يضطر يكسر الفك من اول وجديد ويحط فيه صفايح.
0: عم تمزح؟
1: والله العظيم.
0: يا علينا، الف سلام عليك. هذا الحل الوحيد؟
1: هذا الحل الوحيد.
0: والله الف سلام عليك يا عمار، الف سلامه.
1: يلا يسلم قلبك يا رب.
0: شو هالاخبار هاي؟ يا ريتنا بلشنا بالحلو.
1: والاخبار الحلوه اني سمعت صوتك بس.
0: الله يسعدك يا رب، الله يسعدك، الله يسعدك، الف سلام عليك يا عمار.
1: ده احلى اخبار هاي.
0: والله الف سلامه. خلص احكي لنا متى موعد العمليه، ان شاء الله الله بيطلعك بالسلامه وبنزورك هيك احلى زياره يا عمار. الله يسعدك. شفتوا شو الأخبار الصبح؟ اسمعوا أنا بكره هاي فجأة، اللي خصوصا هلا حكينا عمار إنه عن موضوع الفك، هاي العمليات اللي بتطلع لك فجأة من حيث لا تدري بكرهها كره العمى. فجماعة الله يديم عليكم الصحة والعافية جميعا، ويبعد عنكم كل التعب والوجع. خلينا نطلع مع بعض فاصل، نرجع لكم ما بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: ما في أحلى من فرحة النجاح. وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
6: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أيوة شو كنا بدنا نبلش مع بعض العلقنا بحبه علق بدنا نعلق مع بعض بمشاكل خلينا مع بعض نشوف المسجات اللي وصلتنا على 078-46-31 واحد
1: الله يسعد صباحك يا لين أيوة. صباح الخير
0: صباح النور
1: ولجميع المستمعين والكادر المحترم
0: يا هلا
1: نهاية أسبوع خير إن شاء الله على الجميع
0: إن شاء الله إن شاء الله وعليك
1: أول شيء أحسب حسابي أنا بسندويشة مرتديلا ولبنة من الباشا ضياء وبدي شغلة ثانية أحكي لك أنا أكثر شيء بيقهرني صاحب الزنخ اللي بيرن علي وأنا نايم وبكون صار لي يومين مش نايم بيرن علي وبقول لي أنت نايم
0: عن جد مثلا ليه بتسألني أنت نايم طيب ولا صاحي ها حوار هي صار في أنا علي الـ شو بيسموها نسيتها لا لازم أتذكر أنا عندي الحلاوة وسنيورة لبنة هي لمحمد شمس وفي لبن وزيتون بلش يعطينا أوفرات حوالي هذا طبعا أحد شو اسمه الناس بعتلنا على الواتساب بعتولي أسماءكم شايف الطوش معكم واحد بحكي حرام عليك والله ما أنا عارف كيف حواري مستحملك كل يوم نفس القصة سندويشة كل سندويشات حواري راحوا لا حواري بيحبني بس ما برضى يعبر بيموت على إشي اسمه لين بيموت بيموت بيموت يييي بس يشوفني يمين شمال بيروح بطل يركز سبحان الله محبة من الله يا جماعة بعدين إيش يعني كلها سندويشة أنتم ما بتصدقوا فيها تبهدلوني معنا كمان حسام أبو غش بحكي يسعد صباحك ألطف وأحلى مذيع علينا يسعد صباحك ألطف وأحسن حدا في العالم حسام حسام أنت ليه بس تبعت مسجات خلينا نسمع صوتك يا حسام شاركنا اليوم أوكي كرم جوارني بحكي أو بتحكي أوكي كرم بحكي بنزلت إذا حد حكالي وينك أكتر كلمة بتستفزني بالشغل وبحياة وبكل مكان يا زلمة شو دخلك ويني خلص بدك تحكي إشي احكي بدون وينك هلا فهمك ليش إحنا بنحكي وينك هلا إحنا أصلا بسرنا على حدا بدنا ندخل بالموضوع طوالي بس بحكم العادات والأشياء متعودين هلا كيفك شو الأخبار كيف الصحة وينك شو عامل اسمها بدأت تحول لعشر دنانير وهي فكرة من أول في عشر دنانير فاهم بس هاي مقدمة يعني احتراما للشخص المهم أنت وينك هلا الآن احكي لي الله يسعد صباحك كمان الله يسعد صباحكم البنت في كمان مسج وصلنا بحكي البنت بصيرش تحكي لها عن شكلها أو جسمها بشكل عام أو تعيب على شغلة معينة هلا صح بس ما بين الأزواج أحيانا أو ما بين الناس أو ما بين العالم إلا ما يزدتوا هيك كلمة والبنت تتضايق منها مش شرط الموضوع يكون هيك رسمي بس أكيد ما في حد في العالم بحق له لا يعيب ولا يتنمر ولا يقلل من حدا خلينا مع بعض نسمع هذا الفويس
2: يسعد صباحك هلين
0: يا صباح
2: هذا العبدالله معك سبنا في مجال واحد زي حوار يكون عندي بالدوام جبلنا سنويشات لأنه والله عندي هون الشباب يعني كلياتهم مش عارف شو بدي أقول لك يا بصراحة الله يهديهم الله يهديهم ويجعل مثواهم الجنة بس
0: هذا شكله متوتر تعبان من الشباب خالد العبد الله طبعا يسعد صباحك اكيد بدكم حدا زي حواري موضوع مش سهل اول اشي بدك تصير بينك وبين حواري تجاره بدك تصير تاخذ السندويشات بسعر اعلى هون ممكن حواري يصير يبعث لك سندويشات لعندك كريم بوكس هيني بحكي لك هاي مشروع بلشنا فيه يسعد صباحك يا حواري شايف قيمتك الوظيفيه قديش مهمه احنا حواري اليوم ساعتين حلقه مبدئيا خلينا ناخذ اتصال ونقول يا صباح الخير
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام كيفك
3: يعطيك العافيه
0: يا اهلا وسهلا يسعد صباحك
3: شو اخبارك عساك طيبه
0: الله يسعدك الحمد لله بخير
3: علي
0: اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا علي سمعت سؤالنا لليوم
3: والله سمعت
0: احكي لي طيب
3: جواب عصري انا بضايقوني بشهر كونكم تعرفون اني ضرير ما بشوفش ضايقوني كثير بيضوني بيقولوا لي انت بتضحك علينا انت بتشوف
0: قد ما انت بتكون مدرك للقصص اللي حواليك يعني زي كأنك شايف كل اشي هم بيفكروا انه
3: مثلا اشخاص مثلا بيسلموا علي بقول له كيف فلان مثلا بعرفه مباشرة مثلا
0: بتعرفه من صوته طبعا
3: بعرفه من صوته تشين قال لي والله لا المشكلة وبغيظك اكثر واكثر ينحل في يمين
0: الله اكبر كمان بدك تقعد تحلف انه بدك تقعد تحلف انه لا انت فعلا هيك صح
3: عارف شو بحكي له بقول له خليني اشوف من بعد رب العالمين وخذ اللي بدك اياه.
0: احكي له لو انا بشوف كان انا عرفت اتعامل معك احكي له اريح راسي منكم.
3: اه والله يا ستي الحمد لله رب العالمين. احكي للحواري بدنا اثنين برجر مش حلاوة.
0: ولا يهمك. الله يسعدك يا علي ويسعد صباحك.
3: الله يحفظك طول عمرك وتحياتي للاستاذ الرباب اول محمد رشاد ومبارك ان شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب الله يبارك فيك. يعني كمان علي هلا حكى نقطة حلوة انه في ناس والله بتخليك تبرر على كتير قصص ما في داعي انت تبرر عليها يا جماعة. خلص في اشياء عيب في اشياء الشخص لازم يدرك انه انا عيب احكيها عيب بطل الموضوع لا تنمر ولا انتقاد بصير الموضوع دخل بمرحلة العيب. خلينا ناخذ كمان اتصال نقول صباح الخير.
4: صباح الورد.
0: لحقتني كنت بعمل مشكلة.
4: ليش؟
0: هيك قلت فيش اشي نعمل الصبح بنعمل مشاكل ولا لا؟
4: خلص بتعمل مشاكل ماشي وانا معك.
0: صباح الخير.
4: صباح الورد. اول شيء حواري يقولي له لبن وزيتون.
0: حواري صار عليك طلب مخيف شفت ان المشروع ناجح. انا حكيتك بس ما بترد علي. ها ايوه.
4: ثاني شيء يا سكلين
0: عندنا خصم مجموعات. هيدا ما سمعتك. ابو عن تفضل.
4: اذكر من علي واحد يقول لي كيفك ليش ضعفان؟ شو دخلك؟
0: عالجد شو دخلهم يا الله؟ ليش ضعفان وليش ضعفان؟ طب عمره حد حكى لك شكله مرتك ما بتطبخ عشان هيك انت ضعفان؟
4: كثير وبهدلته والله قبل يومين قال لي شكلك مرتك ما بتطبخ
0: هيك حكى لك بالضبط صح؟ هاي الكلمة عند الكل سبحان الله كلهم بيحكوا نفس الكلمة تقول يعني الزوج هي اللي بتنصح زوجها. طب بهدلته بشيت غلاك؟
4: هاي أم عون معاي على الخط. واسمع
0: يعني أم عون صباح الخير.
5: يلا يسعدها
0: الصباح يا رب. ما قولي يا أم عون هالأنامل الذهبية اللي بتعمل أسكى أكلات عاديين بيحكوا زي هيك ترضيها والله يا أم عون؟
5: شفتي والله أنا عارفة والله هاي الحكي ما برضي لا الله ولا خلق الله.
0: ليش؟ طب أبو عون ليش نحفان يا أم عون؟
5: كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام.
0: الحمد لله الحمد لله بخير. أنت كيفك يا أم عون؟
5: الحمد لله الله يرضى عليك. كيف الشغل؟
0: الحمد لله بخير. هلأ أبو عون حكان أكتر كلمة بكرهها ليش نحفان؟ أنت شو أكتر كلمة بتكرهيها؟
5: يعني
0: كلمة بتحبيش تسمعيها فكري الموضوع بده تفكير. ما احنا البنات كل شيء بنكره ما احنا يا ام عون كل شيء بنكره كل شيء بنكره نسمعه. يعني مثلا بتكرهي حد يحكي لك نحفانه نصحانه انت عصبيه انت نكده
5: انت نكده انا بكره اسمعي بكره الصحن الفاضي عشان تكوني بالصوره.
0: بتكرهي الصحن الفاضي؟
5: ايوه.
0: والله كنا بنكره الصحن الفاضي صراحة كلامك صح.
5: شو بكره؟ بكره انه صار شغلة اشي صار تيجي تقولي لي ليش هيك طب ليش ليش ليش صار يعني
0: طب الموضوع انتهى
5: صار يعني ليش تناقش باشي خلص الموضوع صار وانتهى.
0: صح صح حسيتك بتسمعي كلام
5: الاشي بكرهه من ابو عون.
0: ها حسيتك بتسمعي كلام رسائل غير مباشرة
5: بتقوم القيامة من وراء شو صار طب وخلص صار وخلص يعني ليش صار يعني لسه لو بده يصير بنقول.
0: طب أم عون
5: أما صار وخلص شوف بده يصير بعدين.
0: طب أم عون سؤال شو صار صباحك أم عون؟ أبو عون ليش نحفان يا أبو عون؟ يسعد يسعد يسعد صباحكم يا رب أبو عون أم عون وجميع المستمعين. ويعني شفتوا هاي المشاكل اللي بتصير بالسيارة صدقوني هذا كله حكي هدول بيموتوا على بعض. يا ريت كل الناس زي أبو عون وأم عون يا جماعة بسم الله ما شاء الله هاي عين غير مباشرة يعني حتى اللي ما يحسدوا. المهم خلينا احنا نكمل معكم اليوم وناخذ باقي اتصالاتكم ونقول يا صباح الخير.
6: صباح النور.
0: طمني عنك.
6: والله بخير الحمد لله.
0: كيفك يا زكريا؟
6: والله الحمد لله. انت كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. ذكريا سؤالي اليوم شو الكلمه اللي اذا حكت لك انت بتتضايق او اذا حكيتها لشخص بحياتك كبنت بتتضايق يعني البنات ما بيحبوها وكلمه الشباب ما بيحبوها؟
6: ممكن كلمه البنات ما بيحبوها انت حكيتيها اللي هي ليش نصحانه وليش ضعفانه
0: مثلا. اوكي
6: في علاقه طرديه بيناتهم بس خلاص بكرهوها
0: صح.
6: احنا الشباب احنا شباب نتقبل اي شيء عادي
0: عادي يعني لو حتحكي لك مثلا انت مثلا وشك تعبان فريش معك
6: شخصيا انا بالنسبة لي بتقبل اي شيء.
0: يعني ولا شيء بزعلك افهم؟
6: لا يعني اذا حد زعلني مثلا مش اني بزعل هو بين زعلي برد عليه بالصعب العين وبالعين
0: العين وبالعين. ايوه خد حقك اول باول يا زكريا. زكريا سعد صباحك يا اهلا وسهلا. طبعا يا جماعة بحب أذكركم كمان وأحكي لكم إحنا هلأ طالعين لايف يوتيوب وكمان لايف على إذاعة عين اللي هو برنامج راديو عين. بتقدروا تنزلوا برنامج راديو عين أو تحضرونا عن طريق اليوتيوب عشان تحضروا حلقة كامل صوت وصورة. ليه طالعين لايف يوتيوب؟ حكيت لهم
7: وإذا مشغول
0: أفضل.
8: صباح الخير أخت لنين وصباح الخير
0: يا أهلا وسهلا. صباح النور.
8: والله أول شيء أنا سمعت اسمي
0: أنا فكرت أنت
8: حكيت اسم محمد شمس. أنت مش عارف ليش كنت ملتي مع ناس جنبي وحكي أيوة. معهم اسمان تبعت
0: صورني أنا مش عارف.
8: على كل حال أنا اللي ما بحبه من الناس اللي قبالي اللي بيفكر عني يصير يفكر عني ويصير يحكي حكي مش موجود فيه أو يصير يحكي إن أنت بدك تفكر أو أنت بدك تعمل أو أنت انت مين عشان تفكر عني؟
0: ايوه
8: ربنا الوحيد اللي بيعرف شو جوا النيات. انت مين عشان تفكر عني؟
0: انت مين؟
8: انت فكر على حالك بس ما تفكرش على غيرك. صح. صباح الخير على الجميع.
0: سعد صباحك. لو سمحتوا ما حدش يفكر على محمد شمس، هيو حكى لكم اللي بزعله. انا بعد اليوم بما انه الكل كان صريح وحكى اللي بزعله، اللي بزعل اللي حكى بدي ازعله. هيني بحكي لكم، خلينا هيك يا جماعه، هو احنا كل شيء بدنا نعلق عليه، كل شيء بدنا نعرفه، كل شيء بعدين مع الفضول القاتل اللي عندكم يا. خلينا ناخذ كمان اتصال ونقول صباح الخير.
9: صباح الورد، كيف حالك؟
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟ شو الاخبار؟
9: شو اخبارك؟ الله يحفظك يا رب.
0: الله يسعدك يا رب. عرفني باسمك؟
9: صلاح.
0: اهلا وسهلا يا صلاح. صلاح انا اول مره بسمع اسمك.
9: والله صراحه انا اول مره بس اشارك بيك.
0: وينك يا صلاح عنا طول هالفتره؟ وينك طول هالفتره؟ صار لي سنه بحكي برنامج كيفك. انت وينك عن برنامج كيفك؟
9: انا والله منيح كويس
0: الحمد لله. طيب يا صلاح، سؤالي لك لليوم. اوكي، شو الكلمة اللي انت ما بتحب تسمعها من الناس او شغلة بتضايقك من الناس؟
9: متى ناوي تتجوز؟ انا هاي الكلمة عملت لي عقدة بحياتي، كل ما حد بيشوفني بيقول لي انت متى ناوي تتجوز؟ انت شو بدك فيه؟
0: طب صراحة
9: انا بدي اتجوز، والله بتجوز، لا تسألني، خليك
0: عن جد يا اخي. شو بدك فيك؟ خلي الواحد وقت ما انت تكون جاهز ومرتاح ولقيت بنت الحلال بتتزوج ولا لا؟
9: بس هاي هي.
0: طب صلاح انت متى ناوي تتزوج؟
9: ما بدك شيء
0: اسمع. يسعد صباحك. هاي الكلمة فعلا يا جماعة نتفق جميعا انها مش حلوة. متى ناوي تتزوج؟ متى ناوي نفرح فيك؟ متى بدك تجيب اولاد؟ متى متى يا عمي؟ والله الواحد احتار معكم، انتوا كل فترة بدكم شغلة جديدة، بدكم فعاليات، طب ما انتوا بعالم تاني. يعني متى بتخلص توجيهي؟ بتخلص توجيهي. متى بده يخلص جامعة؟ بخلص جامعة. متى ناوي يخطب؟ متى ناوي يتزوج؟ بخطب بتزوج. بجيب أولاد؟ متى ناوي يجيب أولاد؟ خلصوا الأولاد. متى ناوي ترحل؟ متى ناوي تزوج الثانية؟ الله أكبر يا جماعة، وكل شيء عندكم متى متى؟ خلي المتى بحياتكم، شو بقولكم متى قعدوا في البيت رايقين سكتين. بعدين صلاح كمان مرة برجع بحكي لك، متى ناوي تتزوج يا صلاح؟ خلص تزوجت. معني نسيت أسأل صلاح قديش عمره. خلينا ناخذ باقي مسجاتكم على 0784631. طبعا حواري بحب احكي لك انه في واحد حسب لي الايام، لو انا بداوم سبت وجمعه كمان كم يوم بالسنه انا بكون بلشانه بسندويشاتك. 261 يوم بالسنه انت بلشانه بسندويشات حواري لو بتداومي سبت وجمعه. لا ما رح ردت من حواري يومين وما رضيت صراحه. اوكي، وصلنا كمان مسج بحكي الله يبشرك بالخير على درجة الحرارة. بطمنكم الأمور بره يعني نار. يعني بصراحة مش عارف إيش الواحد ممكن يعمل بهذا الجو. بحس إنه أنت لازم يكون معك هاي المروحة اللي بتطلع مي حتى وأنت ماشي. يعني إذا طلعت من السيارة، السيارة فيها مكيف. بس اللي بعد يا جماعة، في حد بعتلنا أكتر كلمة ما بحب أسمعها من زوجتي، براحتك، لأنها مش براحتك أبداً. أول ما تحكي لي براحتك بعرف إنه في اجتماع طارئ بعد شوي. والله كلمة براحتك خصوصا معناها لا تفكر تاخد راحتك أصلا، وإذا تركتها براحتها وقتها رح تصير مشكلة.

0: طبعا يا جماعة في باحث اسمه جون غوتمان، هذا الباحث متخصص بالصحة النفسية للأزواج وإلى آخره، فبيحكي من أبرز أبحاث عالم النفس جون غوتمان التي حددت أربعة أنماط تواصل سلبية تعرف بالفرسان الأربعة. شو الفرسان الأربعة يلي بتكون ما بين الأزواج؟ أول شغلة النقد الشخصي، الاحتقار والسخرية والدفاعية والانسحاب من الحوار. هدول الأربع أنماط إذا بتصير ما بين الأزواج غالبا بتأثر بشكل مباشر على سعادة الأزواج والرضا، وممكن تؤدي للانفصال. لما نحكي أول شغلة عن النقد الشخصي، في نقد يا جماعة ما بين الأزواج محتمل، يعني نقد زي مثلا والله اسمعي الأكل كتير زاكي، بس أنا بصراحة مش من عشاق اللحمة، أنا بحبها تكون جاج وبحبك تبهري الجاج بزيادة إلى آخره. يعني مثلا مش مثلا والله أكلك ما بيتاكل، والله أكل أمي أسكن مليون مرة، امسك الأكلة زي ما هي وكبيها بزبالة. غير النقد اللي بيكون على الشكل، مثلا هي بتحكي له هذا منظر حدا، ولا ليش هيك كرشك، ولا ليش هيك شكلك، ولا ليش هيك شعرك. هذا يا جماعة بيدمر، لأنه أول إشي بخليكي تفقد الثقة بحالك، بخليكي تكره الشخص لقبالك أو تكره الشخص لقبالك. ثالث شغلة ببطل أي شيء بتعمليه إله قيمة، لأنه بتحسي الحد لقبالك بس عم بعيشك بصورة ما بتشبهك أبدا. تاني شغلة الاحتقار والسخرية، أكيد إحنا فاهمينها بعض، والدفاعية والانسحاب من الحوار، وهي أهم شغلة. الحوار يا جماعة ما بين الأزواج، ما بين زملاء العمل، ما بين أي حدا بالعالم، أكبر غلطة ممكن تعملها أنك تنسحب من الحوار. بعض الحوارات أنت بحاجة أنك تنسحب منها بحكم أن أنت ما عم تقدر تجاريهم بنفس مستوى قلة الاحترام، ولكن في حوارات أخرى أنت مجرد انسحابك منها، يعني أنا مثلا عم بشكي لك أنه أنا متضايقة من هيك، إحنا عنا فاتورة كهرباء هيك، أنا ابني بالمدرسة 1-2-3، مش منطق أنت تمسكني وتضلك داخل على الغرفة وتطنش هذا الموضوع كله وتنسحب. هذا الإشي بدمر، لأنه حتى التفاصيل الصغيرة ببطل أحكي لك إياها. فيا جماعة بعدونا عن فرسان الأربعة، الله يرضى عليكم، بدناش مشاكل. سعد صباحكم، أكيد لسه بدنا ناخذ باقي اتصالاتكم ومسجاتكم على 0784-6-3-1. شو أكتر كلمة بتكرهوا تسمعوها أو ما بتحبوا تنحكى لكم؟
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: الآن بلا لهشم اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

هلا روح الحمزة. هلا في منكم حدا اسمه حمزة عم بسمعنا هلا يا جماعة؟ تحية لحمزة، لأحمد، محمد وعمر، هدول الأسماء إذا بسمعونا اليوم هدول يتصلوا علينا، خلينا نسألهم سؤال هيك مختلف عن باقي الأسئلة. بس حمزة وأحمد وعمر وإيش كمان الاسم الرابع؟ معتز؟ آه هدول بس أربع أسماء، الباقي لأ يا جماعة، خلص كفيكم. المهم يا جماعة، فإحنا باليوم هيك لما إحنا ذكرنا موضوع إنه أشياء إحنا ما بنحب نسمعها، طلع كمان والله الشباب في عندهم أشياء ما بيحبوا يسمعوها. في شباب بيحكوا لك لا عادي، بس حبيت ان انتم كمان بتتحسسوا من قصص زينا. فكرت احنا لحقنا اللي عاملين هيك قصص ودراما وهيك. هلا انا ما بعتبرها دراما، بعتبر انه فعلا كل حدا في العالم في شغله بيكرهها يا عمي. يعني مثلا انا من الاشخاص اللي بكره حد يحكي لي ليش انت هالقد حلوه مثلا، انه مش حلو كل مره ضلهم يحكوا لي نفس الحكي ولا لا. يا ضياء مش منطق، خلاص حوقف زناخه يا جماعه جد. رجع نسالكم لليوم.

0: طب يا ليت سؤالي إلك لليوم، شو الكلمة اللي إذا أنت سمعتها ما بتحب تنحكى لك أو بتتضايق بس
1: أنا
0: تسمعها؟
1: في كلمة بموت منها، بتكون يعني بتحكي مع شخص بقول لك قديش بدك عشان توصلني، بتحكي له مثلا ساعة 45 دقيقة، برجع كمان 5 دقائق برن عليك معلم وصل.
0: فعلا
1: يعني الله
0: عن جد
1: يسعدك مضحك،
0: عن
1: إذا
0: جد.
1: بس قلت لك ساعة المشكلة هذا استغفر والله يعمل فيه زيك، ما بقدرش أحكي معي يعني، بكون عمي أو متوالد يعني العادي هو
0: مع
1: حد
0: الأعمام الكبار
1: بيحكيها
0: هيك جد بيكونوا بيحفظوها بالدقيقة، وممكن
1: طبيعيين
0: بينسى إنه رن عليك
1: معلم
0: شكله.
1: ساعة وبكون عندك برن بعد 5 دقائق وانصرف، بعد 5 دقائق وانصرف،
0: وكل مرة بيعمل
1: الله
0: نفس
1: يسعدك
0: الصدمة.
1: مضحك. يا الله دائما نفس الموضوع، المشكلة هذا بكون يستنوني دائما نفس القصة، مش عارف ألاقي لها حل للأمانة، هاي
0: خلص
1: الكلمة اللي بتخنقني حاليا
0: مش مشكلة، انت سجل له فويس نوت واحكي له ضلك اسمع من هون لأوصل، بعت له شيء على الواتساب احكي له
1: يعني،
0: هيني بدي هيني بدي.
1: لا فويس نوت ولا شيء بس أوصل.
0: ليت يسعد صباحك، خلص ما بدي اعصب عليك اليوم عشان انت. طب انت وين سرت هلا؟
1: يلا يعني بالطريق يلا
0: يلا
1: تعال
0: يلا، ها شوي برن عليك، هلا شوي بنرجع لك. هلا شوي بنرجع لك، متأكد وين سرت؟ سعد صباحك.
1: اسمعي
0: سامعة، تفضل تفضل.
1: كلمة بتحكيها لبنت عشان تخنقيها يعني، بدك تجيب الحلقة الأخيرة من لبنت احكي لها صاير الدبة انشغل
0: والله،
1: والله
0: شكلك عاملها
1: والله
0: وشايف
1: بتصير
0: ردة الفعل.
1: هاي ماخذها محتوى، هاي اذا بتحكي لها اياها دير الحلقة الأخيرة النكد تفوت عليك.
0: صايرة دبة قلت لي. بسيطة
1: والله. يلا الله يسعد صباحك يا
0: بسيطة،
1: رب،
0: يسعد صباحك، هلا باخذ حقك يا حبيبتي.
1: البرنامج مرتب والله.
0: الله الله الله الله يسعدك يا ليك. طب سؤال،
1: سأليني.
0: انت ليش معصب؟
1: ده انا كثير رايق
0: بالله انت معصب، مبين عليك.
1: والله ما فيك
0: طب ليه
1: تستفزني، انا
0: معصب يا
1: معصب
0: زلمة؟
1: كده
0: ليه معصب؟
1: معصب.
0: لا هيك معصب. يسعد
2: صوتك معناها معصب يعني، مش معصب مالك انت بدك تشلطيني فش، اقسم بالله العظيم مش عارف اختي ما فيش.
0: يا اهلا وسهلا، ذكرتني لما هون ما بحكي بدي اجيب كل اصحابي هلا يضربوكم كلياتكم واحد واحد، عرفتهم. خلينا ناخذ كمان اتصال ونقول صباح الخير.
3: صباح الخير،
0: يسعد صباحك، كيفك؟
3: هلا والله،
0: شو الاخبار؟
3: شو بتضحك
0: هلا؟ مش معصب يا زلمه، مشان الله كل مره بتضحك وبتضحكني بعدين ما هنحكي. شو اخبارك؟ كيف امورك؟
3: ابو ركان معك.
0: هلا يا ابو ركان، لا بدون ما تحكي لي ابو ركان. وين ابو بشير طيب؟
3: والله بشير مهندس، بشير مش ابو بشير، بشير
0: بشير بشير بشير وين؟
3: والله كان مداوم والله امبارح الساعة 1 بالليل ونايم هسه.
0: انا والله حسيت اخذ موقف من قد ما انت بتبهدله انه 24 ساعة قاعد معك. انا من زمان بدي ابهدله، بلكي استحى احكي لي.
3: شوفي امبارح افطرت على طريق المطار.
0: يا عيني صحة وعافية
3: على قلبك. اتغديت وين؟
0: وين؟
3: بالعقبة.
0: افطرت على طريق المطار، اتغديت بالعقبة.
3: اتعشيت وين؟
0: اتعشيت وين؟ بعمان.
3: بعمان
0: يا عمي شو هاللفة،
3: قسما بالله. واليوم اليوم الساعة 6 مساء طالع على العقبة.
0: طب ليه بتروح كتير على العقبة؟
3: والله شغل، بس المرة هاي مش شغل، في عندي بكرة تخرج بنتي.
0: ألف ألف مبروك يا
3: الجامعة
0: رب.
3: الأردنية بالعقبة.
0: ألف مبروك
3: الله
0: يا
3: يبارك
0: رب.
3: فيك يا رب.
0: والله ما في بعد أهل العقبة أحلى وأجمل وألذ ناس بالعالم.
3: أنا اللي بنت الجوزة كمان غالب.
0: الجو حلو هناك. طيب بتنصحنا ننزل رحلة على العقبة هلأ؟
3: والله نار، والله امبارح احترقنا، حتى برن علي
0: يعني.
3: حفيدي برن علي أوس، الله يرضى عليه أوس، تقول لي جده ترى قديش درجة الحرارة عنا؟ أقول له قديش يا جده؟ قل لي 41.
0: الله أكبر 41. لا هذا دمار يا نسيت. ابو ركان ابو ركان ابو ركان، ضحكه اخيره يا ابو ركان.
3: ايه
0: ضحكه اخيره بقول لك.
3: لا اسمعي اسمعي، في شغله انا اللي بزعل منه صراحه.
0: شو الشغله بتزعل؟ ما بتزعل انت ابو ركان؟ تمزحش معي انت بتزعل؟
3: لا ما بزعلش.
0: طب احكي لي شو بسألك.
3: لما يصير يقول لك ليش سابق؟ ليش؟ والله ما بسوق يا جماعة الخير. طب كيف لحيتك بيضة وشواربك بيض وشعرك أسود
0: مثلا؟ أنا مش فاهمة كمان، ابعت لنا صورة لك هلا يا أبو ركان أفهم. هلا بدي أفهم،
3: والله ما
0: بسوق. اللحية ولا الشعر هيك لحاله؟
3: لحاله من الله.
0: احكي لهم أنا سابق بدي أعمل ستايل، مالكم مش دخل. خلصين الناس
3: مشتاقين لهم، بقول له قسما بالله يا ابن الناس والله ولكم ما بسفوا.
0: بغاروا منك يا ابو ركان، بغاروا منك. يسعد صباحك. نفسي افهم ابو ركان شو بفطر يا جماعه، نفسي افهم ابو ركان شو بفطر. بسم الله

0: ما شاء الله الله يحمي. خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
1: تمام الحمد لله، شو اخبارك يا سليم؟
0: الحمد لله بخير، يسعد صباحك.
1: صباحك يا رب الله يحفظك. كيف امورك؟ كيف الدنيا معك؟
0: الحمد لله الحمد لله، كل شيء تمام.
1: مستعده للخميس؟
0: مستعده والله جدا، هي كل الفرشه جاهزه والامور جاهزه والمكيف ضاوي، شو بدنا احلى من هيك
1: صراحه. هذه استعدادات نوم مش استعدادات خميس.
0: مليون بالمية. طيب خلينا نسالك سؤالنا لليوم.
1: اساليني.
0: كلمه انت ما بتحب حد يحكي لك اياها، او كلمه اذا حكيتها لبنت بتزعل كثير، شو هي؟
1: كلمه حدا يحكي لي اياها.
0: انت بتكره حد يحكي لك اياها.
1: إذا بحكي لك والله يمكن تضحكي.
0: شو هي؟
1: اسمي.
0: اسمك؟ ليه؟
1: أنا ولا واحد بناديني باسمي.
0: شو بينادوك؟
1: ميزو، أبو دريد، أي إشي اللي هو، بس ما حدش يناديني باسمي. أي إشي غير اسمي.
0: طب خلص أنا مبسوط أنا ديك باسمك والباقي ميزو عادي.
1: مين؟
0: بقول لك مبسوط أنا ديك باسمك والباقي نادوك ميزو عادي.
1: والله طيب شو نعمل؟ والله العظيم بكره كره العدد.
0: خلص ماشي، مساء صباحك يا ميزو.
1: صباحك يسعدك.
0: ربنا سهلا. شفتوا بتدلع الناس يا جماعة، بتعرفوا أنا اسمي كمان الدلع أصلا، مزمز مثلا عشان تكونوا عارفين، بس بطل أهلي دلعوني أول ما بلشت أكبر، بطل في دلع يا جماعة، بطل في عيدية، بطل في دلع، بطل في الناس بطلت تحكي حرام هاي صغيرة، صار كل الناس يحكي عادي هاي كبيرة. يا جماعة لا، لساتنا صغار، لساتني حرام هاي صغيرة، لسا ما وصلت هاي المرحلة، لسه بالعقد. يا خلصنا العقد، احنا هلا رجعنا عمان. عروس البحر الاحمر، خذني وديني وديني. اوكي، هون يا جماعة بحكوا لك امور لا تفعلها مع زوجتك حتى لو مزح. أول شغلة، لا تعاملها كخادمة لك أو لأهلك، ولا تلزمها بصلة الرحم أو البر، فذلك ليس واجبا عليها، ولا تجبرها على لقاء أهلك باستمرار إن لم تكن ترغب في ذلك. بصراحة عادي أحكي شغلة تعليق على هذا الفقرة الصغيرة، ما في داعي إنه يجبرك إنك تروحي عند أهله، وما في داعي إنه يجي يحكي لك أنا بدي إياك تروحي، بس الفكرة إنه منك ومن حالك لازم تقتنعي وتكوني عارفة إنه أنا لازم أزور أهله، لازم أطمن على أهله حبا فيهم، مش أنا لأنه أنا ملزمة كمان، أنا لازم أعرف إيش وضعه، أطمن شو ناقصهم، أروح عندهم أزورهم، مش شرط دايما بس لازم تزوريهم. هاي بصراحة أنا مش معها. بحكولك كمان شغلات لازم ما تعملها، لا تخبرها عن علاقاتك السابقة حتى لو بدت متفهمة ومنفتحة تجاه الأمر، ولا تسمح للفضول بأن يفتح باب الشك، فالتفاصيل القديمة قد تفسد الحاضر. أنا مع أنه الواحد لازم يحفظ خصوصية ماضي ويركز أنه هو بالبداية بده يبني ثقة، خصوصا لما يكون مثلا ببداية الموضوع، بس أنا مع كمان أنه شخص شريك حياتك لازم يعرف تفاصيل المهمة اللي لازم يعرفها، مش كل إشي بينحكى، مش كل إشي لازم ينحكى، بس في أشياء لازم زوجتك تعرفها ولازم أنت تعرفها. صراحة لا تمزح بذم مظهرها، فالنساء يلا ممتاز، فالنساء ما بينسوا الكلمة الجارحة حتى لو كان قصدها مزح. فعلا البنات عندهم ذاكرة تخزينية يا جماعة مخيفة، إذا بتحكي لها كلمة سيئة بتضلها تدور ببالها لفترة كتير طويلة، ما ممكن أنت بتمزح، ففكنا من المزح لتقيل، وما ضلك تحكي كمان اللي هي المقارنات ما بينها وما بين الأهل. يا جماعة أنا بدي شغلة، شو الأشياء اللي البنت ما لازم تعملها مع زوجها مثلا؟ ليه احنا دايما بنحكي الاشياء لك؟ خليني احكي لك شو الاشياء اللي ما تعمليها مع زوجك. شفتي كل هاي الامور اللي ذكرتها لازم نفسها تنبني على الشخصين، لانه انا بحكي لكم بشكل عام العلاقه الزوجيه هي علاقه تشاركيه بكل تفاصيلها شو ما كانت. صح انه الرجل هو المسؤول وهو الموفر والمؤمن زي ما بيحكوا عمود البيت، اما انت كأنثى فلازم تحافظي على بيتك، يعني هو عمود البيت وانت رئيسة البيت ولا لا؟ في ناس لهلا عندها فكره انه لا انا ما بعيش محكوم، انا ما بعيش، سوري هاي الكلمه، ارنب سعيد ولا اسد تعيس، هاي اللي كثير بنسمعها،
2: ليش إذا الرجل منيح مع مرته وليش إذا الرجل طيب مع مرته وإذا المرأة مبسوطة مع زوجها يعتبر سوري أرنب ولا يعتبر شخص عديم شخصية ولا يعتبر عديم رجولة؟ ليش عندنا هذا الفكر؟ بالعكس أنا بشوف إنه هذا الفكر عم تتبناه الناس وعم تنشره ما بين بعض، سببه إنه هم ما بيحبوا يشوفوا اثنين مبسوطين، ما بيحبوا يشوفوا الزلمة عم بيدلل مرته، ما بيحبوا يشوفوا مرة بتحكي أنا ما في أحسن من زوجي. فبزتوا هذا الكلام إنه ليه هيك زوجك، ليه أنت هيك، ليه ما بتعمل، ليه ما بتسوي. فأنا جدا أحترم الناس اللي بتطنش كل هذا الحكي وبتركز على حالها فعلا. خلينا نأخذ كمان اتصال ونقول يا صباح الخير.
1: مين تحكي معي؟ صباح النور.
2: لا والله بحكي مع اللي جنبك، وإذا حاب تشارك مش مشكلة. هادي أحكي.
1: كيف حالك؟
2: يا أهلا وسهلا. تمام، أنت كيفك؟
1: تمام. في عندي بس شكوى عليك
2: يا ساتر.
1: في شغلة هي مهمة لازم تعرفوها. زين أول مذيع عامر، سيد معامر
2: الأستاذ عامر جوبي.
1: الواحد ما بتركش التلفون أو بتركش الراديو من وراه.
2: صحيح.
1: بيجي أنت حلقتك الواحد برضو بتركهاش. نختمها بالأستاذ أسامة الجيتاوي، ما شاء الله عنكم، يعني مش عارفين وين نروح نقلب، يعني مش عارف الواحد يسمع له أخبار.
2: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك.
1: ما بزبط.
2: وقفت لي قلبي يا زلمة. وقفت لي قلبي يا زلمة. قلت بلشت بلشت هناك بعدين.
1: يعني صح.
2: عفوا.
1: الله يبارك لكم طبعا.
2: احنا صرنا سنين ان شاء الله، صرنا سنين. صحيح صحيح، احنا جداد وكبرنا بمحبتكم طبعا وبكلامك الحلو. الله يسعدك، الله يسعدك يا رب. شكرا شكرا لك. طب شو اسمك؟
1: انا احمد.
2: احمد انت اسلوبك بالحكي وترني، زي اللي حد ببعث لك اسمك هيك فجاه على الواتساب بحكي لك احمد وبيختفي. انت هيك عملت فيي هلا مبدئيا.
1: لو كمان مره هيك ممكن اوقع قلبك، يعني هيك شوي.
2: طب يا احمد، بما انك رنيت علينا اليوم بدي اسالك، شو اكثر كلمه بتكره تسمعها او ما بتحب تنحكى لك مثلا؟ شكله بكرهش شيء احمد بفكر. ما
1: لا
2: في.
1: لا ما لا ما في شيء يا ماي.
2: ماشي يا احمد.
1: ماشي. ما في. شو
2: أكثر كلمة بتحبي تسمعيها؟ خلص كل حد بشوفني بحكي له شعر حلاوي.
1: يعني
2: خلص.
1: أطمن يا عمي. أنتوا مذيعين لازم أطمن عليك. شو أكثر؟
2: مثلاً. أنا صراحة.
1: تحكي لي.
2: أحكي لك أكثر كلمة أنا بكرهها. يعني أنا بكره بصراحة بكره تصرفات معينة اللي مثلا حد بضل يحكي لي، فعلا زي ما مثلا حدا ذكر أنه متى بدك توصلي، قديه ضايل لك، قديه ضايل لك، قديه ضايل لك، هذا الكلام بحبش أسمعه.
1: أنت بس شغلة جديدة. أنت أخذت على
2: أنا لأنه صراحة ما فيش ولا إشي بكرهه، كل الكلام عادي.
1: لا لا, لا انت بتتحججي.
2: خلص يا اخي نصحانه، اذا بيحكوا لي نصحانه بزعل. افتحت
1: شاطر ما شاء الله قطاع انت.
2: يسعد صباحك. بده يلاقي شغله يا زلمه، لازم يعرف انا شو بكره. الله يسعدكم ويسعد صباحكم ويسعد كلامكم الحلو، فعلا ما بتصدقوا قديش انا بحب هاي الحكيات. ايوه هيك طاقه ايجابيه يا جماعه. صح انه الخميس حلو بس اكيد بصير احلى بكلامكم هيك الجميل. طبعا بدي اذكركم كمان مره بارقامنا 0784631. حاب اسمع كل مشاركاتكم عن طريق الاتصال عن طريق الواتساب. شو اكثر كلمه اذا بتسمعوها بتضايقكم او ما بتحبوا تسمع؟
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الحرب الاقتصادية التي هدد بها ترامب لن تجلب سوى المزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. موقع إكسيوس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تنفذ عملية سرية لنقل النفط عبر مضيق هرمز. السلطات الأوكرانية تقول إن هجمات جوية روسية على كييف تقتل 5 أشخاص وتصيب 23 آخرين. بريطانيا تدين طرح الحكومة الإسرائيلية عطاء لمشروع الاستيطان إيوان وتستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلي. الرئيس الكولومبي يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 300 قتيل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: تترك يا جماعة بتفتحوا نفس الواحد على الصبح على الحب والرسالة. كل يوم بكتب لها أكثر من رسالة، بس كله كذب، ما حدا بيعشق حدا. يعني بقلكن خلينا ناخذ اتصال ونقول صباح الخير.
1: خير ولا ريم؟
0: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
1: كيفكو؟ أنا ولا صرت زي أحمد، بطلت أغير عن القناة.
0: حبيبة قلبي، حبيبة قلبي يا إيمان، شو أخبارك؟
1: أنا مو إيمان.
0: زينب.
1: كيفك يا ليم؟
0: الحمد لله.
1: والله ما أخذ مجدك رند، مش هون مكيفة أنت.
0: أنا لا والله، شو هالحكي؟
1: يعني كل يوم
0: ولا بدك أنا أطلع زعلانة كمان يا زينب؟ فهم أنا لحالي وكمان أطلع زعلانة.
1: لا والله كل يوم تعطينا قاعدة يعني حبيب. أشياء يعني حلوة قاعدة كل يوم.
0: حبيبة قلبي أنت، الله يسعدك يا رب حبيبة قلبي.
1: يعني اللي هسه ما أخذ مجدك رند، أنا كانت تخل ليم بتظل شو اسمه؟ رند بتظل إيش تقطع عليك شوي.
0: رند لا لا، عشان احنا بنكون بنتناقش وهيك ف
1: يعني لا بس والله ما شاء الله، انا ما بدي اخرب بينكم ما شاء الله عليها.
0: الله يسعدك الله يسعدك يا رب،
1: بحبها رند كثير جد، انا احنا فاقدينها والله الصراحه يعني.
0: واحنا والله كثير بنحبك يا زوزو، كلياتنا بنحبك.
1: انا كمان والله كثير بحبكم قسم بات الله، وهذا الصبح هاني الرجوب ما شاء الله لبرنامجه، وانت نفس الشيء. لا اسامه مش كثير لانه ما في رنات مكالمات ما بشارك.
0: انت بتحبي تحكي؟
1: بحب احكي. شاركت معك لما ربحتوني يوم تويا مع بعض، كنت لما ربحتوني.
0: ايوه بتذكر. طب ما انا بتحبي تحكي، خلينا نسالك سؤالنا لليوم.
1: يلا
0: سؤالنا، شو الكلمه اللي ما بتحبي تنحكى لك ابدا بتكرهيها؟
1: تكرهها؟ بتحب تقولي نصحان زي ما قلتي انت، بتحب تقولي ضعفانه
0: مثلا. نصحان وضعفانه هذول اكثر كلمتين بتكرهيهم؟
1: بس لا انا نحفت الكل قال لي نحفانه بجد.
0: يا عيني احلى زوزو،
1: لاني عامل يعني اني نظام باكل كل شيء صحي بس بخفف، لو تغديت ما بتعشى.
0: الف صحه وعافيه.
1: والله الواحد بدير باله على صحته، لا تستغرب
0: مليون بالمية هيك لازم. طبعا طبعا. زينب يسعد صباحك ويا اهلا وسهلا فيكي وشكرا لك. عفوا اتصل من مين؟ ما هو مش منطق. في اتصال من حياتي. صباح الخير حياتي.
2: صباح النور.
0: هي يعني شو العلاقة السريعة هاي؟ هي أسرع علاقة بالعالم.
2: مش عارف أنا.
0: الله أكبر.
2: هذا هو حب الأردني من بداياته.
0: جد هلا شو؟ طب أنت شو اسمك؟ اسمك جد جد حياتي؟
2: حيات أبوي اسمي.
0: طب يعني كيف بدي أناقشك؟ خلص مش هسألك، اعرف سأل لحالك بس أحكيها كمان مرة لأنه باب بفتح القناة بيروحني. احكي لي.
2: احكي أبو الشباب، أنا موافق.
0: أبو الشباب. شو أكتر كلمة ما بتحب تسمعها؟ غير اسمك.
2: أعطى الكلمة مرت بالتاريخ اللي هي لما حد يحكي لك براحتك.
0: براحتك
2: ما أعطى. لا
0: عارف أنه في مصيبة بعديها.
2: مش مصيبة، بتحس وكأنه بتقول لك بدي أعدمك.
0: بس اسمع، في إشي منيح في الموضوع.
2: إنه
0: هي بتحكي لك براحتك يا حياتي. ما أمورك سهلة يعني.
2: الموضوع إنه بتجبر وبتكسر.
0: أنت بسين عندك لك، هي زعلانة ولا مبسوطة؟
2: لا الحمد لله لسه.
0: طب اسمح لي هيك أسألك عن تجربتك مع اسمك. مثلا في هيك موقف غريب صار معك بالحياة هيك، يعني موقف هيك أنت شفته كتير غريب؟
2: والله هو الغرابة بالموضوع. في مرة من المرات بتصل تقريبا بالليل هيك على صاحبي. فهو مسجلني في اسمي عادي وحاط هيك قلب حب جنبه.
0: طيب.
2: فأنا بتصل عليه فصل في وجهي ما رد، بيجي ثلاث أربع مرات يفصل علي. ففي الآخر بعد بشي نص ساعة بترن علي مرته من رقم ثاني. اسمع يا أخي رابط البيوت يا مش عارف إيش يا أخي. قعدت أنا بنص الليل أحلف إنه أنا أقسم بالله اسمي آخر شيء، وديت لها صورة هويتي.
0: إنه اسمك حياتي. يعني والله حاتشك مسجلك حياتي، بحكي لك كيفك يا حياتي. يعني شو بتتوقع منها كمان؟ الله يسعد صباحك. اسمع دائما بدك ترن علينا عشان انا كل مره اتذكر اسمك حياتي مبدئيا. يسعد صباحك
2: ان شاء الله.
0: يا اهلا وسهلا. بس اسمعوا عن جد فكره الاسم كثير حلوه يا جماعه. انا اول مره بعرف انه في حد اسمه حياتي يعني، بس تخيلوا انه واحد يسمي ابنه حياتي وعمري. طب ما شو ما صار معهم مشاكل، حتى لو راحوا على المخفر بس بده ناديه بيحكوا له يا حياتي تفضل عندي. انت شو بتكون احلى من هيك؟ حياته كلها دلل دلل دلل. زعلنا.

0: بصراحة كتير حبيت مقطع يا طير غروبي يا طير غروبي سلم على الحارة اللي فيها محبوبي. شو هالحكي؟ هلأ هاي الأغنية من أي محافظة ضياء؟ آه كل المحافظات كيف تختصر. مهم يا جماعة بما أنه إحنا اليوم هيك حكينا عن الأساليب وعن الناس الأشياء اللي بتكرهها والكلام اللي ما بتحب تسمعه والكلام اللي ما بنحب ينحكى لها ولا الناس تنحكى له. فكرتي يا جماعة بالآخر أنه كل حد فينا هيك عنده كلام بيضايقه وكلام بزعجه, بس أنا بشوف ممكن كل هاي الأشياء تمشي إلا في بعض الناس اللي بنتقدوا مثلا نقطة ضعف عندك. يعني مثلا بعرفوا أنه أنت شخص مثلا كتير حساس, هم عارفين طبيعتك أنه أنت ممكن تبكي من أي شغلة أو تحسس من أي شغلة, بحاولوا يستغلوا أنه أنت حدا حساس فبزتوا لك كلام كتير تقيل. مثلا بعرف أنه أنت حدا بتقرط بحرف السين مثلا الراء, أوكي بصير يحكوا لك احكي سيارة احكي طيارة. أوكي ممكن أنت تاخذ الموضوع مزح وهو يضحك معك وياخذ الموضوع يلا مش مشكلة, بس بينه وبين حاله والله بزعل يا جماعة. يعني أنت عم تخليه يحكي كلام عشان تضحك اللي حواليك, فشو الفكرة؟ يعني هاي الشخصيات اللي بتقعد تستغل الناس عشان ضحك اللي حواليها, هدول بصراحة من أبشع الشخصيات بالعالم. بعدين ما هالأسماء يا جماعة. شجاع.
1: نعم.
0: صباح الخير يا شجاع.
1: الله يسعد الصباح.
0: يا أهلا وسهلا, شو أخبارك؟
1: الله الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسعدك. شجاع وين شجاعتك؟ نايم نعسان زهقان تعبان معصب؟
1: الدنيا شوب.
0: أنت بالشغل شكلك؟
1: والله بالشغل, بشتغل مندوب مبيعات ونهارنا بالشوارع.
0: يعطيك ألف عافية. بيّن من صوتك يا شجاع أنك مش طايق حالك يا شجاع.
1: صحيح.
0: طب شجاع شو أكتر كلمة بتكره تسمعها عشان ما نطول عليك؟
1: أكره كلمة الواحد يقول لي يا حسبي الله ونعم الوكيل.
0: بتكره الدعاوي, بتكره حد يديها
1: العظيم. يعني هاي تستفزني لدرجة
0: أيوة
1: ممكن إني أقتل قبالي.
0: الله أكبر, كنت بدي أحكيها عاد. أنا كل كلمة بيحكوها عاد بعيدها بس هلا خفت.
1: لا كلمة أنا هاي جدا بكرهها جدا, ما بحب حد يسمعني إياها. حتى إذا الواحد أوقات بكون والله مو عامل إشي أو ضاغط حدا أو إنه مستفز حدا بيجي بقول لك إياها.
0: طب ممكن الناس عندهم هاي الكلمة على لسانهم, يعني أنا بحسها خصوصا كلمة حسبي الله ونعم الوكيل دائما الناس بيحكوها, يعني هاي كلمة مكررة دائما خصوصا هذا الدعاء.
1: صح. بس انه لا في ناس بيكونوا قاصدينها شخصيا عن الشخص نفسه.
0: اوكي
1: مش انه كلمه واقعيه بقولها حسبي الله ونعم الوكيل على كل شيء. يعني
0: فهمت عليك فهمت عليك. في بصراحه بتضايق صراحه لانه الواحد يعني خصوصا هاي الدعاوي دائما الواحد بحكي الواحد بده ينتبه هو بدعي ولا لا. يا شجاع
1: والله 100%
0: شجاع, اي حد بحكي لك حسبي الله ونعم الوكيل بس رن لي الموضوع عندي يا شجاع.
1: بصير توكل على الله.
0: ديروا بالكم مع شجاع. يسعد صباحك. طب حسبي الله ونعم الوكيل بس انا في يفصل. مش قادر احكي هو مع الخط خايفه. سكت حنان لا بحكي لي ممكن اوصل لمرحله اني اقتله. لا ما حد مش ناقصه لساتني صغيره وبعدني عصفور طاير عم بقلي فطاير. ها هذا منو سكت هالناس كل سر مش هالحلو المليان احساس. اوكي وصلنا مسج على الواتساب بيحكي سعد صباحك, لان اكثر إشي بيستفزني لما اكون بدي اروح مكان وبيجي حدا يحكي لي وين بدك تروح, بحسسني انه شريكي بالحياه. المهم اذا حواري لساته ما راح كنت بدي سندويشة لبن وبطاطا. هلا انا راح انسى. ايوه انا راح انسى كل إشي حكاه, بس انه شو اللبن وبطاطا يا زلمه؟ في حد بياكل لبن وبطاطا؟ والله انا شاكي انه والله لسه كنت بدي احكي يا ضياء, انا شاكي ان انت من جماعه الزنجر والنسكافيه بس انك كتبت لي لبن وبطاطا. ها مستعد وانا يا ريت اسكت. طبعا استنونا هيك بفقره كمان ثلث ساعه هيك لعبه بنلعبها انا وضياء, انه انا بحكي له شغله وهو بحط عليها اغنيه بنفس الثانيه عشان تشوفوا قديش ضياء ايش مخيف يا جماعه. مخيف مش هلا يعني بعد الفاصل. طبعا بعد الفاصل بضل حط لي اغنيه فاصل, انا عارفك بدك تنكد علي, بس شو حلقه ضياء اليوم يا جماعه؟ لو بزبط احط صورته على اللايف هلا بحطها يا جماعه. اي حد يصور ضياء ويحط صورته على اللايف خلي المشاهدين يشوفوا هالرقي استاذ ضياء. كيف صحشت لك اليوم صح؟

0: فيا جماعة بالآخر بنحكي خصوصا عن الكلام اللي احنا ما بنحب نسمعه. خلينا نسمع منكم شو الكلمات اللي بتحبوا تسمعوها، يعني شغلة إذا حكت لك بتصير مبسوط شو ما كان نوع المديح، سواء على شخصيتك، على شكلك، على تصرفاتك، على شغلك. شو في كلمة حلوة؟ خلص بكفي نكد يا جماعة، اليوم الخميس الونيس. هلا بدي أغير السؤال لشو في كلمة حلوة بس تسمعوها تنبسطوا، بتخليكم هيك طول يومكم هيك مبسوطين. بدي أسمع كل مشاركاتكم على 078، حكيت 78 بسرعة، 078-46-31 كتير وراجعين.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.
8: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
9: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
10: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
11: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
12: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا جماعة الخير الجميلين السعيدين، خلينا هيك نرجع مع بعض هيك باتصال هيك لذيذ. يسعد صباحك.
1: ألو.
0: يا أهلا وسهلا.
1: يسعد صباحكم.
0: يا أهلين، كيفك؟
1: الحمد لله تمام.
0: عرفني باسمك؟
1: عدي.
0: عدي. عدي لا كنا نسمح الله صحيناك.
1: لا
0: بتعرف. لا عليك يا زلمة يحكينا. إذا صحناك بالغلط قصدنا نرن صراحة.
1: لا
0: ماشي. عدي احكي لنا شو هيك أكتر كلمة بتحب تسمعها؟
1: راجع لآخر صح؟
0: ما أنا شايفة. ما شاء الله، الله يبعث لنا روقانك يا عدي.
1: خلاص السبب لك شوية روقان.
0: يلا مش غلط. عدي شو أكتر كلمة بتحب تسمعها من الناس؟
1: أكثر إشي
0: خد راحتك معنا طول الحلقة.
1: آخر.
0: حطنا موسيقى هادئة. شو احكي لي؟
1: خلص والله.
0: طب أكثر كلمة ما بتحب تسمعها؟
1: أكثر شيء ما بحبش أسمعها. إنه يعني كيف بقول لك؟ أنا من النوع اللي ما بعتذر لحدا.
0: أيوه.
1: ماشي.
0: أوكي.
1: أنا بني آدم ما بحب أعتذر لحدا.
0: طيب.
1: وأكثر يعني أكثر شيء أنا صديق للإذاعات تمام؟
0: أيوه.
1: يعني كل ما افتح الاذاعه الاقيهم حاطين موضوع عن الاعتذار.
0: عن الاعتذار؟
1: اشارك يقولون لا ما بصير وكذا وكذا لازم تعتذر. انا ما بحب اعتذر.
0: طب اذا زعلتني ما بتعتذر؟
1: اذا ايش؟
0: اذا زعلتني ما بتعتذر؟
1: والله شوف انا بشكل عام يعني سواء الحق علي او مش الحق علي مستحيل اعتذر.
0: طب احكي اسالك سؤال. ايش اكثر كلمه بتكره تعتذر فيها؟ شو هي الكلمه؟
1: انا اسف.
0: ايه
1: انا اسف هاي بكرهها.
0: ايش شو هي؟
1: انا اسف.
0: انت اسف. ها شفت سمحتك. انا سمحتك واعتبر الموضوع مني. استاذ يسعد صباحك. مشيت لك اياها اليوم عديتها.
1: نعم.
0: والله ما في داعي تتاسف، مش بيننا هالقصص يا زلمه مشان الله. أنا اليوم يا جماعة سألتكم شو أكثر إشي بتكرهوه، عملت معكم كل الأشياء اللي بتكرهوها الحمد لله. خلينا كمان هيك يا جود نسمع الفويس نوتس اللي وصلوا عنا على 0784-463-31. خلينا نسمع مع بعض.
2: وأنت راكز وحليوة.
0: أيوة بحب اسمع وحليوة.
3: أكثر كلمة بحب هي مش كلمة محددة بس التقدير بشكل عام بيرفع من طاقة البني آدم بشكل.
0: ما في بعد التقدير. بس بعد التقدير
4: فقير على الفقير بحس، هذا اللي بطلبه من الناس. بس غني على الفقير ما بحس. بدي لين المذيعة توصل الحكي هذا على الهواء، خلي الناس تسمع.
0: ولا يهمك، انت بتناشد يا اخوي. هاي نصيحة، هاي نصيحة. بطلت اكتر كلمة بتكرهها هو والله الفقير على الفقير بحس ولا لا يا جماعة؟ والله بحس. الناس لازم تكون عايشة نفس الظروف بعض عشان فعلا هيك خلص تتفهم بعض وتفهم قصص بعض. تركز معي الأخذ بركز. ليش فكرة مثلا هلأ حكينا أنه هو بيكره الاعتذار، ليش في ناس فعلا بتكره الاعتذار؟ أنه صح في ناس بتحبش تعتذر على كل إشي وبتشوف أنه هذا الموضوع بيضايق. وعشان أفهمكم شغلة، أصلا كلمة الاعتذار 90% من الأوقات ما بتزبط، يعني تعتبر كلمة عابرة، لأنه يعني في أشياء ما بتنحل بالاعتذار، ما بتنحل بالحكي، بدها فعل. فأنا من رأيي اللي ما بيحب يعتذر يفعل صراحة. عادي إنه الواحد يصير معه زقزوقة فجأة مثلا بيشتري الحلاوة على الهواء. عادي جدا. أوكي بطمن يا جماعة. خلينا كمان هيك نقرأ مع بعض المسجات اللي وصلتنا على الواتساب، ولكن ما بعد الاتصال والصباح الخير.
5: صباح
0: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
5: كيف الحال؟ شو أخبارك؟
0: الحمد لله بخير، أنت كيفك؟
5: الحمد لله. انا وزميلي ضياء الغزلاوي مصبح عليك.
0: مين؟
5: انا وزميلي ضياء الغزلاوي مصبح عليك.
0: يا اهلا وسهلا، انت وزميلك ضياء الغزلاوي. بس انت شو اسمك؟
5: انا حسين بني هاني.
0: حسين
5: من اربد. نعم صحيح.
0: يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا باهل اربد الحلوين الرائعين. يا اهلين، يا اهلا وسهلا. طب طمنوني شو اخباركم؟
5: والله الحمد لله مش برنامج كل يوم بنحاول نرن عليك وما تردش علينا.
0: يي شو هالحكي من بعد اليوم أول ما ترنوا هاي احفظوا الرقم حطوه على الفيفوريت أول ما يرنوا أول ناس بيحكوا ها خلص هاي طلب مباشر. طب سؤالك سؤالي إلك أنت حسين
5: وضياء
0: أوكي شو أكثر كلمة بتكرهه وحد يحكي لكم إياها؟
5: قديش معك مصاري؟
0: أي والله كنا بنكرهها سأل إحراز والله هذا زاد سأل محرز طب قديش معك مصاري؟ طمنا
5: تمام الحمد لله مستوى.
0: الحمد لله الحمد لله
5: الحمد لله
0: وضياء
5: هاي وضياء معك يحكي يا ضياء تمام الحمد لله
0: الله يسعد ضياء احكي لنا أنت مستحي شكلك يا ضياء
5: والله
0: بدي اسالك ايوه طب ضياء بدي اسالك سؤال هل الناس بتسالك قديش معك مصاري ولا بتسالك قديش عليك دين ما نعرف
5: لا بسالوني شو بتصرف
0: شو ايش
5: شو بتصرف
0: شو بتصرف شو بدهم فيك الناس يا عمي شو بدهم فيك انتوا اثنين مبسوطين طالعين بهالسياره كل الناس قاعده تسالكم قد معكم مصاري لو سمحت حولنا هلا الحساب خلينا نطمن على الامور هاي احنا بنص الشهر اتوقع اللي معه بعشرين الشهر مصاري يعتبر من اثرياء الاردن مبدئيا ولا لا انا بحكي
5: صحيح
0: سعد صباحكم طب وين رايحين
5: والله شغالين بشركه كهرباء الحمد لله
0: يعطيكم الف عافيه ويعطيكم الف صحه ان شاء الله هيك يوم الاحد برجع بسمع اصواتكم كمان مره سعد صباحكم يا جماعة هيك بتخلوا حسين وضياء يرنوا بتردوش عليهم أول ما يرنوا حسين وضياء بتردوا خصوصا حسين وضياء بعدين حسين قديش معك مصاري كمان مرة بنرجع متأكد فعلا اسمعوا هاي الكلمة خصوصا اللي بيسألك قديش راتبك ولا قدي معك مصاري ولا قدي ضل معك هذا الفضول بعتبره من أفضل يعني أسوأ أنواع الفضول في العالم إنه ليه الناس تسأل قدي معي مصاري وقديش ضايل معي وقديش حسابي ومن هالقصص الفارطة خلص كل واحد ينتهي بحسابه يا عمي ولا لا؟

أكيد لسه مكملين معكم، بدنا نكمل وناخذ باقي اتصالاتكم ومسجاتكم على 07-846-3-1، ولكن اسمحوا لي كمان هيك نتفرج شوي على المسجات اللي وصلتنا على الواتساب على نفس الموضوع. سعد صباحكم، أنا اسمي أنوار وبحب أحكي لكم أكتر كلمة بكره أسمعها غير نصحانة. بقدرش أحكيها. أوكي، أكتر كلمة بنحاول إحنا نجمل الكلام. أكتر كلمة بحبش أحكيها غير نصحانة قديش أنت دمك تقيل. معقول أنا يا جماعة دمي تقيل؟ هلا أنت أكيد دمك مش تقيل، يعني أنا مش شايف إنه دمك تقيل صراحة. أنا مني وعلي بشوف أنوار والله دمها خفيف، ماني ما بعرفها. حبيت اسم أنوار. أوكي، خالد بحكي سعد صباحكم، أكتر كلمة بكرهها قديش معك مصاري. هذا كمان نفس المبدأ، هذا كله بكره قديش معك مصاري. والله سؤال محرج، نفس قدي وزنك. عنا هون جود بتحكي يسعد صباحكم جميعا، الله يصبحك بالخير يا جود. أنا بكره حد يحكي لي عن شكلي أو عن شعري أو عيب بأي شغلة بوجهي، لأنه أنا بشوف حالي مش كتير حلوة، بس أنا والله قلبي حلو. يا حبيبة قلبي أنت مش مضطرة تبرري، مش مضطرة تحكي عن الناس، وبالآخر لا مش أنت جود حبيبتي، جود تانية. أنت قمر يا عمري، أنت جميلة الإذاعة. في كتير ناس فعلا قد ما بنتقدوا وقد ما بيزتوا حكي وقد ما بيسمعوك كلام بكرهوك بشكلك، بيخلوك تفقد الثقة بحالك، بيخلوك تدخل بمرحلة عن جد عندك أزمة هوية. بس أنا بحترم جدا الشخصيات القوية اللي عارفة قيمتها وعارفة استحقاقها وعارفة إن هي ناس مرتبة، وإنه أنا شو ما حكت عن الناس وشو ما بده تبرم خليها تبرم، خلي الناس تحكي براحتها يا جماعة. لأنه إحنا فعلا لما نوصل لقناعة إنه الناس ولا إشي بالعالم بيعجبها ودائما بتعلق، خلص بطل يفرق معنا. كتير بسمع قصص ناس بحكولي أنا والله حابب أعمل بس أنا بخاف الناس يحكوا 1-2-3. طب الناس شو حيفيدوك؟ طب انت اذا بدك تعمل هاي الشغله شو بدهم يفيدوك الناس؟ والله انا بخاف افتح مشروع بس افشل والناس يحكوا والله عملت. صارت الناس تخاف من الفشل عشان حكي الناس، تخاف تتزوج 1-2-3 عشان حكي الناس، تخاف تسكن ب 1-2-3 عشان حكي الناس. خلاص يا عمي، الناس شو بدها تحكي نص ساعه ساعه، بدها تحكي يوم بعدين بتنسى. المهم انت تعيش مبسوط، خصوصا هذا العمر، عمر العشرينات هو اكثر عمر بتكون مثلا فتره صعبه، انه الواحد مش عارف كيف بده يبلش، من وين بده يبلش، ايش بده يعمل، بيكون خايف من اي قرار جديد ممكن بيرخي دانه للناس. بعد انت ما تعدى عمر العشرينات تدخل مرحله الثلاثينات، خلص بتبلش تصحصح، بيكون عندك وعي انه فعلا الناس لما تحكي بيكون في عندها امراض معينه، انه انا ما بيهمني. فاستغلوا هاي الفترة، العشرينات بتيجي يدوب هم 10 سنين، تنبسطوا فيهم، بتعيشوا حياتكم فيهم. حضرت مثلا هيك بودكاست لأحد الأشخاص دايما بيحكوا لك عمر العشرينات هو اللي لازم تحوش فيه وتوفر فيه وعشان انت تعيش مبسوط بالثلاثينات والأربعينات والآخرية. بس أنا مع أنه كمان بعمر العشرينات أنتوا تنبسطوا، مش كل شيء أنا بدي أحوش، مش كل شيء أنا بدي أوفر، ومش كل شيء حسب. طبعا كل ناس عندها مسؤوليات، في ناس ما بتقدر، في ناس ما بتعمل، بس في ناس يا جماعة جد نهي حياتها الاجتماعية نهائيا، ما عندها حياة لأنه كل حياتها بس شغل، بس تعب، بس مشقة. لا يا جماعة انبسطوا. ليش عم نسمع هلأ سوري حالات وفاة كتير، يعني بنقدر نحكي شباب يعتبر بعمر العشرينات عم يصير معهم جلطات وسكتات قلبية بسبب كمية الضغط الهائل عم بتعرضوا له، سواء النفسي سواء العملي سواء العاطفي شو ما كان. يعني انتوا عم تضغط حالكم، عم تعبوا حالكم، عم تفقدوا صحتكم عشان اشياء رايحة، اشياء بتزعلك اليوم بكرة لو تفكر فيها اصلا ما، يعني مستحيل حتى تضحك على الموضوع. فسعد صباحكم وخميسكم هيك الونيس، اليوم انبسطوا واطلعوا. خلينا نسمع مع بعض هاي الأغنية لأن أنا بحبها صراحة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في اربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في اربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك، برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

يا صباح الخير يا صباح النور. أيوة هاي الأغاني هيك خلي الواحد يتحمس ليوم الخميس الرائع الجميل المميز، أحلى يوم بالأسبوع. أنا نفسي الله يعطيني محبة الناس زي ما الناس بتحب يوم الخميس. إذا بتحبوني نفس الطريقة لكم جوائز، أنا هيك مقضيتها بس بوزع جوائز. بعدين مش كنا متفقين على جائزة زمان وراحت عليكم صراحة، بس هيك لقدام حاب هيك أدللكم، لأنه والله فعلا كلاتكم تستاهلوا هيك قصص كتير حلوة زيكم وزي قلوبكم خميسكم الجميل. هيك يا جماعة احنا بنقدر نحكي، وصلنا لآخر تقريبا 10 دقايق من حلقتنا لليوم. بنهاية الحلقة بنحكي إنه آخر قديش، عفوا 7 دقايق 10 دقايق، ما احنا قلنا آخر 10 دقايق نضلنا بس كليت يا جماعة. حاضر يلا وصلنا لآخر 10 دقايق اليوم.

بودكاست لوحده. شو بتحكي؟ تخيلوا أن أنا زمان قد ما كنت فقيرة كنت ألبس اللبس أكثر من مرة، يعني أنا أرجع ألبس اللبس وأعيدها. هي بتشرح عن حالها وعن حالتها، بتعرف إنه أنا إحنا بالحالات الطبيعية بالوضع الطبيعي هيك بنعمل، هذا هذا النورمال أصلاً إنه إحنا نعيد اللبسة. في اللبسة نفسها بتلبس مع أهل الأب وأهل الأم بالشغل ومع صحباتي، وإذا في طلعة خمسة فيها ناس ما بعرفهم عادي بتنعاد 5 و6 و7 مرات، صح ولا لا يا جماعة؟ ولا بحكي أنا عندي سيارة بسيطة، أنا عندي رينج روفر مثلاً. ففي أشياء بتطلع لكم فجأة هيك نهفات غريبة عجيبة، ولكن أنا بدي أحكي لكم إنه بالآخر بعد ما بعد ما نسمع كل هاي القصص في كلمات جد حلوة وبتضلها بالبال. صح إحنا من الناس المعروف إنه الشخص بيحوش الكلمة السيئة لزمن أطول لوقت أطول، يعني الكلمة اللي مو منيحة بتضلها ببالك أشهر ممكن، أما الكلمة البسيطة الحلوة بتروح بسرعة. بس كترة الكلام الحلو بزبط النفسية، بعدل الشكل، بعدل الصحة. قديش في ناس بتلاقي وجههم مفتح لأنه الناس اللي حواليهم والبيئة اللي حواليهم بيئة مريحة، بيئة بتمدح، بيئة داعمة، بيئة دائما بتتغزل، يعني ما كتروا منه. احنا عندنا هون مشكلتنا صراحة اغلب الازواج ما في بينهم غزل يا جماعة، ما في بينهم حكي حلو، يعني مش الكل بس في اغلبية ما عنده جو مثلا يحكي لها انه انت اليوم مثلا طالعة كثير حلوة، ولا يتغزل فيها، ولا يحكي لها كلام حلو. هاي الرومانسية اللي احنا بنفقدها بعد الخطبة طبعا. ونفس الاشي البنات، البنات كمان بس تتجوز بتتغير، بتصير كل فكرتها أولادي، ملوخيتي، طبختي، أكلتي، شغلي، حياتي، كمان تبعد عن هذا الجانب، مع أنه هذا الجانب هو أكثر إشي لازم يكون موجود خصوصا بين أي زوجين. فكتروا من الكلام الحلو، فكك من نصحانة ونحفانة وأكلك مش زاكي وأنت عندك كرش، خلص شو حلو هذا الحكي بينكم جد. هاي أنا بعتبرها مش نقد، أنا بعتبرها أحيانا معايرة صراحة، أنه بيصير كل واحد بدور على الغلطة اللي عند الشريك الثاني بحاول نقص منها. الله يبعد عنكم هيك شخصيات سامة يا رب.

في عنا وصل كمان مسج بحكي أكتر كلمة بحب أسمعها من زوجتي اليوم العشاء علي. هاي الكلمة عندي تعادل كلمة مبروك ربحت مليون. آه والله نشول بالعادة بكون العشاء عليك عشان نفهم أستاذ صراحة يعني. مرحبا معك أنس العويدي. في إلي زميل بتسألني في إلي زميل مش عارفة. المهم بتسألني كم راتبك أو كم راتبك. هو بسألني أنا ولا بسألك أنت؟ مين بسأل بالضبط؟ إذا أنا بسم الله ما شاء الله يعني بعد لي أبو 40-50 ألف بالشهر، هذا المينيمم يعني. ليش؟ خلي واحد ينبسط. إذا ما استغلنا عمر عشانات ما تبدأ نستغل يا جماعة. تسألوش عن حد عن رواتبه، هل الدنيا خربانة يا جماعة؟ الوضع الاقتصادي خربان والأمور خربانة. بعدين تتراون بس جيت أنهي قعدت بالإذاعة. طب ما خلصنا ننهي. قبل ما ننهي يا جماعة بدي أحكي لكم خميسكم الونيس، استمتعوا فيه، يسعد صباحكم، كتير انبسطت معكم اليوم. وبتمنى هدول المستمعين الصامتين اللي بيسمعوا بدون ما يحكوا بدون ما يشاركوا هيك يوم الأحد أسمع أصواتكم الحلوة وأسمع مسجاتكم الحلوة، وبدكم كلياتكم تشاركوا عشان نصير نساعد بعض. وهلا إن شاء الله رح أنزلكم بوكس ونقرر فيه شو رح نحكي مواضيع ليوم الأحد، لأنه كتير عم بسمع ناس عم تحكي لي احكي عن الطلاق، احكي عن الزواج، احكي عن المحاكم، احكي عن مواليد التسعينات ومواليد التمانينات. الله يعطيكم العافية مواليد التسعينات. يعني في شخص مبارح ببعث لي بدنا اياك تفتح موضوع كيف نحل قصص مواليد التسعينات، لانه لا لاقين شغل ولا لاقين زواج ولا لاقين حياه ولا لاقين موضوع. فانا بحكي ممكن نلاقي حدا يفك السحر يفك الرصد يحاول يحلكم موضوع، بس الموضوع اكيد مش عندي مواليد التسعينات خصوصا. يعطيكم الف عافيه، يسعد صباحكم، بشوفكم الاحد ان شاء الله بحلقه جديده من الساعه 10 حتى الساعه 12. الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان شرقي القدس المحتلة. الأردن يؤكد رفضه المطلق لمشروع إيوان الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. بريطانيا تدين طرح الحكومة الإسرائيلية عطاء لمشروع الاستيطان وتستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلي. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الحرب الاقتصادية التي هدد بها ترامب لن تجلب سوى المزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

تن نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

جمال بلا عيون، أنا متهني بهالنا، أنا أسعد واحد بالكون لما بضحك قلبي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
7: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الرقاوي.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
2: الآن بلا بحص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: اسمع
1: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يحذر من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها الاستيطانية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة. طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 تصل إلى القطاع. تركيا تقول إنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل الغارات الجوية الإسرائيلية أو خلالها. بريطانيا تدين طرح الحكومة الإسرائيلية عطاء لمشروع الاستيطان وتستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلي. 91 دينارا وعشرون قرشا سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

بنتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وعملا متقبلا. نسألك العافية من البلايا والغنى عن الناس. حياكم الله أعزائي المستمعين في هذا اليوم المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا دائما في هذا البرنامج المبارك نقدم فائدة يستفيد منها الناس في حياتهم العملية. قبل ما نبدأ بحلقتنا اليوم اللي بنناقش فيها بعض قوانين الأحوال، قانون الأحوال الشخصية وبعض المواد اللي فيه، حكينا قصة ترددت كثيرا في حلقاتنا اللي بتكون يوم الخميس، قصة سيدنا ثابت بن قيس اللي كان خطيب وشجاع وعنده مال وواحد يعني وجيه من وجهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن زوجته ما كانت تحبه. زوجته كانت يعني غير متحملة لخلقته وهيئته، فإجت على النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: يا رسول الله، هذا ثابت بن قيس والله لا أعيب عليه شيء، لا في دينه ولا في كرامة ذاته ولا في شخصيته ولا شيء، أفضل ما يكون، إلا أنني يا رسول الله أنا يعني لا أرغب فيه، أنا ما يعني ما بدي أكمل معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هاي حاجة المرأة وهاي طلب المرأة، لا عنفها ولا قال لها روحي اقعدي في بيتك ولا قال لها عيب هالكلام شو بتسولفي قاعدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: بتردي له الحديقة؟ فقالت له: يا رسول الله بردها. فسيدنا ثابت طلب أكثر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى حقه فقط اللي هو دفعه، اللي هي التكاليف اللي دفعها من أجل المهر. هذا الحديث أسس لقضايا كثيرة في الخلع، ولما نتكلم عن قضايا الخلع في المحاكم. لكن قبل ما أبدأ الحلقة بدي أرحب بضيفنا مفتي غرب عمان فضيلة الدكتور تيسير أبو حيدر. حياك الله يا سيدي.
2: الله يحييكم. أهلا وسهلا بكم يا
1: سيدي. الله يحفظك. الله يكرمك. بدي أبدأ سيدي بسؤال قبل الخلع.
2: نعم.
1: إحنا أحيانا بننزل فيديوهات بنناقش فيها بعض قضايا ومسائل الطلاق.
2: نعم.
1: بنلاقي كثير تعليقات من النساء بتقول لك: يا عمي القضاة ظلمونا، الله لا يسامحهم.
2: نعم.
1: ومن الرجال بيقول لك: يا عمي القضاة سامحونا وقوانين سيدا ومش عارف إيش، الله لا يسامحهم. مين المظلوم في المحكمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله سيد خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسائر التابعين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرج عن أخواننا المسلمين في كل مكان، خاصة في غزة وفلسطين. القاضي، المسألة التقاضي هي مسألة مبنية على الدعاوى والبينات. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم، أو كما قال فيما بمعنى الحديث: إنكم لتختصمون لدي، وإن بعضكم ألحد في حجته من بعض. الحجة البينة، يعني عندي دليل. فمن قضيت له بشيء من قضاء أخيه فإنما قطعت له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. الأصل أن المظلوم يعرض مظلمته بصدق، لا يزيد ولا ينقص، ولا بد عند عرض المظلمة أن يكون معه أدلة. الأدلة منها الشهود، منها البينات اللي تعتمدها المحكمة، ومنها حلف الأيمان إذا البينة على من دعا واليمين على من أنكر. والقاضي يتعامل بالمسألة لا على قناعته الشخصية أبدا، يعني قد يعتقد هذا سيدنا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه يقول: إنكم لتختصمون لدي،
1: واحد بيكون ألحن،
2: ألحن بينته واضحة وأقضي له، يمكن يقضي له، ويكون سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قضى لغير صاحب الحق بناء أنه صاحب الحق ما عنده دليل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد خلق الله أجمعين تركك الآن لحساب محكمة الآخرة وهي قضاء الآخرة. أنت عارف أنك احتلت وأنك عارف أنك كذبت وعارف أنك ظلمت حتى تأخذ حق أخيك أو المرأة حتى تأخذ حق زوجها أو الزوج حتى يظلم زوجته، تمام؟ فأنت عارف، فسيدنا النبي يقول إيش؟ فقد قطعت له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. لذلك كان هذا أصلا بهذا يحفظ القضاء، أنه يحفظ على الظواهر. لا أنا مقتنع أنه فلان كويس ومقتنع كل شيء يدل على أنه هذا الظالم على حق، البينات اللي معه، وهذا المظلوم ليس على حق، لكن عند الله العكس رح يصير، كل واحد راح يأخذ جزاءه بالآخرة. فتركك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نقلك من حساب الدنيا إلى حساب الآخرة. إذا أخذت حقك بالدنيا، حق غيرك بالدنيا، بالآخرة خصمك مين؟ الله سبحانه وتعالى سيقتص للظالم منك.
1: نعم.
2: للمظلوم من الظالم. نعم.
1: طيب إحنا يمكن وصلنا في المادة 103 في الخلع.
2: نعم.
1: واللي بتحكي يعني طبعا هي نصها يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق والمرأة محلا له وأهل الالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون. طبعا هذا ألف لأنه نصين.
2: نعم.
1: بس أول شيء نعرف شو يعني إنه يكون الزوج أهل لإيقاع الطلاق.
2: في يكون مش ناقص الأهلية، يعني لا هو أهلية التصرف، لا به جنون ولا أنه صبي ولا أنه يعني مكتسب أهلية كاملة لإيقاع الطلاق.
1: طب وإذا كان الرجل يعني بعد ما تزوج أصابه شيء صار مجنون،
2: إذا كان مجنون هذا الذي
1: القاضي يعني
2: القاضي الذي يأذن بطلاقه يعني، تمام. لكنه الخلع هذا لأنه في عوض مالي بده يصير. هي المرأة برات تكون ليست عندها مسألة عارضة أنه ما تكون عندها أهلية لإجراء المعاملة هاي، إنها إما أصابها شيء في عقلها أو أنها صغيرة. ما هو كانوا زمان يزوجوهن صغار زمان، بس تكبر يزفها، يعني يعقد عليها صغيرة ثم إذا كبرت يزفها، وهي صغيرة وده تخلع. هي لها أهلية
1: بعد ما لهاش أهلية لأنها نعم. بعد ما بلغت
2: نعم. أيوة، فلا بد أن يكون أهلا لإيقاع الطلاق اللي هو المؤهل للزواج هذا، تمام.
1: طيب هون شو هان من بعض المشاكل يمكن بتيجي، بتم استفزاز مثلا المرأة،
2: نعم،
1: بأنها ما تأخذ كل المهر مثلا،
2: نعم،
1: بيصير هذا الكلام وشو حكمه يعني؟
2: لا يعني استفزازها إنه يضيق عليها، قصدي
1: يضيق عليها الزوج؟
2: لا هذا حرام. إنه ما هو في أشياء تصير يا سيدي العزيز، الكل يدعي إنه مظلوم. أنا عندي مسألة مهمة لازم نعرفها ديانة، أن المهر عندنا مهر مقدم مهر مؤخر، احنا بنسميه معجل ومؤجل. هذا جعل هذا من باب المصالح الشرعية، تيسير على الناس. المهر يثبت للمرأة بماذا؟ بماذا يثبت للمرأة كاملا؟ بالدخول أو الخلوة الصحيحة، هذا تكلمنا فيه بالمقدمات، صح ولا لا؟
1: نعم.
2: فمجرد ما دخل بها أو صار خلوة صحيحة وجب لها المهر كامل المعجل والمؤجل. فلما يصير بينهم بعدين خصومة خاصة، هاي الخصومات اللي بداية الزواج، الخصومات اللي بداية، يقول لك أنا اكتشفت إنها مش زي ما ودي، إنها تعاندني، إنها ترد علي، إنها كذا، يعني اكتشفت منها أخلاق ما بتعجبني، بدي أطلقها. طيب يعني صرت حاط عليها، يعني أنا ما صار لها معي شهرين ثلاثة أربعة ست شهور، تمام، ست شهور بيطلقها،
1: صار مكلفني الزواج،
2: صار أيوة مهرها 15,000 مقدم ومؤخر، صارت ماخذة خمسة، هسه بست شهور تأخذ 10,000 مني؟ لا والله حاشا وكلا أن أنا أخسر، لا، إلا أمرمرها بالمحاكم وأرفع شقاق ونزاع زورا وبهتانا، تمام، وآجي أقول اللي يعطيها إياه القاضي ولا تأخذ كل مصاريها مني، أو أضيق عليها حتى هي تقول مشان الله طلقني وأخلص منك،
1: بديش منك إشي بس
2: طلقني. أيوة هذا حرام، هذا حرام يا أخي. المهر كله ثابت، دين بذمتك عند الله عز وجل، لم تبرأ ذمتك ما لم يكن بطيب نفس منها. فلذلك الأصل أنا أقول إذا وصلت لطريق مسدود للأزواج، إذا وصلت لطريق مسدود وإنت فعليا اللي راغب تخلص، مش هي تقول لك أنا ما بدي أطلق، أنت صرت تسوي هاي القصص، تغيب عنها بالأيام والأسابيع والأشهر وتهملها وتهجرها وتنكد عليها وتسم بدنها بالصبح وتسم بدنها بالمساء عشان تعيشها عيشة سيئة وتصير تقولك إيش أنا الجحيم اللي وقعت فيه أخلص منه ومشان الله ما ودي ولا شيء. أنت تعمل كل هذا عامدا لتضر ولا تضاريهن إيش
1: لتضيقوا عليهن.
2: أيوة فحرام أنك تضرها حتى تذهب ببعض البهر تأخذ من حقها، فهذا حرام. يا أخي أنت عارف أنه لحق، شو تسوي فيه؟
1: بدك تعطيها
2: أعطيها حق، تيجي تقولها يا بنت الناس والله أنا شايف الحياة بيني وبينك صارت صعبة وإلك عندي بذمتي هال 5000 المؤخر ضايلات، وأنا والله ماني حاب تدخلي محاكم ولا حاب أدخل محاكم، لكن قدرتي أدفع 3000 مثلا، ما تدافع عن الشقاق والنزاع يا أخي، قدرتي أدفع 2500 تسريح بإحسان وتأخذيهن
1: ويا دار ما دخلك
2: شيء. آه هي الأصل تطلب حقها كامل عشان ما يجي يقولك الشيخ يقولك ليش تفاصل. في احنا بنحكي من الواقع، يعني من الواقع. اذا تدخل محاكم معاه والشقاق والنزاع راح يضيرها بالاخر هيك تقريبا هذا الحكم، ولا من الاول تيجي تقول له اعطيني اياها وخالصين ونحفظ باقي ما بقي من ماء وجهنا ومودتنا ويصير مجال للصلح اكثر ولا نتقطع قدام العربان والمحاكم روحها جايه وجلسات طويله.
1: طب سيدي اذا المراه هي طلبه الخلع،
2: نعم.
1: إذا ترجع المهر للرجل،
2: ترجع المهر أو
1: إذا كان العرس مكلف مبلغ وقدره،
2: لا الخلع لا علاقة له، الخلع لا علاقة له.
1: بعدين هي بتدفع فقط المهر.
2: أيوة هي تدفع اللي يتفقوا عليه. تقول له على
1: المقدم والمؤخر ولا
2: لا؟ هسه المقبوض من المهر، المؤخر
1: اللي قبضته،
2: اللي قبضته مقبوض
1: يعني مثلا أخذت 5000 ذهب بدها ترجعه، أخذت مثلا 1000 دينار جهاز احنا بنسميه جهاز العروس
2: المقبوض
1: بدها ترجعه. أيوة. أي شيء قبضته مهر. مقابل الزواج المهر
2: مسمى مهر
1: بدها ترجعه.
2: نعم بدها تقبضه.
1: طيب
2: وتقدر تزيد وتقدر تنقص
1: بالاتفاق.
2: بالاتفاق يعني هاي أنا بس هو ما يضرها يعني، لكن إذا صار هذا خلع رضائي في خلع قضائي، القضائي ما لها غير المهر، ما له غير المهر يا أخي. الرضائي إن شاء الله تزيد أو تنقص. تمام.
1: طيب الآن إذا اتفقوا إنها ترجع المهر، مثلا هو اشترى لها ذهب ب5000 دينار،
2: نعم.
1: واتفقوا أمام القاضي ترجع المهر كامل، وبعد ما يطلقها القاضي الطلاق إيش يقع؟
2: الآن الطلاق طلاق بائن بالخلع، طلاق بائن ما بيحل لها لا عقد جديد ومهر جديد،
1: إلا عقد جديد ومهر جديد. يعني نعم. تستنى بعد الخلع تستنى فترة العدة مش هيك؟
2: تستنى تستنى
1: عدتها
2: بالعدة ما بيحق له إلا هو يرجعها بعقد جديد ومهر جديد، يعني لا سواء هو الزوج هذا الذي صار بينه وبين زوجته خلع بده يرجعها أثناء العدة بعقد جديد ومهر جديد، وبعد العدة بعقد جديد ومهر جديد.
1: هسا إذا انتهت العدة،
2: إذا انتهت العدة بده عقد جديد ومهر جديد تزوج غيره
1: وتتزوج غيره.
2: أيوة.
1: طيب السؤال سيدي، لو بعد ما اتفقوا المرأة وطلقها القاضي، المرأة ما أوفت بالشرط يعني انها ترجع للزوج الذهب، هون شو الحكم بيصير؟ بيحول القاضي مثلا لطلاق رجعي؟
2: الان هو لا، هذا صار عقد لابد ان يبينه. عندنا مسائل فيها هاي المسألة يا سيدي. قال اذا هاي نصت عليها المادة 107، اذا لم يسمي المتخالعان شيئا وقت الخلع برع كل منهما من حقوق الاخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية. الآن إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع، كان الخلع في حكم الطلاق المحض، قالوا احنا بدون عوض طلق هيك،
1: طلبت هي الخلع
2: بدون
1: شيء، هو بدهوش شيء،
2: بدهوش شيء
1: يعني وافق بدون
2: أيوة. رجع كان طلاق محض بدون ويعتبر رجعي ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائنا.
1: طيب سيدي بدنا نطلع بس فاصل عن إذنك ونرجع، نطلع فاصل ونرجع.
0: يترك أثر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتحدث المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك&كو 08 ولا الفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك&كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك&كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك&كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوماً ما نريد.
6: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: لاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح.
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
7: ويترك أثر،
8: ويترك أثر
7: مع الدكتور محمد العبادي.
9: حياكم الله أعزائي المستمعين، ونذكر بهواتف البرنامج 0784631. معنا اتصال.
10: ألو، السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك،
10: يعطيكم العافية.
9: فيك يا ميت هلا.
10: لو سمحت بدي أحكي مع الدكتور.
9: تفضلي الدكتور، بسمعك بس الصوت أعلى شوي.
10: السلام عليكم دكتور. السلام عليكم دكتور.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أختي.
10: لو سمحت ولا دكتور، عندي سؤال.
9: تفضل.
10: في شاب يسأل إنه أمه بترفض الزواج من مطلقة، شو الحكم؟
11: نعم.
9: طيب إن شاء الله بتسمعي الإجابة إن شاء الله. في معنا كمان اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب راح الاتصال. طيب سيدي، قبل ما يعني نكمل في المواد، المتصلة بتحكي إنه بده يتزوج واحدة مطلقة لكن أمه بترفض، شو الحكم؟
11: بسم الله. أولا، المطلقة امرأة مرت بتجربة، قد تكون هذه خرجت من تجربة هي يعني كانت بالنسبة لها تجربة سيئة، والعلة ليست بها. وإذا كان الشاب هذا يريدها فلا مانع، والأصل يعني أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابي قال: ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني إذا كان متزوج. أما إذا أرادها وأراد أن يتزوج، ما في شيء يمنع شرعا أن يتزوج بها. فالمطلقة لا تنقص بشيء عن غيرها من النساء، والأصل أنهم يعينوا على ذلك، الأهل يكونوا عون له على ذلك. وأنا أتعجب عجب يا سيدي العزيز، هذه من المفارقات العجيبة بمجتمعنا، تكون مطلقة وصاحب الدين وصاحب خلق ولا ينقصها شيء إلا أن الله ابتلاها بزوج سيء وهربت منها الجحيم اللي هو فيه. ثم إذا أرادت أن تتزوج من شاب صاحب دين أو غيره، تجد أهله كلهم وقف ضده. المفارقة إنه نفس الشاب هذا لو طلع على بلاد برا أوروبا وتزوج بنت هناك لا يعرف ماضيها كله، بس عشانها شقرة وعيونها زرق ويقول لك خلاص من تاب تاب الله عليه وبارك الله هداها للإسلام،
9: تختلف
11: تختلف النظرة. بتعرفش ليش؟
9: في كمان نظرة بتختلف سيدي. الزوج لو طلق بيجوا أهله بيقولوا لا عادي من حقك تتزوج.
11: الآن والله صارت الإشكالات متقاربة، إنه النساء ما بتقبل فيه مطلق، تقول لك طلق يبقى فيه عنده مشكلة أو عندها مشكلة. لكن مرات يكون هو أصلا كمان ابتلي بزوجة غير صالحة فخرج من هذه العلاقة وأراد الزواج بأخرى صالحة، هذا حق. يعني مسألة إنه مطلق صار عيب وصار ذنب، هذه مشكلة اجتماعية ليست دينية، ليست من ديننا في شيء.
9: ممكن الاثنين يكونوا عندهم مش مشاكل، ما اتفقوش
11: ما توفقوا. نعم. لذلك مسألة انها مطلقة او غير مطلقة ليس نقصا فيها، انما عدم توفيق بينها وبين زوجها الاول. واقول لهم والله انا بقول لهم للناس دائما، لو زوجك تزوج من بلد برا وما انت ما تعرف ماضيها، مع احترام للناس منهن عفيفات وشريفات وكل شيء، لكن انت ما انت عارفتها وتكون مطلقة اصلا كمان،
9: صحيح،
11: بس لأنك أنت مش عايشة بجابها روسية ما بعرفش عنها شيء، مع احترامنا للناس كلهم.
9: نعم
11: يعني
9: صحيح.
11: لكن هذا الشيء مفارقات عند الأمهات، ترى عند الآباء المشكلة هو ودي إياها، أنتم ما بدكم إياها.
9: فهم لو تزوجها يقع في الإثم؟
11: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بس هو داخل معها على حرب مع أهله، يحاول يهديهم ويقنعهم ويرضيهم.
9: يلاطف.
11: أيوة بالضبط.
9: والله أنا لو أمي حكت لي ما.
11: أي واحد.
9: لا بتزوج.
11: أمه حكت له. بالمعروف يقنعها بالمعروف، لا يدخل زوجها على أهلها على أهله هي وهم لها كارهون، بتتعب
9: راح يعني تولد مشاكل
11: وراح يطلقها، راح يضل وراها لما يطلقها.
9: هاي إذا كانت الأم قوية، إذا كانت الأم مش قوية،
11: إذا كانت صالحة بالطبع ابنها من أول
9: تستسلم يعني.
11: نعم.
9: طيب القاضي، لما إحنا نرجع لموضوع الخلع، القاضي هل يحق له أن يطلق المرأة؟ ما هو الطلاق بيد الرجل.
11: في حالات الطلاق بيد الرجل، الأصل أن الطلاق بيد الرجل. فإذا وصلوا للقضاء والقاضي والزوج ثبت الضرر، ثبت الضرر بالظاهر، ها عشان الشباب ما بالظاهر أنه ثبت بناء على ادعاء الزوجة أنه واقع عليها ضرر من هذا الزوج أو أذى، فحق القاضي يطلق، حق القاضي طلاق القاضي صحيح، ما في إشكال يعني. والطلاق للهجر والطلاق للغيبة والطلاق للضرر والطلاق لعدم الإنفاق، هاي كلها بيد القاضي. بدوش ينفق، طيب ثبت انك مش قاعد تنفق عليها، وثبت انه انت مش قادر على النفقة، ثبت انها هي ما بدها العيشة هاي، طيب طلاق القاضي صحيح. نعم
9: سيدي. الان لو امرأة طلبت الخلع من زوجها، احنا بنعرف احيانا النساء يعني عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى ما جعل الطلاق بيدها، ممكن تنفعل تروح لزوجها تقول له انا بتنازل عن كل حقوقي برجع لك كل مهرك مقابل انك تخلعني. الزوج قالها ما عليك اصبر شوي وما طلقها، ما وافق يعني.
11: ما في.
9: هل يقع الخلع مباشره؟
11: لا لا لا، لا يقع بهذه الطريقه، لا يقع. الاصل، وبعدين انبه الازواج يا اخوان الكرام، وحتى لو ما في ابراء يتم الا امام القاضي، الابراء اي شيء، انا سامحتك بالمهر وراح اعطيك هذولا، رجع لك المهر 5000 دينار تبعاتك اللي اخذتها المقبوضات المقدم مقابل انك نتطلق، عند القاضي روحي وثبتي كل شيء، لانه اي شيء دفعتيه برا هذا مش ما بتسجل لك، تصفي المساله قضائيه اخرى ديانه، ندخل مساله ديانه. هو قبض بس يقول لك والله انا ما قبضت، انكر مثلا، فاي شيء بدك اياه يتم قدام القاضي. ف لا يسووا شيء بالبيت هيك بالاجراء هذا، ولو هو ما صار منه اجابه ولا قبول يعني. نعم. والخلع غالبا قضائي، احنا عندنا شيء يصير شيء اسمه طلاق مقابل ابراء، هذا رضائي، طلاق مقابل ابراء
9: يعني رضائي. سامحتك
11: اتفقوا لا ابراء على شيء معين، على اتفاق معين،
9: اتفاق معين
11: ممكن بحقوق. نعم
9: يعني هذا الابراء، يعني لو جينا احنا على ماده 105 بقول لك كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.
11: أيوة.
9: يعني مش شرط ترجع نفس الشيء
11: كل ما صح، كل ما صح يعني، كل ما كان يجوز ان يكون مهرا.
9: تعليم مثلا، هو اعطاها ذهب ترجع له قطعه ارض مثلا.
11: أيوة.
9: هو يوافق،
11: سياره، خدمه، اي شيء يصح التزامه شرعا ما في مشكله يعني، مقابل اجر، مقابل ايجار تنتفع بالبيت تبعي هذا، يقولها تقول له هاي بيتنا شقتنا، تمام، عندها بيتين مثلا وساكنين ببيت الزوجه، قالت له انا نطلق انا وياك مقابل انه اسكنك بالبيت سنه بدون ايجار.
9: طيب
11: نعم.
9: سيدي معنا اتصال. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية.
9: الله يعافيك يا ميت هلا.
8: ممكن سؤال لو سمحت؟
9: تفضلي.
8: هل يجوز للمتوفى عنها زوجها وهي معتدة يعني المبيت في بيت أهلها؟
9: طيب إن شاء الله بتسمعي الإجابة. طيب سيدي بتسأل توفى زوجها
11: رحمة الله عليه،
9: وهل يجوز لها إنها تبات في بيت أهلها ولا لازم في بيتها؟
11: المعتدة من وفاة الأصل فيها أن تمكث العدة في بيت الزوجية، في بيت الزوجية، إلا إذا كانت لا تأمن على نفسها أو بحاجة، يعني ما في حدا يقوم على خدمتها وخشيت على نفسها، إما مرض شديد أو أذى الناس أو كذا من غيرها من الأذى تنتقل، أما بلا حاجة لا، بلا حاجة لا. وأنا بقول للمعتدة يعني إذا كان يعني إذا كانت امرأة كبيرة أولادها يفرغوا حالهم يخدموها هاي فترة العدة، يقعدوا عندها شوية يرتبوا يعني، بحيث إنه يعينوها على هذه على طاعة الله عز وجل، والعدة تعبد لله سبحانه وتعالى، هي حكمتها تعبدية أولا يعني. فالمبيت هذا لا يكون إلا لحاجة، إلا إنه لا تأمن على بيتها أو
9: يعني
11: ما في مسكن
9: يخدمها
11: أو ما في مسكن زوجية،
9: إذا كان زوجها مثلا ساكن بالإيجار،
11: بالإيجار وما عندوش ومش دافع الإيجار وما عنده مال يدفع منه الإيجار،
9: هون بتروح تسكن
11: يعني عندي. واحد مستأجر ومش دافع الإيجار وما معه مصاري، لا مال له.
9: طيب في معنا كمان اتصال. السلام نعم. عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: وسهلا.
12: سمحت دكتور في سؤال، ما شاء الله سبحان فتر كتب الكتاب تبين أن زوجي عصبي جدا حيث يهيني ويضربني أحيانا، فالأصبر لأنهم يحكوا لي أصبري راح يتغير بعد الزواج.
9: بدنا نسمع السؤال كمان مرة ضياء.
12: نعم. في فتر كتب الكتاب قبل الدخول تبين أن زوجي عصبي جدا بحيث يهينها ويضربها أحيانا، فهل تصبر؟ ويقول لها أهلها أصبري لسوف يتغير بعد الزواج.
9: طيب يعني بدك نصيحة.
11: أيوه سيدي، هي السؤال أنا سمعت.
9: طيب السؤال سيدي، في فترة كتب الكتاب الزوج عصبي جدا وممكن يعني يمد إيده.
11: نعم.
9: الأهل بيحكوا لها أصبري إن شاء الله يعني بتغير بعد الزواج. شو؟
11: لا هو ما راح يتغير بعد الزواج، أنا أقولها من هسه، لأنه هاي فترة الخطبة كتب الكتاب لابد أن يظهر أجمل ما عنده، هو قاعد هذا أجمل ما عنده، فما بالك
9: هاي الفترة الذهبية.
11: أيوة فما بالك باللي بعدها. فما راح يتغير،
9: فما بعده أشد.
11: أيوة فوالله هذا يعني من فترة الخطوبة هذه اللي هي بعد العقد، بين اللي نسميها احنا خطبة هي بعد العقد، أنا لا أنصحها أنها تكمل معه هذا الرجل من الآن.
9: يعني إذا بداية العلاقة هيك
11: بعديها حتكون أصعب، ما حيتغير بالعكس يزيد، وحتى لو قالها أنا أحبك بس أنا عصبي وأحيانا، لا لما يحبك راح يمون أكثر ويزيد أكثر. لما يحبك
9: طالما هي رضيت يعني هسه بالفترة هاي،
11: لا لا والأهل يعينوها يقولوا لها الله يبدل الخير منه.
9: طيب
11: نعم
9: سيدي، في معنا كمان اتصال. السلام عليكم.
13: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
9: عافيك يا هلا، حياك الله.
13: بدنا نعرف تفسير الشيخ كيف ممكن الانسان اللي راحت عليه صلوات كيف ممكن يفضيها، وفي كمان اذا واحد بيقطع بالصلاه شو ممكن ان الشيخ ينصح نصائح. عندي صديق لي عنده هاي الشغله كثير بفكرها، رفعوا مع الخط وحاب يسمع هذا الحكي لو سمحت.
9: طيب تبشر يا سيدي. طيب سيدي احنا معنا تقريبا 5 دقائق ننهي الحلقه.
11: نعم.
9: بدنا نتكلم عن القضيه الاولى، اخونا بيسال اذا شخص فاتته صلوات كثيره كيف يقضيها؟
11: هسه إن فاتت الصلاة بعذر أو بغير عذر بده يقضيها أول شيء، وإحنا يعني نقول له إذا كثيرة أيام كثيرة يقضي مع كل فرض فرضين، وبدل السنن اللي صليهن للظهر والعصر والمغرب وغيرها
9: يقلبها فرض،
11: ينويهن فرض بحيث إنه يخلص الصلوات اللي عليه وبعدين يصلي السنن، وبدل قيام الليل يصلي ما تيسر له من الفرائض. هاي أول شيء، فواجب إنه يقضيها، لازم يعرف إنه واجب يقضيها ويسارع إلى إبراء ذمته، يعني كل ما يلاقي حاله بوقت في مجال يقضي يبادر إلى القضاء.
9: إذا ما كانت الصلوات كثيرة،
11: إذا ما كانت كثيرة يعني
9: يعني مثلا فات اليوم مثلا ظهر وعصر
11: يقضيها فورا، يقضيها فورا الآن يعني إذا ذكرها يقضيها، هي إذا كان تاركها بغير عذر على الفور، إذا كان بعذر على التراخي، لكن يستحب له التعجيل، يستحب له أن يعجل. ونصيحة للأخ كيف يبطل يقطع بالصلاة، يعرف أنه الصلاة أهم شيء بحياته، هي أول شغلة. الصلاة خير موضوع، حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة خير موضوع، أهم شيء بحياته. الصلاة ركن من أركان الدين، أعظم ركن من أركان الدين، من أقامها أقام الدين كله. اللي عينه على الصلاة وعلى فعل الصلاة، وهذا تعلمناه من مشايخنا الله يجزيهم خير، أمور منها: أول شيء صدق التوبة لله عز وجل، والثاني أن يبقى على وضوء دائم، يتوضأ الصبح أول ما يتوضأ يصحى يقوم يضل على وضوء، ينتقض وضوءه يتوضأ. الثالثة أنه مجرد ما سمع الأذان يؤذن يصلي فورا، يترك كل شيء بإيده ما لم يلحق ضرر باللي بإيده، يعني إذا ما كان دكتور وجراح يعني
9: إذا ما كان يشتغل يعني بشغل أيوة يعني مباح،
11: أيوة، فيترك كل شيء بإيده ويصلي. والرابعة يدعو بالصلاة
9: بالثبات
11: على الصلاة فيجد خير، وبعدين يحاول يشوف أعوان له على الصلاة، بس هي بس يداوم عليها. يعني أنا هاي جربناها مع ناس كثير الحمد لله وسلكوا، إنه أنا على وضوء وسمعت الأذان صليت وقلت بالصلاة يا رب ثبتني.
9: طيب أنا فيجد خير. أنا بدي أبني على هذا الكلام سيدي شيء. أنا شخصيا شفت فيديو لا أحد المشايخ، إحنا عشان نعرف خطورة الفتوى،
11: نعم،
9: كان بيحكي لا التلاميذ اللي عنده إذا بتروح عليك صلاة الفجر وبتحطش المنبه وتصحاش عليها أنت كافر. هسا هذا اللي بيقطع بالصلاة بيقول لك إذا أنا هيك كافر يا عمي خلاص ما بدي أصلي.
11: لا، هو سيدي العزيز في جزء ترى من الحديث، أحد الصحابة رضوان الله عليهم إجت مرته تشكي لسيد النبي عليه الصلاة والسلام
9: صلى الله عليه وسلم،
11: حكينا هذا الحديث، بس دوريك كيف يغيبوا الجزء الثاني من يعني أنت كيف جزء يوروك إياه وجزء ما يوروك إياه من الحديث. فأجت الشكيات وكان ينام عن الصلاة، صلاة الفجر، وسيدنا النبي كأنه اسمه صفوان بن أمية الصحابي، نعم، يعني مش ذاكر اسمه رضي الله عنه، وكان قد أثنى عليه قال عنه فيه خير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
9: صلى الله عليه وسلم.
11: فأجت قالت هذا ينام عن صلاة الفجر، ما تعرف كيف شكت له سيدنا النبي إنه ها يا كمال
9: يعني هذا أنت بتحكي عنه كويس أيوة
11: لا مش هيك بس هي زعلانة عليه تطلع كل شيء. فقالت ينام عن صلاة الفجر، فأجي قال إننا قوم يعني نتعب بالنهار،
9: وهذا هو بيحكي للنبي
11: أيوة يبرر لما سألوا، فقال
9: يقولوا أنا بتعب كثير بالنهار،
11: أيوة بالنهار وبنام والله يكتب علي أنا ثقيل نومي، نومي ثقيل من شدة التعب، أنا ما أحس بحالي، هيك معنى الحديث. فقال من نام عن صلاة أو نسيها فلا كفارة لها أن يصليها، فلا كفارة لها إلا أن يصليها إذا ذكرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه ما قال له أنت كافر لأنك أنت مش ماخذ بأسباب الصلاة وإنك ما صليت، وإنك هو أخذ النوم مرفوع عنه التكليف، وهو كل وعادته هي ما ذكرت إلا من عادته أنه يترك ينام عن الصلاة رضي الله عنه. فإحنا ننبه إنه ترك الصلاة وأخي وترك الصلاة جحودا، قال لك أنا شوفي صلاة فجر هو أنت لسه حدا مآمن، هذا كافر والعياذ بالله. أما اللي يجي يقول لك
9: واللي بكفره سيدي مين هو الجهة اللي بتكفره؟
11: ما في قضاء المعني بالتكفير، قضاء المعني بالتكفير مش شغلتنا نكفر بعضنا إحنا. فأنت زلمة تكاسل عن صلاة الفجر، ما أخذش بأسباب القيام وتكاسل، وعارف مؤمن إنه في صلاة فجر، اليوم تاب نقول له توب ورجع صلي صلواتك كلها، مع انك اتيت معصيه من اعظم الكبائر عند الله، ترك صلاه واحده من اعظم الكبائر، يعني احنا ما نهون بالمساله، معصيه من اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، فيتوب الى الله عز وجل منها ويقضي، نسال الله يتوب علينا جميعا ويجعل
9: آمين
11: ويحبب الصلاه والعباده لقلوبنا.
9: رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله اعزائنا المستمعين، ان شاء الله ربنا يجعل نهايه اسبوع سعيده للجميع، ونلقاكم ان شاء الله باذنه سبحانه وتعالى في بدايه الاسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
14: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
15: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
16: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتحدث المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكاند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكاند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكاند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكاند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
17: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عص الهشم اللعب
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات وبس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
1: الأخوة المشاهدين، الأخوة المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى في برنامج الاقتصاد والناس. أهلا وسهلا فيكم، بسعدنا في هذا اللقاء نستضيف الدكتور ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك الأردنية. والدكتور ماهر غني عن التعريف، هو شخصية اقتصادية معروفة وعمل بفترة طويلة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة على رأس القطاع الصناعي، وهو خبير اقتصادي يعني يشار له بالبنان. أهلا وسهلا دكتور ماهر، يسعد مساك.
2: مساء الورد دكتور، يسعد مساك، شكرا لك، وسرني أطل على المستمعين الكرام والمشاهدين من خلال نافذتكم نافذة عين.
1: أهلا وسهلا دكتور. إحنا بدنا نحكي بهذا اللقاء بمنتهى الصراحة، أنت تمثل أهم قطاع برأي الكثيرين، أهم قطاع اقتصادي بالأردن، وهو نحكي يعني صمام الأمان في الاقتصاد الأردني، ألا وهو قطاع البنوك. والقطاع البنوك هو قطاع على درجة عالية من الحوكمة والانضباطية بسبب قوانين مشددة وتعليمات من البنك المركزي. ويمكن البنك المركزي، أنا لا أبالغ إن قلت إنه أحد أهم مؤسسات الدولة الأردنية، وهو يعني السياسات النقدية اللي انتهجها البنك المركزي منذ عام 1993 وحتى الآن، وخصوصا في سياسة الربط بسعر الصرف بالدولار، وبالإضافة للسياسات النقدية الحصيفة، بالإضافة للسياسات الحوكمة، بالإضافة إلى المراقبة الحثيثة للقطاع المصرفي، يعني حمل الاقتصاد الأردني من كثير، نحكي من المطبات والهزات الاقتصادية.
2: نعم.
1: ويعني هذا معروف للجميع، لكن احنا بنطلع دائما، والبنوك يعني دائما يعني في ظل الأصعب الأوضاع الاقتصادية يا أخي بتحقق أرباح، وأرباح هائلة. يعني كل القطاعات الاقتصادية الآن بتشكي، سلاسل التزويد، القطاعات في المواد الخام، الاضطرابات الجيوسياسية، خسائر في بعض القطاعات، نقص السيولة، عدم القدرة على المنافسة، الإغراق من الأسواق المختلفة، كل هذه الأمور نتطلع على اللهم لا حسد على البيانات المالية للبنوك الأردنية، والحمد لله رب العالمين تحقق أرباح، وأرباح في نمو، أرباح كبيرة طبعا. نعم. شخص تاني بنبسط أكثر، ومدير ضريبة الدخل يعني بنبسط على هاي الأرقام،
2: بس
1: فأنا بدي بعجالة نحلل هذا الحكي. طبعا هذا الحكي جيد، أنا مش عمالي بحكي، بس أنا بحكي المفارقة، لماذا بعض القطاعات الاقتصادية تعاني في ظل هالظروف، بينما القطاع البنكي، والحمد لله طبعا إحنا بهمنا القطاع البنكي يكون دائما بأفضل حالة اقتصادية، لكن هذه المفارقة أرجو إنك توضحها للمستمع وللمشاهد المواطن اللي دائما بتبادر لذهنه هذا الحكي.
2: شكرا دكتور. يمكن أنت جاوبت وسألت لوحدك، يعني ما كانش أو ما فيش داعي أنه أنا أحكي في الموضوع إطلاقا، لأنه معني حسيت في مرات للحظة حسيت أنه في حسد، حسيت أنه في يعني خليني
1: أنا أضرب،
2: خليني أضرب على الخشب، لا بس حسيت، وحسيت أنه في
1: البنوك
2: في شبهات أو في توجهاتك، بس لا، هو اللي أنت تفضلت فيه في مقدمة حديثك هو حقيقة سبب رئيسي، وقد يكون عمود فقري مهم جدا في الإجابة على السؤال تبعك. لما بنطلع على قطاع زي القطاع المصرفي وعلى الستركتشر وعلى الهيكل تبعه، القطاع المصرفي والقطاع المالي في الأردن بشكل عام قطاع متين قوي لجملة من الأسباب، يعني مش جاي من فراغ، في مقومات اقتصادية. وبعدين خلينا نرجع قبل ما نحكي كمان عن القطاع المصرفي، نرجع خطوة للخلف بس ونطلع على على على الظروف الاقتصادية كلها، وما نستهين ببنية الاقتصاد الأردني عموما على الرغم من كل شيء. لما بتطلع على كل هاي الظروف، الصادرات الأردنية اللي هي في معظمها صادرات صناعية زادت 11% في أول 6 شهور، وبجوز وصلت 13 أو 15 على ما أعتقد في أول 7 شهور، إذا ما بتخنيش الأرقام، يعني أنا متأكد من رقم أول 6 شهور أنه 11.8، بس رقم أول 7 شهور أعتقد تجاوز أكثر من هيك. فبالتالي بدنا نطلع على الهيكل بشكل عام. اليوم إحنا بنحكي على اقتصاد أردني بشكل عام قوي متين well structured، والحرب الأخيرة على وجه التحديد اللي صارت واللي لا زالت بعض يعني ارتدادات قائمة حتى اللحظة، أثبتت أنه مؤسسية الاقتصاد الأردني عميقة. الاقتصاد الأردني، وهذه نابعة من دولة عمرها أكثر من 100 سنة. يعني مش المفروض هذا وضع طبيعي، بس لازم إحنا نكون واثقين ومتأكدين إنه هذا الحكي نتيجة طبيعية. يعني الأصل إنه إحنا ما نتفاجأ، بس لازم ندرسه صح ولازم ندركه صح كاقتصاديين، كمواطنين، كسياسيين، محللين، سمهم ما شئت. فلازم تدرك الحقيقة صح، لأنه كل الدول اللي حواليك. وعشان هيك وليش بحكي على البنية، أنا ما حكيتش على إشي تاني، بحكي على البنية لما بقارن حالي مع الدول التانية اللي تأثرت بالحرب، بتشوف إنه لا، في انسى يعني جزئيا، واسمحوا لي هيك استخدم بعض المصطلحات بجوز البسيطه، انت اللي بتسمعه او بتشوفه من من من من محاوله بهرجي، من محاوله ترميم لبعض الامور في بعض الدول، بس لا، حقيقه بتشوف انه في دول كنا نتوقع انهم يعني فاروي من الاقتصاد الاردني، بس بتحس بعمق الاقتصاد الاردني وهيكليته وبنيه الاردن اليوم، ولازم ندركها ولازم تندرس ولازم تنبحث ولازم تترسخ. هذه نقطة مهمة. أرجع على القطاع، فنتيجة القطاع المصرفي المبني على أسس وحوكمة وقوانين وتنظيم ورقابة صارمة وواضحة، وتضاهي يعني أعتى أو تضاهي أفضل الممارسات العالمية، ومحاولة مماشات ومواكبة أحدث التطورات في التشريعات والتعليمات والأنظمة. يعني لما بنطلع على قرارات البنك المركزي، يعني بواكب آخر التطورات فيما يتعلق بالتعليمات والأنظمة، من مقررات لجان بازل، من قرارات دولية، لأنه القطاع المصرفي لا يمكن فصله عن العالم. ولليوم بنشوف في بعض الدول، إذا بنطلع مثلا على الاقتصاد السوري، على كل الانفتاح اللي قاعد بيصير في الاقتصاد السوري وعودة مستثمرين وأنشطة، وبنتمنى لهم كل خير بطبيعة الحال، بس بنطلع على القطاع المصرفي لازال ستيل ما رجعش ولا يعني قدر خطوة بجوز إلى ما يجب أن يسير بالاتجاه.
1: حتى دكتور القطاع المصرفي العراقي، يعني
2: حتى اللحظة، لأنه على الشريحة التكامل العالمي بالضبط، التكامل العالمي مع المنظومة العالمية مش سهل، وأنك أنت تكون بهذا المستوى. فعلشان هيك اليوم اللي بيبني عليه القطاع المصرفي الأردني من لما تأسس البنك المركزي الأردني حتى اليوم، زي ما تفضلت، أنا بقول بجوز متحيزا، هو مش من أفضل. يعني عندنا مؤسسات الحمد لله، لأنه أنا حكيت في البداية على ستراكتشر الاقتصاد الأردني والبنية المؤسسية في الاقتصاد وفي الأردن، بس أنا بقول البنك المركزي الأفضل يعني في مجاله على الإطلاق واقتصاديا، لأنه أثبتت التجارب أنه عنده القدرة وعنده الإمكانية. هذا جانب. والجانب الآخر، حقيقة المؤسسات المصرفية العاملة في الاقتصاد الأردني مؤسسات قوية. يعني اليوم التعليمات التي تفرض لتأسيس أي بنك، مش أي مؤسسة ولا أي رأس مال مقبول أنه أي حد يجي يسوي بنك. يعني اليوم في متطلبات وفي معايير حتى تيجي تساوي بنك ويكون في بنك. اليوم الاندماجات الأخيرة اللي صارت في البنوك وفي القطاع المصرفي الأردني رسخت وقوت من بعض المؤسسات المصرفية. فالمؤسسات المصرفية بحد ذاتها اليوم مؤسسات قوية، قادرة على الاستمرار وقادرة على العمل في أعتى الظروف، وقادرة على تلبية احتياجات المواطن، وقادرة على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. والسبب الثالث والأخير لكل اللي ذكرته واللي تفضلت فيه دكتور، هو القطاع المصرفي ارتباطه مع كل القطاعات بارتباط عميق. يعني خلينا نسميه حتى النخاع، مش ارتباط
1: عضوي
2: بالضبط، مش ارتباط بسيط يعني مرورا تأثيرا أثر مضاعف هون وأثر مضاعف هناك، لا، هو ارتباط يعني خلينا أسميه باللغة البسيطة على العظم، يعني في كل القطاعات، سواء كانت صناعة، سياحة، أفراد، صحيح، مؤسسات، مع الحكومة، تمويل مشاريع، أي نوع من أنواع التمويلات اللي بتتحدث عنها. فهذه كلها مع بعضها خلت اليوم القطاع يكون يعني، وانت اليوم بتشوف مثلا، احنا بنطلع السنة الماضية نسبة القروض المتعثرة كانت 5.6، اليوم 5.5 أو 5.4. يعني حتى هذا بعطيك كمان مؤشر انه مش بس القطاع المصرفي بيربح، لا، ما هو المصدرين قاعدين، يعني ما شاء الله عليكم انتم مصدرين، القطاع الصناعي قاعد بيزيد وبينمو، الشركات قاعده بتكبر بتتوسع. لا، هو مش بس القطاع المصرفي، احنا جزء من هذا، من هاي المنظومه اللي كلها تستحق انه الواحد اليوم يطلع عليها بنوع من يعني انا اليوم بشوف النظر للاقتصاد الاردني يجب ان يكون مختلف عن اي مرحله اخرى بصراحه، لانه لم نعد احنا اليوم مش لاعب، يعني انا اسف استخدم التعبير، احنا مش لاعب على الهامش، احنا لاعب رئيسي، احنا لاعب اساسي في الاقتصاد في المنطقه. وأثبتنا أنه إحنا أساسيين. نعم. نعم. أثبتنا بكل المقاييس، بكفاءاتنا، بمواردنا، باقتصادنا، بإمكانياتنا، بمعدلات النمو اللي صارت مؤخرا، بصادراتنا اللي صادر اللي صارت
1: بثباتنا
2: بأرباح الشركة، بأرباح الشركة. إحنا يعني كما يسمى
1: حتى سوق عمان المالي إذا بتطلع
2: حتى السوق المالي
1: كمان،
2: نعم،
1: بيعكس فرقات الاقتصاد.
2: فكلها هاي مع بعضها دكتور خلت القطاع المصرفي يظل محافظ على هذه الكينونة. واليوم القطاع المصرفي في ظل هذه المنظومة حقيقة أنا ما ببالغ ولا ولا ولا أدعي، لأنه القطاع اللي أنا بحكي عنه اليوم واللي بشتغل معه واللي بشتغل فيه إنه حقيقة عمود فقري.
1: نعم.
2: للاقتصاد الأردني
1: وعمود
2: فقري
1: يعني
2: أساسي.
1: أتوقع صورة واضحة من المشاهد والمستمع. يعني أنا حبيت أستفزك استفزاز إيجابي، لأنه ما تفضلت فيه هو يعني حكي علمي دقيق، كل الخبراء يتفقوا أكيد معك. دكتور بدي أحكي معك بلغة الأرقام. لو طلعنا على إحصائيات البنك المركزي لعام نهاية عام 2025، بنطلع على بدي أشوف حجم التسهيلات الائتمانية، حجم الودائع، القروض الأفراد، ما يعطى للقطاع الصناعي. يمكن أنا بدي شوي أنحاز بشوي بعجالة للقطاع الصناعي، لكن بدي أحكي للمشاهد وللمستمع بعض الأرقام اللي بتعكس القطاع المصرفي ودوره الحيوي في الاقتصاد الأردني، وإنه فعلا هو قاطرة، وهو زي ما تفضلت يشتبك اشتباك عضوي مع كافة القطاعات وبشكل قوي. لو طلعنا على حجم الودائع بالأول، حجم الودائع في البنوك الأردنية 50 مليار دينار، منهم 39 مليار دينار بالدينار الأردني بالعملة الأردنية، وحوالي 10 مليار 11 مليار مكافئ، يعني بالعملات الأجنبية لكن مكافئها بالدينار. هذا حجم الودائع. نطلع حجم التسهيلات الائتمانية، تطلع حجم التسهيلات الائتمانية بتطلع بتشوف حوالي 36 مليار و700 مليون، 36.7. هذا كله عبارة عن معظم أو هو إجمالي التسهيلات الائتمانية. بنطلع منها 36 مليار حوالي 14 مليار قروض أفراد. وأنا هون يمكن بدي أعرج سؤال مهم جدا للمواطن العادي. لو طلعنا على توزيعة هال 14، أول شيء 14 مليار سؤالي الأول، لا بلد عدد سكان 12 مليون اقتصادها لا يتجاوز يعني حجمه 50 مليار دينار أردني، 70 مليار دولار حوالي، حجم اقتصاد صغير، مجتمع شاب جدا، يعني ثلثين المجتمع تحت 25 سنة. لما نحكي 14 مليار دينار، منهم حوالي 6 مليار قروض سكنية، منحكي حوالي 4 مليار ونص قروض شخصية، نحكي حوالي مليارين أو 1.8 مليار و800 مليون عفوا قروض شخصية، قروض استهلاكية عفوا. تطلع على هذا التوزيع، شو تعليقك؟ وهل تعتقد أنه إحنا كمواطنين كأفراد غرقانين بالدين؟ يعني أنا بتطلع على جيل آبائنا وجيل أجدادنا، ما كان بالعكس يحكي لك حوش، يحكي لك ادخر. يعني هل بطلنا سياسة الادخار وصرنا سياسة الاقتراض الأهوج عشان بس فعلا رفاهية، نشتري سيارة ونشتري بيت فخم ونورط حالنا بمديونية 14 مليار دينار حجم مديونية الأفراد في الأردن؟
2: ألا مش بالضرورة أنه إحنا اليوم نحكي على موضوع اقتراض أهوج أو مديونية بشكل صعب،
1: او البنوك يعني شجعت وسهلت الاقراض للافراد.
2: انت اليوم بتطلع وبتقارن بجوز مع زمان. الخدمات المصرفيه ما كانتش زمان زي ما هي اليوم، وتطور الخدمات الماليه ما كانش بالمستوى اللي كان موجود اليوم. وسائل الادخار والانفاق وآلياته وطرقه اتغيرت، وسلوك الافراد اتغير انفاقا واستهلاكا وادخارا بذات الوقت. اليوم في ظل الظروف الحاليه أنت مريت على رقم 6 مليار من أصل 11 مليار تقريبا، أو من 14 مليار هم تقريبا
1: 14 مليار من أصل 36 مليار،
2: من أصل 36، منهم 60% تقريبا أعتقد هم قروض سكنية مريت عليها مرور الكرام. بس ما طلعت أنه هذا لو ما كانش ساكن اليوم، هذا كان كمان بيدفع إيجار. هذا لو ما كانش ساكن اليوم، شو وضع القطاع العقاري شو وضع السايكل الاقتصادي كامل.
1: انت مورطه.
2: لا انت مش مورطه بالعكس.
1: فوائد. بالعكس. ما احنا شفنا بكورونا دكتور اسمح لي.
2: كورونا ظرف استثنائي.
1: شفنا اندبحنا وبعدين تأجيل الاقساط اللي احنا كيفنا عليه كمواطنين بعدين انسلخنا فوائد.
2: هذا تأجيل الاقساط كان معامل وقرار فترة استثنائية ولكن للأسف الشديد الضغوطات يعني وحكينا فيه كثير وبدناش أنا بحبش أحكي في هالموضوع لأنه أخذ منا سنوات حتى قدرنا نطلع من تبعات يعني
1: أنا مواطن عادي أخذ شقة سكنية ب100,000 أدفعها بعد 9 سنين 300,000 400,000 يعني
2: فش ولا واحد بدفع بأخذ 100,000 وبدفع ب300,000 وب400,000 يعني بعد 9 سنين إطلاقا.
1: طيب
2: هذه الكيس مش موجودة دكتور ولا طيب. تحت أي فرضية يعني
1: أنا بدي
2: ولا تحت أي سعر
1: بدي أسحب كلامي بس جاوبني هل هذه
2: بس أنا نورم لأنه لما بحكي لك معدل ما هو أنا كمان أنا بقرأ أرقام لما بقرأ أنه 60% من القروض الشخصية قاعدة بتروح لأغراض سكن أغراض سكن هو which is good يعني أنا شايفها شغلة منيحة أنه قاعد بأمنه في سكن ساعدته يأمن مسكن للعائلة وبعدين أنت كنت بتحكي على الادخار عمرك اليوم سمعت أو بجوز سمعت يعني كنا نحكي زمان أو حتى وإحنا أصغر من هيك في العمر وكنا نحكيها بين بعض أنه أحسن طريقة حتى توفر اليوم في الأردن في ظل المغريات والاستهلاك وانت شاب لما بدينا بدنا نتجوز أنه أحسن طريقة حتى تقدر توفر خذ قرض لأنه البنك بلزمك أنه تشد لأنه إذا الكاش ظل معك وفي ظل هالمغريات والتسويق والترويج لمنتجات عديدة جدا مش بس المنتجات المصرفية وتطور العملية التسويقية وتأثيرها على سلوك المستهلك صفى الإنفاق عملية سهلة جدا سهل جدا تروح تأخذ كريدت كارد وتندان فيها الأحسن أندان من وراء كريدت كارد ولا أندان وأخذ دين لبيت وبأمن بيت لأسرة ولعائلة ووفرت سكن
1: ولو أنه قروض بطاقات الائتمان بتطلع الإحصائية حوالي 560 مليون دينار 560
2: مليون
1: برضو رقم كبير
2: مش بسيط بس كمان تطلع على الفئة اللي معها بطاقات ائتمان يعني مش كل واحد بيقدر اليوم يأخذ هذه الخدمة اليوم في كل البنوك ولا بسهولة.
1: واللي ما بيعرف قلني لسياسة.
2: واللي ما بيعرف على فكرة هذه شغلات كتير بتسهل على حياة الناس إذا ما أحسنت إدارتها دكتور هذه القروض الشخصية.
1: بس بال 2008
2: شفنا
1: اللي اندفعوا نحو ما يسمى بالهندسة المالية الفاينانشال إنجينيرينج والأمريكان شو سووا بالعالم سياستهم قبل 2008 والانهيار اللي صار والإفلاسات اللي صارت يعني مش كل إشي أنت بتقترضه أو أنك تشجع الاقتراض
2: بالضبط.
1: بالنهاية
2: أنا
1: رح يكون
2: أنا ما
1: حصيف
2: بشجع. قرار أنا
1: حصيف
2: أنا ما بشجع على الاقتراض لأي سبب إن كان ولا بشجع أنه أي واحد مثلا يقترض بسبب وبدون سبب بس ما دمت قادر على الاقتراض بعدين البنك لما بيقرضك البنك بيساعدك أصلا في اتخاذ القرار لما البنك بيحكي لك لا معناته عارف أنه أنت غير قادر على الالتزام وعشان هيك مع ذلك الناس بتصير توسط بده موافقة البنك احيانا في ناس يعني في الليترشر تبع البانكينج بيسالوك الناس او في الليترشر تبع الاس ام اي ليش بعض ادبيات بعض التمويلات الاس ام اي على وجه التحديد المشاريع الصغيره والمتوسطه كنا ندرس زمان كانوا يقولوا ليش صاحب الاس ام اي بروح على البنك في ناس مش بروح لانه ما معوش مصاري لانه بده سكند اوبينيون بده راي اخر انا بروح على البنك لانه البنك هو اللي بيقيم انه المشروع والكاش فلو تبعه والفيزيبيليتي تبعته اذا وافق معناته الفكره ممتازة وفي لها فرصة فأحيانا فالبنك ما بيوافق لأي حدا والبنك ما بيعطي قرض لأي حد يعني ما بيعطي قرض لمراقي الطريق باللغة العامية تبعتنا البنك بيعطي قرض لشخص قادر على الالتزام
1: هذه نقطة مهمة جدا أنه البنك يكون ناصح أمين
2: طبعا البنك واليوم واليوم واليوم واليوم في ظل تطور الخدمات المالية والديجيتال بانكينج بتشوف كثير من الفروع دكتور صفت ادفايزري سيرفيسز سنترز ادفايزري سيرفيس سنترز موجودة للبنوك يعني مراكز توجيه
1: وشكرا على جزء المسؤولين المجتمعية العظيمة
2: البنوك اليوم حجم الإنفاق على وهذا الحكي كله مطلوب فيه توعي وتثقيف مالي احنا اليوم اللي صار بال2008 لازم نتعلم منه درس واللي صار بكورونا لازم نتعلم منه درس علشان هيك اليوم موضوع الثقافة المالية وموضوع التوعي والتثقيف المالي مهم جدا انه الشخص يكون واعي ومدرك ماليا انه امتى بحتاج القرض وقديش بحتاج وليش بحتاج علشان هيك بجوز احنا من 4 سنين في مبادرة في جمعية البنوك اطلقناها وسميناها فين اب موبايل ابليكيشن
1: نعم.
2: على التليفون ومجانا
1: هذا مهم
2: عليه ماتيريالز ومواد
1: فين اب
2: فين اب على وزن واتساب
1: اف اي
2: ان ان اي بي بي
1: اف اي دبل ان
2: اف اي ان واحدة لا
1: ان واحدة
2: اف اي ان اي
1: بي بي بي
2: دبل
1: بي حلو نعم. شكرا
2: فين اب يعني على وزن على وزن واتساب
1: نتمنى المواطن او المستمع او المشاهد الكريم انه يعني ممكن يستخدمه وهو مجانا زي ما تفضلت
2: عليه كم مهول جدا من الفيديوهات التعريفية اللي ما بدوش يقرا بيقدر يسمع فيديو بيقدر يشوف فيديو دراما تمثيل لقصة لقضية كيف في عليه كالكوليتر آلي حاسبة إنه بيقدر يحط الأمثل اللي بده إياه أنا معي 10,000 وفي بيت حق سعره 50,000 شو الأنسب أي سعر فائدة أنسب، أي طريقة، مين أحسن، سعر الفائدة الثابت المتغير، كل التعريفات وكل المفاهيم اللي بيحب يفهمها لوحده بدون ما يسأل أي حد، كلها موجودة على هذا الموقع. هذا هذا هذا. واليوم كمان إضافة إلى ذلك حتى نقدر نوصل، لأنه التوعي اليوم هي المفتاح، والشمول المالي هو المفتاح لمعالجة كل هذه التحديات. لأنه إحنا كورونا دكتور أثبتت، والمشاكل اللي صارت مش بس سببها التأجيلات، سببها عدم الوعي وعدم وجود مستوى كافي أو المستوى المطلوب خليني أسميه من الثقافة المالية. إحنا اليوم الفصل الأول راح تطرح في الجامعة الأردنية، طورتها جمعية البنوك مادة الثقافة المالية، مادة لكل طلاب الجامعة.
1: جميل.
2: ثلاث ساعات معتمدة، بلندد كورس ما بين محاضرات مباشرة وما بين محاضرات متوفرة وموجودة أونلاين، وتم تجهيزها وراح تطرح مع بداية العام الدراسي لطلبة الجامعة الأردنية، وإن شاء الله منتقلين إلى جامعات أخرى حتى تكون موجودة في كل المستويات. اليوم مع مؤسسة ولي العهد حجم الجهد اللي يبذل في مواقع مختلفة مع الشباب وسيدات الأعمال على وجه التحديد في مختلف محافظات المملكة، مع مؤسسة ولي العهد جمعية البنوك بتقوم بدور كتير مهم في طرح العديد من القضايا والتمارين اللي لها علاقة بالثقافة المالية.
1: أشكرك دكتور، يعني اللي بتتفضل فيه كتير مهم، وجزء من يعني التثقيف المالي والشمول المالي، يعني هذا مفهوم مهم جدا اللي هو financial inclusive، وكم تقدم المجتمع في أنك يكون مشمول بخدمات الائتمانية. ويمكن في البنك المركزي بيشدد على هذا الاتجاه، وبهذا الاتجاه بحث البنوك. لكن أنا بدي أرجع شوي للقطاع الصناعي، وبطلع على إحصائيات البنك المركزي بالعام الماضي، يعني في تحسن ملموس للأمانة. حجم التسهيلات الائتمانية ممنوحة للقطاع الصناعي بعام 2025

0: لكل شركة، وأن الصناعة فعلا إذا بدنا نعتمد على نفسنا ونبني اقتصاد مقاوم للصدمات لازم نتجه نحو اقتصاد صناعي منتج.
1: ما في شك دكتور على أهمية القطاع الصناعي ودوره في الاقتصاد الوطني، وأنا يعني زي ما أنت بتعرف أنا يعني علاقتي مع القطاع الصناعي امتدت على مدار آخر 15 سنة تقريبا، وأنا في القطاع الصناعي بقدر أعرف قديش الأثر الاقتصادي وقديش الصناعة مهمة للاقتصاد الوطني. زي اليوم ما بحكي على البنوك وأهميتها، فيش قطاع مش مهم، بس القطاع الصناعي اليوم استراتيجيا إذا بدي أخذ ترتيب وأخذ استراتيجيات بقول القطاع الصناعي من القطاعات المهمة. والانتشار اللي صار للصادرات الأردنية اليوم خلى وخلينا كمان بصراحة نطلع على الاهتمامات على المستويات السياسية المختلفة، كمان في اهتمام بالقطاع الصناعي، في تركيز على الصادرات الأردنية، دور الصادرات الأردنية في دعم الاحتياطيات الأجنبية، كل هذا بالإضافة إلى التشغيل وبالإضافة إلى معايير أخرى، نوعية الصناعة الأردنية وشكلها كمان تغير بصراحة وتطورت. يعني إحنا اليوم الصناعة الأردنية، وأنت أكيد بتعرف دكتور إنه مستوى الصناعة الأردنية اليوم مش زي قبل 10 سنين ولا قبل 15 سنة، يعني وقفزت قفزات بكل مصداقية. الصناعة الأردنية قفزات عالية جدا ومميزة، ثبتت أقدامها على الأرض، ولما بنحكي اليوم على 140 سوق في العالم المنتجات الأردنية بتقدر توصلها بكل سهولة ويسر، هذا بتدلل على في اقتصاد بهذا الحجم انه بيقدر يوصل الى هذه الاسواق، وحجم صادرات عماله بينمو ب 11 وب 15% على الرغم من كل هذه الظروف. هذا بيعطيك انطباع انه القطاع برضو القطاع الصناعي،
0: انت راضي عن نسبه 15% من اجمالي التسهيلات للقطاع الصناعي؟ يعني
1: انا
0: هل
1: حقيقه
0: هل هو هذا الوزن الحقيقي للقطاع الصناعي وعشان نموه؟ وسؤال ثاني، معظم القطاع الصناعي دكتور وانت اكيد مطلع هو من الشركات الصناعية الصغيرة المتوسطة، يعني اللي بتشكل أكثر من 93 ل 95%. وأنا بسمع دائما جزء دائما من عتب الصناعيين على القطاع المصرفي الأردني إنه إحنا عندنا كوربوريت بانكينج، اللي هو عفوا نحكي يعني عندنا تمويل الشركات الكبرى وتمويل الأفراد. هذا الحيز اللي بالنص اللي مهم جدا، تمويل الشركات الصغيرة المتوسطة، مش موجود بشكل مؤسسي في البنوك. هل تتفق مع هاي المقولة؟
1: أنا خليني أجاوب على الجزء الأول من السؤال، بجوز إنه هل المبلغ المخصص للقطاع الصناعي كافي أو مش كافي. البنوك اليوم بهمها تراعي مواضيع الكريدت أو تخصيصات الائتمان حسب مستويات القطاعات ومستويات المخاطر والتركزات. يمكن قد لا يكون، يمكن لو في أبيتايت أكثر بتوقع أو في مجال لا فرص أخرى في القطاع الصناعي، ما أعتقد أنه في مجال لتوفيرها من قبل القطاع المصرفي، وعنده الإمكانية بالذات اليوم في ظل التوجهات اللي أنت شايفها بتزيد باتجاه القطاع الصناعي. على مستوى الإسميز، على الرغم من عدم الرضا، بس اليوم كمان حصته من التسهيلات الائتمانية زادت من 8-9%، اليوم نحكي في نهاية شهر 6 حصتها 12% من إجمالي التسهيلات الائتمانية،
0: أرقام موثقة من جمعية البنوك.
1: هي النشرة الشهرية قدامك وتقدر تخليها معك دكتور بعد اللقاء. ف 12% تقريبا او 11.5-12% من الاسميز، والاهتمام اليوم حقيقه سواء من البنك المركزي او من البنوك بجوز في شويه اهتمام زياده، وبدي استغل هاي الفرصه واعلن من خلال اذاعتين. احنا اليوم شغالين عمالنا يعني خلصنا استبيان بالتعاون مع احدى فعاليات القطاع الخاص، اخذنا استبيان من مختلف القطاعات الاقتصاديه الاسمي، صناعه وتجاره وخدمات وزراعه وكل المؤسسات العامله، كل الاقتصاد على كل القطاعات الاقتصادية في الاسميز، أخذنا منهم فيدباك على القطاع المصرفي، لأنه يعني إحنا عمره ما تعالج موضوع التمويل للاسميز من جهة الطلب اللي هو الاسميز، إحنا دائما بنحكي فيه من جهة العرض. فاليوم بدنا نخلي احنا حتى كجمعيه بنوك، لانه احنا مقتنعين
0: التمويل بيحكوا 500 مليون، يعني انت بتتفق مع هذا الرقم انه في فجوه تمويل للشركات الصغيره المتوسطه ب 500 مليون؟ دي
1: بغض النظر عن حجم الفجوه المتاحه للتمويل، التمويل موجود اذا وجد، البنوك عندها قدره انها تمول اذا وجد عملاء مناسبين وقادرين على سداد التزاماتهم في الوقت المتفق عليه. والوقت المتفق عليه خلينا نحط عليه خطين، هو هذا العميل اللي انا دائما ببحث عنه كبنك. بس اليوم انا بهمني اعلن انه أعتقد مع بداية العام القادم بالكثير أو قبل نهاية هذا العام راح يكون في عندنا أول مؤتمر للإسميز بتنظيم من جمعية البنوك، حتى نطرح مواضيع الفجوات التمويلية، المفاهيم، نقرب المفاهيم، لأنه احنا شايفين كمان في فرص للبنوك في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخليهم يقعدوا مع بعض ويسمعوا من بعضهم ونشوف شو الفرص
0: يعني
1: المتاحة
0: جمعية البنوك لإمكانية
1: تطوير هذا المجال.
0: جمعية البنوك عم بتقوم بدور رائع جدا بالتثقيف، وإذا المؤتمر هذا كمان احنا مهتمين، يعني أكيد القطاع الإنتاجية أكيد مهتم تكون مشاركة. بدي أختم، يعني جمعية البنوك كانت لها

0: مبادرة، والبنوك مبادرة رائعة بدعم الحكومة الأردنية بتقريبا 100 مليون دينار العام الماضي، تصرف قائل ممتع. لا يسعنا نتقدم بجزيل الشكر لسعادة الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك الأردنية، تشرفنا دكتور بهاللقاء الغني بالمعلومات.
1: شكرا
0: متأمل
1: دكتور.
0: أنه كان فعلا المشاهد والمستمع يعني تم إجابة على كثير من التساؤلات اللي بتدور في أذهانهم. كل الشكر
1: شكرا
0: والتقدير
1: دكتور.
0: أسعد الله أوقاتكم دائما الإخوة المشاهدين والمستمعين، وكل الشكر والتقدير، وهذا من تحية من معد البرنامج صلاح أبو الغنم ومقدم البرنامج إياد أبو حلتم. الله يعطيكم العافية ويسعد مساكم.
2: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع، عين وبتسمع.
2: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام، برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يطلع في مدينة شنغن على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية. جلالة الملك يعقد اجتماعا مع رؤساء الشركات الصينية لبحث آفاق التعاون وبناء الشراكات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. عمان تؤكد أن الأمن الدائم في مضيق هرمز يتطلب سلاما دائما في المنطقة. تركيا تقول إنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل الغارات الجوية الإسرائيلية أو خلالها. قطر تؤكد أن إسرائيل لم تنفذ التزاماتها الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و0799 73 99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار،
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار news.net، القصة وما فيها.
10: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يحييكم جميعا في برنامج خميس المحبين عبر أثير إذاعة عين، واللي مستقبل فيه اتصالات والأسئلة على رقم الهاتف 0784631. وإحنا سمينا هذا البرنامج خميس المحبين اليوم الذي ترفع فيه الأعمال، ما إحنا أعمالنا تعرض على الله عز وجل كل اثنين وخميس. يعني هو ربنا مش عارف الأعمال؟ لا، بيعرف سبحانه وتعالى، ولكنه هذا مثل عرض الإجراء، يعني الله يعلم كل صغيرة وكبيرة، لكن يوم الاثنين ويوم الخميس الأعمال يتخذ فيها إجراءات، تسجل فيها الأجور، تضاعف فيها الحسنات، وأحيانا نسأل الله العفو والعافية ترد فيها الأعمال، ففي إجراء يوم الاثنين والخميس. يعني ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ولا تجسيم ولا تشبيه. كيف لما يكون في مدير شركة وحاط للموظفين أنه كل يوم ثلاثاء وخميس بتجيبوا البريد أوقعه؟ هذه الأعمال ماشي، أعمال الشركة، بس يوم الثلاثاء والخميس بتجيبوا البريد أوقعه. ولله المثل الأعلى لتقريب الصورة. فإحنا أعمالنا تعرض على الله كل اثنين وخميس، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول أحب أن تعرض أعمالي على الله وأنا صائم. إيش يعني تعرض وأنا صائم؟ عشان لو كان فيها غلطة، لو كان فيها تقصير، طبعا بربينا وبأدبنا، وللنبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن الأخطاء، لكن هو بأدبنا وبربينا بيقول لهم أنا بصوم اثنين وخميس لأنه اليوم الذي تعرض فيه الأعمال، وأنا نبي فما بالكم أنتوا. هاي معنى الكلام، لأنه سيدنا النبي لطيف في التعليم. أيوة، فطب ليش تصوم اثنين وخميس؟ عشان وأعمالي تعرض، لو كان فيها نقائص يكون أنا صايم. فالصيام يجبر الخلل والزلل والخطأ والتقصير اللي حاصل في أعمال. شوف بالله عليك التعامل مع الله عز وجل. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو بيعلمنا أدب التعامل مع الله، إني كيف أتعامل مع ربي سبحانه وتعالى، كيف أعرض حاجتي على الله عز وجل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي على حياته، وهي إحنا الآن عايشين فترة مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما مر على النبي عليه الصلاة والسلام أسعد ولا أحلى ولا أجمل من الأيام اللي كان عايشة مع سيدنا عائشة، مع سيدنا خديجة رضي الله عنهم جميعا. أجمل أيام النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الوفاء، كان عايشة مع أيام سيدتنا خديجة رضي الله عنها، وظل يتذكر سيدتنا خديجة حتى بعد وفاتها وانتقاله للمدينة المنورة وهجرته. وكان مع ذلك لما يجي شيء زاكي، يعني حد يبعث له طبخة، يبعث له يذبح هو ذبيحة، هيك كانت طبائع الناس، يذبح ذبيحة، يجيهم أكل كذا حلويات، يرسل لفلانة، ودوا لفلانة. ليش؟ قال هاي كانت تزورنا أيام خديجة. يا سلام، لهالدرج الوفاء؟ أيوة لهالدرج الوفاء، لهالدرج الوفاء يا رسول الله. فلان اللي كانت تزور خديجة إكراما لخديجة في قبرها، أنت في المدينة وهي في مكة، قبر سيدتنا خديجة، أنت يا رسول الله في المدينة وسيدتنا خديجة قبرها في مكة، سيدتنا خديجة ماتت وانت الان متزوج وعندك السيد عائشه، وتقول ابعثوا لفلانه لانها من صاحبات خديجه، لهالدرج الوفاء؟ بالله عليك وين بتلاقي وفاء مثل الوفاء اليوم؟ وين تلاقي وفاء الاصدقاء، وفاء الاحباء، وفاء الموظفين مع بعضهم، وفاء الناس اللي اشتغلت مع بعض، وفاء الناس اللي افطرت ولا شربت ولا اكلت ولا تجاورت ولا اشتغلت ولا وين الوفاء اللي بنحكي عنه اليوم؟ ابعثوا لصاحبات خديجه، لأنه المعروف لازم يبقى موجود. إحنا صحبتنا مش مصالح، مش لما كانت خديجة موجودة كنا نكرمهم، لما ماتت خديجة بطلنا نكرم. لدرجة، شوف بالله عليك لأي درجة عندنا، تخيل الموقف، لدرجة إنه سيدتنا عائشة غارت شوي. قالت يا رسول الله لقد أبدلك الله خيرا منها، ما أنا موجودة يا رسول الله. قال لا لا لا، شوف الصراحة، لا لا لا لا يا عائشة، والله ما أبدلني الله خيرا منها. طب يا رسول الله أنا واقفة، معلش اسمع الصح، نصرتني إذ خذلني الناس. شوف بلش يدركوا الصفات، نصرتني يا عائشة
لما خذلوني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس. بتكلم عن مواقف وكأنه بيقول لك لو وجدت إنسان ينصرك لما الناس يخذلوك، ويقاويك لما الناس يطردوك، ويصدقك لو الناس كذبوك، امسك فيه. وكأنه بيقول لك اعمل هالثلاث صفات مع اللي حواليك عشان الناس يمسكوا فيك. تخيل واحد يعني قومه يطردوه وهي زوجته توقف معاه، الناس يؤذوه وزوجته اللي تحميه. مش حبه لأنه عشق وجمال، لا لا معلش موجود، لكن قاعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر المواقف اللي دفعت سيدنا النبي بكماله وجماله وعلو شأنه يحب هذه المرأة. ولذلك احنا في ذكريات مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه سيدنا النبي قاعد يفهم الزوجين كيف نتعامل مع بعض عشان نمسك ببعض. كيف نتعامل يا رسول الله؟ آووا بعض، انصروا بعض، طبطبوا على بعض، ادعموا بعض، وقفوا مع بعض، كونوا لبعض. وأنا بدي أتذكر هون كلمة الله يرحم سيدنا الشيخ نوح كان يحكيها لوالدتي الله يطول أعمار أمهاتك وأباتك جميعا. كان سيدي الشيخ نوح يقول للوالدة الله يحفظها، كان يقولها شوفي يا أم علي، لو الدنيا كلها برا زعلانة وانت راضية ما هم نزعلهم، لو الدنيا كلها برا زعلانة وانت راضية ما هم نزعلهم، ولو الدنيا كلها برا بتضحك لي وانت زعلانة ما نفعني ضحكهم. شوف هو أدب النبوة، أدب النبوة. النبي يقول لك كيف نتعامل مع زوجه. احنا وين مشاكل الناس اليوم؟ ترى أكثر مشاكل الناس يوم زوجية. شو السبب؟ مش عارفين نتعامل مع بعض. طب تعال افتح صفحات النبي صلى الله عليه وسلم وشوف كيف سيدنا النبي كان يتعامل. حتى أكثر من هيك، لما النبي عليه الصلاة والسلام شعر بغيرة ستنا عائشة رضي الله عن ستنا عائشة، والنبي داخل معه ضيف، عنده ضيف في البيت، فواحدة من صاحبات النبي من من من من زوجات النبي، والزوجة تسمى صاحبة، فواحدة من زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شافت النبي دخل عند بيت عائش ومعاه ضيف، ويعارفة إنه بيوت النبي يمكن ما يكونش فيهم أكل، بياض وجه وبياض وجه للجميع، فعلى طول ودت للنبي أكل، على طول ودت للنبي أكل، زوجها معه ضيف وهي عارفة ستنا عائش شو بده يكون عندها، يعني ما هو الحال من بعضه، فعلى طول ودت ستنا عائشة ما قبلت. لما دق الباب فتح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في خادم من خدم النبي عليه الصلاة والسلام وجايب أكل، وقال يا رسول الله أرسلت لك أظنها صفية، يعني المهم واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وستنا عائشة شافت الأكل جاي تودي أكل عبيتها، معنى الكلام طبعا ما حكت، جاي تودي أكل عبيتي، جاي الضيف في بيتي، يعني أنا ما عندي تعرف التفاعلات النفسية الأنثوية، وتروح على قد ما الله يعطيها تسلخ الصحن باللي فيه ولا الأكل على قد البيت. أسألك سؤال، لو زوجتك سوتها في قدام ضيوفك شو تسوي فيها؟ بالله عليك شو تسوي فيها؟ مرتك عملتك هالفيلم قدام ضيوف وانت رئيس دولة، انت رئيس دولة، انت شيخ بجماعتك، انت بربعك، انت يعني راس القوم، شو تسوي فيها؟ طب النبي شو عمل؟ ويضحك النبي، يضحك يضحك يضحك، شو بيقول للضيف؟ غارت أمكم، أمكم غارت. شو أنا غارت؟ يعني بتحبني. لأن شو سبب الغيرة؟ سبب الغيرة المحبة، فكأنها بدها يعني بدها ياني إلي لها لحالة. النبي يضحك عليه الصلاة والسلام ويقول غارت أمكم، أمكم غارت علي، يعني بتحبني، هاي مع الكلام، مو الغير معناها المحبة. ويضحك النبي هو الضيف يضحك، وبعدين قال له اسمع يا عائش، اسمع يا عائش، هاي حقي أنا مسامح فيه، أنا بعرف أني بتغيرتي، لكن يا عائشة صحفة بكسرة الصحن، صحفة بصحفة وطعام بطعام، بدك تطبخي ومن صحونك تبعات البيت اللي مخبيتهم للضيوف هذول بدك تبعثي لها،
صحن بدل صحن وأكل بدل أكل. حق الغير شوف كيف، يا سلام شوف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بالله عليك هالرقي في التعامل، شوف بالله عليك هالأدب، شوف بالله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما بنحكي عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش بنحكي قصص، النبي يضع لك قواعد على شكل قصة، النبي بيحط لك قواعد، قواعد في الحياة على شكل قصة. لو كل واحد راعي غيرة زوجته وكل زوجة ماسكة في زوجها، آوتني نصرتني أيدتني وتبدأ تتذكر وقت ما يكون الشيطان قاعد بنفخ بالعيلة أو بيكبر راسك على مرتك أو بيكبر راس عليه، تبدأ تقول لا تقعد مع حالك، هذيك المرة إجت أمي والله بيضت وجهي، هذيك المرة إجوني ضيوف والله ما قصرت، هذيك المرة كنت أنا تعبان والله وقفت، أو تبدأ تتذكر الأشياء الحلوة اللي حصلت. بالله عليك في حد بضل بين بين مرته زعل، وإنت كمان، إنت كمان زلت عينه يمين تطلع شمال، حكك شيء ما عجبك، تصرف وما مش بيحترمني وتبدأ بيبدأ الشيطان ينفخ ينفخ ينفخ. لو صفنتي محالك دقيقتين قلت ما هو كمان بتعب عشان العيلة، وهو والله ما هو مقصر، والله أنه حنون، والله أنه والله بيصلي، والله داير باله على البيت يعني. ونبدأ كل واحد يتذكر لكل واحد من الطرفين بس موقف حلو، بيظل زعل بين الأزواج. عشان هيك إحنا لما تركنا هالأسلوب النبوي زادت نسبة الطلاق، لأنه إحنا مع الأسف شوي بعدنا عن سيدنا النبي. الناس فكروا الدين صلاة وصيام، لا هو الصلاة وصيام شعار بس تعال تعال تعال شوف التفاصيل اللي حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إياه بمواقف، مش نظريات ويجب وإنه ولكن، لا لا لا هو مواقف، وانت بتمسك هالموقف وبتقول إذا سيدنا النبي تعامل إيه كيف لازم تعامل. الله يحفظنا جميعا، يحفظ بيوتنا وبيوتكم جميعا، ومتواصلين حياكم دائما أبدا على 0784-463-1 في برنامج خميس المحبين. ومنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس.

0: اسمع.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.

0: معروف.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: أسبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين على 0784-6-31. في عندي سؤال بيقول إيش هو الإسلام المجاني؟ يعني حسب ما بفهم السؤال أنا إنه في بعض الناس مستعد يدفع في كل مجالات الحياة، بالرياضة بيدفع، بالجيم بيدفع، بالفيزياء بيدفع، عشان مدرس رياضيات بيدفع، وما فيها مشكلة طبعا، بالحلال ما في إشكال. لكن لما بيجي عند الإسلام يريد الإسلام مجانا، يعني مش مستعد يخصص مال ولا وقت ولا جهد. والإسلام يريد منا ثلاث أشياء: مالك أو وقتك أو جهدك. وإذا حطيت الثلاث طبعا صرت يعني في طبقة الصحابة كانت تدفع المال والجهد والوقت. على مستوى أنه مصحف في البيت بطلبه هدية، على مستوى سجاد صلاة بده إياها هدية، على مستوى مسبحة والعداد تسبيح بده إياها هدية، في الوقت اللي هو بالأشياء الثانية بدفع. فهذا بسموه الإسلام المجاني، إنه هو مجانا. يعني أضيف إلى ذلك إنه الدعاء يتعرضون إلى تنمر، يتعرضون لتشويه سمعة، يتعرضون لإيذاء، يتعرضون. هو مش مستعد لا يدافع ولا إنه يحكي له كلمة. هذا اسمه إسلام مجاني؟ لا. الدين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني جهدك ووقتك، وأموالهم اللي هو مالك، بأن لهم الجنة. فدينك يحتاج جهدك، تعليم أولادك، تعليم اللي حواليك، النصح يحتاج جهد ووقت، تخصص وقت للدين، ويحتاج منك المال، إما تبرع وإما زكاة وإما صدقات. فموضوع الدين مش موضوع مجاني. الإسلام المجاني اللي هو زي ما ذكرتك ويريد إنه الله ينصر هذا الدين. طب شو مخصص وقت؟ شو مخصص جهد؟ شو مفهم الناس؟ شو باذل عشان الدين؟ ولا شيء. ما بنفع. غزوة كاملة سماها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة، إنه الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك سماها غزوة العسرة، لأنه كان يأتي الرجل بملء كفه تمرا. أنا بدي إياك تجربها مرة، تحط بكفة إيدك تمر وتشوف كم حسب بتوسع، 5 حبات 10 حبات. كان الصحابي يجي يتبرع ب10 حبات تمر. لكن هذا اللي بيقدر عليه، هذا اللي بيقدر عليه، وثبتها الله في القرآن الكريم عشان ظل نتلوها ونقرأها ونفهم إنه هذا الدين يحتاج إلى رجال، والرجولة صفة قد تتحقق في الذكر وقد تتحقق في الأنثى. فالله يقدرنا إن نكون واقفين مع هذا الدين العظيم. معنا اتصال، الله محييكم. نعم، ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية شيخنا.
0: يا مرحبا.
1: والله احنا كثير بنحب برنامجك ونسمع كل يوم.
0: الله يرضى عليك، اهلا وسهلا فيكي.
1: حابة اسألك عن موضوع بخص صديقتي.
0: نعم.
1: متقدملها عريس وبيشتغل ببنك، فهي من ناحية الحلال والحرام.
0: اول شغلة، هو حسب ايش شغله في البنك. حسب شغله. في ناس بيشتغل IT، في ناس بيشتغل سيكوريتي، في ناس بيشتغل. احنا مشكلتنا مع اللي بيتعامل مع الربا مباشره، هذا نعم. هذا الاشكالي. طبعا اذا طلع بيده يدبر وظيفه ثانيه فبيكون احسن. لكن الموضوع كالاتي: المراه تاكل من مال زوجها حلال لانه نفقه، فهي اخذت بحكم النفقه. اذا في شيء حرام او يتعلق بالحرام او في شبهه فهي على الزوج. وهي نقطة مهمة جدا، إنه الذمم المالية للزوج والزوجة منفصل عن بعض البعض. فالزوجة بأي حكم أكلت من مال الزوج؟ أكلت بحكم النفقة، إنه يجب أن ينفق عليها، فمالها حلال. طب الزوج، الله ما بيسأل منين جبت المال، الله ما بيسأل منين جبت المال، بيسأل من أين لك هذا؟ هذا بحكم النفقة حلال. نيجي على الزوج، الزوج من أين أتيت بهذا المال؟ إن كان فيه حرام فعليه. فأنا ما بدي نقول لا نعطل الزواج ولا نقول والله لا تتزوجي، لكن نصيحتي لهم يبحث عن عمل آخر يكون ما فيهوش أي شبهة، يبحث عن عمل جديد، والزواج لا يتعطل على هذا الموضوع، الزواج لا يوقف على هذا الموضوع، بالعكس تكون عون له إن شاء الله، وتشد حيله إنه يبحث عن وظيفة ثانية ما يكون فيها أي شبهة. وربنا يغنينا بالحلال عن الحرام، اللهم آمين. معنا اتصال.
2: ألو. مساء الخير.
0: مساء الخيرات يا مرحبا.
2: كيفك محمد نور؟
0: الله يسلمك.
2: الله يعطيك الصحة يا رب. بسألك سؤالين.
0: نعم.
2: هسا في العصر، في سنة العصر بتصلى مع أذان العصر ولا قبل أذان العصر؟ يعني مثلا توضيت للعصر أنا،
0: بس أذن العصر، بس أذن العصر بصلي ركعتين أو بصلي أربع ركعات؟ والأربع
2: ركعات بصلي أربع أنا وتشهد أخريته، يعني ما بعمل تشهد.
0: ماشي.
2: وفي كمان إنه هسا الإقامة في ناس بيقيموها وفي ناس بيخلوها، الأفضل أنه أحسن ظل إقامة ولا شو؟
0: الأفضل نقيم الصلاة في البيت مشان الشياطين تهرب من البيت، لأنه إقامة الصلاة تطرد الشياطين من البيت سواء للرجل أو للمرأة. فنقيم الصلاة سواء صلت رجل أو صلى امرأة، فنقيم الصلاة في قبل ما نصلي بيكون أفضل. لكن لو واحد صلى بدون ما يقيم الصلاة، صلاته صح. تمام؟

0: سؤال بيقول كيف أجعل من ثمرة الاستغفار ليغفر الله ذنبي ويوسع رزقي؟ أنا امرأة في الخمسين من عمري، ادعي لي. أول شيء أسأل الله أن يثبتنا جميعا على الطاعة والاستغفار. ربنا وعد ومن أصدق من الله حديث، لا أحد، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا وعد من الله، ووعود الله لا تتخلف أبدا، وعود الله لا تتخلف. طب ليش بنستغفر وما بيجي رزق؟ أنا بقول لك ليش، لأنه مرات نستغفر باللسان دون أن نقلع عن الذنب، هاي الفكرة. فالاستغفار لما أستغفر، شو معنى أستغفر؟ يعني يا رب أنا تبت. طب أنا بقول يا ربي أنا تبت وأنا مش تايب، كيف صارت؟ فالاستغفار أمرين، باللسان والإقلاع عن الذنب، ولو ذنب واحد، يمكن الذنب كان أرجيلة، يمكن الذنب دخان، يمكن الذنب غيبة، يمكن أي ذنب، أي ذنب لما أستغفر إقلع عن الذنب. طب بقلع عن الذنب أرد أرجع فيه، ما في مشكلة، إحنا ما عندنا مشكلة بالوقوع مرة أخرى بالذنب، إحنا مشكلتنا في الإصرار على الذنب. فأنا عندي ذنب وببطل عنه، بروح فترة أسبوع 10 أيام برد أوقع فيه، ما في مشكلة، رد استغفر وبمسك حالي، بمسك بمسك بمسك وقعت، برد أوقف حالي وأستغفر. فالاستغفار لابد من أن يصاحبه إقلاع عن ذنب. إحنا مشكلتنا مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وما في بنيتي، ما في بنيتي إني أترك ذنب من الذنوب. فعشان الاستغفار يأخذ مجراه لابد أن أستغفر وأجزم بداخلي من جوا إنه هذا الذنب راح أبطل عنه. والذنوب، في ذنوب كثيرة سهل الإقلاع عنها، سهل الإقلاع عنها، لكن بقول لكم مرة ثانية، حتى لو أنا أذنبت ذنبا وعدت إلى ذلك الذنب ما في مشكلة، المشكلة أن لا أصر على الذنب. ولا تفهموا إنه بهون لك الذنب، لا، أنا برشدك على الطريقة، مش تسهيل للذنوب، معاذ الله، الذنب ذنب مع الله. لكن أنا بقول لك عن واقعنا البشري إنه إحنا من توب رد نوقع، بطل أتوب؟ لا، رد مرة ثانية توب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميعا. معنا اتصال. ألو.
1: ألو،
0: يا مرحبا،
1: يعطيك العافية شيخ،
0: الله يحييك.
1: بدي في استفسار عندي بخصوص موضوع الصلاة.
0: نعم.
1: هسه أنا تقريبا لعمر 30 ما كنت أصلي، بلاش صلاة على 30، خلينا نسعى عمر 35. الآن الصلوات اللي ما قبل عمر 30 شو يترتب عليهم؟ عدي أقضيهم ولا شو ترتب عليهم؟
0: والله يا الحبيب، أول شيء بارك الله لك في هدايتك وربي ثبتك سبحانه وتعالى. أنا نصيحتي لك كالآتي، كل فرض صلي معاه كمان فرض. يعني إحنا صلينا الظهر 4 ركعات، بدل ما تصلي ركعتين سنة سويهم 4 فرض فايت. صليت المغرب، بدل ما تصلي سنة مغرب ركعتين سويهم 3 ركعات فرض مغرب فايت، وهكذا. فصلي مع كل فرض كمان فريضة، وإن شاء الله ربي سبحانه يتقبل منه منك، لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. فإحنا الدين اللي علينا من الفرائض الدين بيتقبل منه منك. خلص الجواب السؤال. طبعا في بعض الناس راح يقول لك لا تقضي. طب هو في مذاهب قالوا لا تقضي؟ في مذاهب قال لا يقضي. طب ليش اسهل لا يقضي؟ لا، مش اسهل. اللي قالوا ما بيقضي قالوا لانه كان كافرا ولما رجع لصلاته صار مسلما، والإسلام يجب ما قبله. وإذا قلنا أنه كان كافر، يعني لا تسبيح ولا تحميد ولا صدقة ولا بر والدين ولا أي عمل من أعمال الخير نحسب له، وأكثر من ذلك أنه حتى زوجته اللي تزوجها عقده عليها باطل، فأي أفضل نقول هو كان كافر ولا نقول هو مسلم عاصي؟ إذا قلنا هو مسلم، المسلم دي يقضي. فلذلك أنا بنصحك اقضي اللي عليك وربي سبحانه وتعالى يقدرك على كل خير.

عندنا سؤال، سؤال بيقول يا ريت نفهم النساء خطورة المناكير الجل لأنه بيمنع الطهارة والموضوع زاد عن حده. والله يا أخواني وخواتي، هذا إحنا بصلاتنا لازم يكون عزيز علينا، والصلاة مش أداء حركات، ولا الوضوء عبارة عن غسيل أعضاء وخلصنا. لا، هذه الأشياء لابد أن تؤديها بإتقان عشان ربنا يتقبلها. أنت بتعامل مع الله عز وجل، يعني مش بتعامل مع وظيفة يلا مشيها، ولا تعامل لي مع شغلة يلا مشيها، ولا صحن سلطة زاد الملح ولا نقص الليمون مشيها. لا لا، أنت تتعامل مع الذي عنده الميزان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فموضوع المناكير وغير المناكير لابد أن تؤدي العبادة على النحو الذي يرضي الله عز وجل. وأنا مرة سمعت واحد كنا نحكي له عن شغل، المهم قال كتر خير الله اللي بصلي. كيف يعني كتر خير الله اللي بصلي؟ يعني منيح مني اللي بصلي؟ يعني هو سؤال، تنافع الله بصلاتك؟ يعني كتر خير الله اللي بصلي، يعني منيح اللي بصلي أنا أصلا؟ ليش هو الله عاوز صلاتنا ولا عاوز عبادتنا؟ لا، فإحنا الصلاة والعبادة لازم نأديها على النحو الذي يريده الله عز وجل. دكتور، أنا بتعرض أحيانا لتشويه السمعة، وبيحكوا علي أثناء في الدوام وبيخربوا صورتي. والله هذا الشيء زاد فيه البلاء، تشويه سمعة الآخرين زاد فيه البلاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه رأى ليلة الإسراء والمعراج أقواما تقرض ألسنتهم بمقارض حديد، بينقص لسانه بالحديد، كلما قص لسانه عاد كما كان. فقلت من هؤلاء يا أخي جبريل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني منظر تشمئز له الأبدان. فقال هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. هذا واحد. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا، لأنه هذا موضوع ما بنفع فيه إلا تكون عارف الجزاء عند الله عز وجل، أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه من قال كلمة مش قصة وسلاف وسوشال ميديا، من قال كلمة في عرض أخيه ليشينه بها كان حقا على الله أن يذيبه في النار. حق على الله إن يصهر بجهنم، يعلق بجهنم حتى يذوب. شفت الشمع كيف يذوب؟ شفت الزبد بالقلاية كيف الذوب؟ كان حقا على الله أن يذيبه في النار، لأنه حكى في عرض أخوه كلمة عشان شوه سمعته. ولذلك يا إخوان، هذا الموضوع خطير، هذا الموضوع من أخطر ما يقع فيه الناس بعضهم مع بعض. بكون متزاعل مع فلان بروح بحكي عليه، بكون متزاعل مع فلانة بتروح تحكي عليها. من أخطر ما يواجهه الإنسان في حياته بين يدي الله عز وجل بكرة أن يتكلم في أعراض الناس بما يشوه سمعتهم. إذا كان ديننا حث على الستر، يعني لو شفت واحد غلطان أستره، وقال لك عندي من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، إذا قال لك هو لما يكون غلطان أستر عليه، فما بالك لما يجي واحد يحاول يشوه سمعة الآخرين ويتصيد لهم ويلبسهم طواقي هم ما عملوها. حتى لو كان غلطان أستر أستر أستر أستر، وقع عقدك مع الله عز وجل أن يسترك يوم القيامة. فتشويه سمعة الآخرين وين ما كان، سواء في الدوام ولا في الحارة ولا وين ما كان، هذا حق على الله أن يذيبه في النار. ليش؟ علشان شو تذاب يوم القيامة بجهنم؟ عشان شو؟ عشان ترضي كبريائك وغرورك ونفسيتك وترضي ليش؟ شو ترضي مين؟ ترضي مين انت لما عشان تذوب بجهنم يوم القيامة؟ عشان شو؟ ما هو الشيء الذي انت بتستفيده في الدنيا اني اشوه سمعة فلان اشوه سمعة فلان؟ بس هو شو الفائدة؟ ترضي مين؟ بدك تجيب لايكات؟ بدك تجيب مشاهدات؟ بدك ترضي غرورك؟ بدك تثبت؟ شو الشيء اللي بيستحق ان يقرض لسانك بالحديد يوم القيامة؟ مقصات هذا في قبرك، وأنه يوم القيامة لما تنبعث الله يعلقك بجهنم حتى الذوب. يا أخي والله ما هي محرزة، والله العظيم ما هي محرزة كلها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أذكر قصة سيدنا سعد بن وقاص لما واحد كذب عليه، قال اللهم إن كان كاذبا فيما يقول فأطل عمره،
وأعمي بصره وقتل رزقه. أدعى عليه بثلاث دعوات: الله يطول عمره ويقتل رزقه ويعمي بصره. وبلغ بهذا الرجل أن طال عمره، وشوف واحد عمره طويل وأعمى ومقتر، يشوف العيش اللي هو عايشه. وكان يقول: أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد، دعوة المظاليم. ترى مشكلة، مظلوم في سمعته، مظلوم في عرضه، مظلوم في كلمة تقال عليه، مظلوم في تشويه مكانته. دعوة المظلوم مش سهلة، دعوة المظلوم مش سهلة. ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا، لو كان يكفر بالله، يشرك بالله، بعبد وثن. لأنه الله تبارك وتعالى ما عنده تساهل في موضوع الظلم. ظلم المال يعوض، وظلم يعوض، لكن ظلم السمعة وظلم المكانة وظلم هذا الله عز وجل يتدخل فيه. فأنت تروح وتبيع شبابك وتبيع آخرتك وتبيع دنياك وتبيع مستقبلك عند الله عز وجل، وتبيع مصيرك عند الله، عشان شو؟ عشان والله أسجل لايكات، ولا عشان والله أرضي نفسي، ولا أنتقم لشخصي، ولا أنتقم ليش؟ شو الشيء المحرز؟ هذا يحتاج تفكير. إذا واحد عاقل عادي يفكر بالموضوع. مستعان بالله، الله يحمينا يحميكم جميعاً.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين، وبنتواصلين على 0784 63 31. معنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية دكتور محمد.
0: الله يعافيك.
1: كيفك شيخنا؟ إن شاء الله
0: بخير الحمد لله.
1: دوم إن شاء الله يا رب على طول إن شاء الله يا رب. يا دكتور، حاب أتواصل معك أنا من زمان وحبيت حلقة اليوم.
0: يا مرحبا فيك، أهلا وسهلا
1: دكتور. بالنسبة للمحبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أنا يا دكتور طالب جامعة وبنفس الوقت موظف قطاع خاص.
0: تمام.
1: الحمد لله بصلي والحمد لله رب العالمين، كل إشي مطلوب منا بالدين، مع أنه مقصر شو نعمل مقصرين، بس الحمد لله ماشي فيه تمام التمام. مع هيك بالنسبة للانتقادات، نسمع إيه إذا بده شغل صار يصلي لأنه بده شغلة من ربنا.
0: نعم.
1: هاي كثير اسمعها.
0: نعم.
1: بحكي يا إخوان، طب أنا مش من يوم ولا من الليل بصلي، أنا من زمان قاعد أصلي. قال لا، المرة هاي أنت إزاي؟
0: ربنا قال بالقرآن الكريم يروي لنا، قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك. نعم. متكون. هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون؟ ولذلك هذه ليست مشكلتك، ليست مشكلتك إنه الناس بنتقدوا تدينك. اليوم في كلاب مسعورة تنهش أصحاب الإصلاح، اللي هو عنده رغبة في إصلاح الناس، رغبة في تحذير الناس، رغبة في إنهم يروحوا على الخير. شوف يعني الإمام النووي قديش صار له ميت، اللي بيجي بكفره، الإمام الرافعي بكفروا، الإمام حتى مشايخ المسلمين ما سلموا. اليوم في هجم شرس على دينك، لأن الذي يتمسك بالدين اليوم معناته إنسان ثابت عنده قيم، ولا بد أن تهتز هذه القيم. العالم اليوم يسعى إلى تحطيم القيم والمنادين بهذه القيم، ولذلك لا تجد شيخ اللي عليه سمعة، لا تجد شيخ اللي عليه كذبة، لا تجد شيخ اللي عليه تهمة، لا تجد داعية. حتى العلماء السابقين من أيام الإمام النووي رضي الله عنه والإمام الغزالي اللي مات سنة 555، اليوم في ناس قاعدين بيحكوا عليه. شو السبب في ذا؟ وطلعوا لنا ناس قرآنيين بأمنوش بسنة النبي، وطلع لنا واحد يحكي على فلان. ليش؟ لماذا هذا الكلام عن المشايخ؟ لأنه يراد تحطيم الدين، يراد أن يحطم هذا الدين. فاللي بتدين بيضحكوا عليه، واللي بيدعوا إلى الله بيضحكوا عليه، وبيطلعوا عليه نكت وطلعوا إشاعات وكلام سيء، وحتى الناس يعني تتزعزع ثقتها بهذا الشخص. أنا هل عندي سؤال؟ هاي عندي أنا الآن سؤال، واحدة من الخوات بتسألني سؤال، بتقول ليش الناس بتهاجم فيك علما إني بشوفك غير ما هم بيحكوا؟ هاي سؤال بعثيته، ليش الناس بتهاجم فيك؟ مش أنا لحالي بيهاجموا فيه، كل من يدعو إلى الله لابد أن يهاجم. بياعين دين، كذابين، منافقين. ولذلك أنا أدعو فقط إلى شيء واحد، تحكيم العقل. لما تسمع شيء حكم عقلك، لما تسمع شيء حكم عقلك. يعني هاي أصبحت موضة اليوم، مهاجمة الدعاء هاي أصبحت موضة. ما في واحد دعا إلى الله عز وجل إلا أي من لما تركنا الإذاعة السابقة، ما حد حك علينا شيء. أول ما رجعنا على إذاعة عين وصرنا نقول للناس قال الله وقال رسول الله، رجعت الكرة من جديد. شو معنى الكلام؟ معنى الكلام يا دعاء يا مشايخ اللي بتقول أنتوا إحنا أهل الله، اقعدوا في بيوتكم ما حد ببلش فيكم، بتطلع تقول للناس حلال وحرام بنبلش في أهليكم. هاي معنى الكلام. فأنا أدعو الناس جميعا إلى تحكيم العقول، بس حكم عقلك بالكلام اللي بنحكى، حكم عقلك في الكلام اللي بنحكى. الدعاء يهاجمون، ساعة بقولوا عنهم بياعي شو اسمه هذا، تجار دين، تاجر دين، هو اللي بيحل الحرام واللي بيحرم حلال مقابل فلوس. مين من المملكة الأردنية الهاشمية كلها عملها؟ مين منه؟ فيش حدا عمل. وبقول عنهم علماء السلطان، هو السلطان طالب منهم يقولوا حلال وحرام؟ ما طلب منهم تغيير فتاوى. وساعة بيقولوا كل هذا مهاجمة للناس التي تدعو إلى الله عز وجل. هاي قبل يومين كان في عنا حفل، قبل يومين كان في عندنا حفل، مين حكى عليه؟ بلغت التذكرة 475 دينار. في حدا قال حلال وحرام؟ في حدا قال ليش صار الحكي هذا؟ في حدا قال، في حدا حكى الحكي هذا؟ ما حدا حكى، ما حدا حكى. لكن شيخ يروح يفتح له مخبز بيقول انت بتهاجر بالدين، طب كيف بدي اكل انا معناته؟ شيخ يفتح له روضه انت بتهاجر الدين، شيخ هاي حفلات الدق والرقص واللعنه الوالدين صار، حدا حكى كلمه؟ هاي مهرجان جرت فتحوا وسكروا، حدا حكى كلمه؟ ليش الا المشايخ؟ ليش الا العلماء؟ معناته الموضوع هو موضوع الدين، لكن ما واحد بيجي بيقول لك دينك واسلامك، بيجي بيقول لك المشايخ، العلماء، دعاة السلطان، مشايخ السلطان، نعم احنا نعلن ولائنا لجلاله سيدنا. نحن لنا ولي امر نحبه. واحنا إلنا بلد نعتز فيها. شو المشكلة؟ انتوا علماء السلطان. فهاي الاسطوانة المشروخة بسموها. السؤال مش ليست عندك لحالك، وأنا قاعد بتكلم مع أخ يعاني إنه هو كون متدين بيهاجمه. الموضوع مش موضوع شخصك، الموضوع موضوع دينك. فأنا هذه دعوة إلى أصحاب العقول، حكموا عقولكم فيما تسمعون. وعندي قاعد بيقول اسمع مني لا تسمع عني، لا تأجر مخك، لا تأجر عقلك، اسمع من الشخص نفسه لا تسمع عنه. والتاريخ أثبت كذب كثير من الإشاعات اللي طلعت على فلان وطلعت على علان، تبينها كذب. وبعدين شو صفة؟ والله حق ما مشيك. فأنت لا تأجر عقلك، لا تأجر عقلك. وأنا بدعوك إلى الصبر على دينك، والصبر على دعوتك، والصبر على التمسك مع الله بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء الله عز وجل توعدهم من قال في عرض أخيه كلمة ليشينه بها كان حقا على الله أن يذيبه في جهنم. خذ لك عاد هالجزاء اللي بديناه اليوم القيامة عشان والله يرضي، هو يرضي شهوته النرجسي. المستعان بالله. الله يحييك جميعا. يا مرحبا، معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا كيف حالك؟
0: الله يحييك.
2: أول إشي أتمنى إنه السنة هاي ما نسمع السؤال اللي كل سنة بتكرر، الاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال بالمولد النبوي. أتمنى هاي.
0: إن شاء الله الناس تصحصح. نعم.
2: بدي أسألك، نخلص من هذا السؤال. السؤال الثاني يا شيخنا، سألني يا صديقي اللي هو كان يصلح سيارته عند ميكانيكي،

0: شو السؤال الآن؟ ما سمعت السؤال.
1: هلا شو أسوي؟
0: يعني الحل أول شيء الحل نحكي مع البنك بيسترد الفلوس بيعملهن بسموه عكس المبلغ بيعكسوه بيرجعوه لصاحبهن. هذا الرقم الأول. الرقم الثاني الأمر الثاني يعني الأمر الثاني أنت إلك عندي فلوس وأعطيتني رقم غلط أنت اللي أعطيتني أنت بتحمل مسؤولية حالك. أنا حولت لك وعندي وصل بيقول أنا حولت 25 دينار اللي أنت طلبتهم الآن أنت أعطيتني رقم غلط تحمل مسؤولية حالك لكن أنا دفعت. فأنت اللي ضيعت فلوسك مش أنا. أنا انطلب مني 25 دفعتهم. لوين دفعتهم؟ لرقم أنت أعطيتني غلط فأنت بتحمل مسؤولية الغلط. بس احنا مشان نحل المسألة من اصلها بنقول احنا بنحكي مع البنك او بنروح للبنك وبنقول لهم صار معنا كذا كذا بيرجعوا لك اياهم.
1: المشكلة حاولنا مع البنك قال لك ما بيقدر الا اذا العميل هو نفسه منه من نفسه او قال انا وصلني مبلغ طلب.
0: يعني احد يفتح محضر بس الفكرة كالتالي العميل اللي حسابه في البنك معروف رقم تليفونه معروف حسابه فبنحكى معه ونقول له تعال من البر ذمتك الموضوع مش موضوع كسبة الموضوع موضوع براءة الذمة فبدي نحكى مع العميل ورجعوا لك إياهن هو برجع في إجراء للموضوع. لكن السؤال هل أنا مسؤول عن الغلط؟ لا أنا ما مش مسؤول عن الغلط. أين الله يحييكم جميعا وإحنا دائما أبدا إن شاء الله كل خميس متواصلين على 0784 6 3 1 وإحنا هاي الفترة نعيش فترة مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نستلهم من سيدنا النبي كل قواعد حياتنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الشفيع هو الرضي هو المرتضى هو الشافع هو المشفع هو الحبيب هو القريب هو الطبيب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ووالدينا وأحبتنا وكل من يستمع لهذا البرنامج شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما أبدا ملتقيين كل يوم خميس إن شاء الله عبر أثير إذاعة عين في برنامج خميس المحبين ونقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يطلع في مدينة شنغن على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية. جلالة الملك يعقد اجتماعا مع رؤساء الشركات الصينية لبحث آفاق التعاون وبناء الشراكات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. عمان تؤكد أن الأمن الدائم في مضيق هرمز يتطلب سلاما دائما في المنطقة. تركيا تقول إنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل الغارات الجوية الإسرائيلية أو خلالها. قطر تؤكد أن إسرائيل لم تنفذ التزاماتها الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصراً مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم، اسعد الله مساءكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. واخيرا الحلقه المنتظره، الحلقه اللي بحبها جميع الناس، حلقه يوم الخميس وبكره عطله، ويا اهلا بالخميس وما يرحب يا مرحبا بالخميس. تحياتنا لكم جميعا، ان شاء الله كلياتكم تكون اموركم 100%. حلقه جديده ومشوار جديد ومواضيع جديده وقصص جديده بدانا فيها عبر مشوارنا معاكم من خلال اذاعه عين اف ام، ومعي انا اسامه الجيتاوي ببرنامج روحت. واليوم ما شاء الله فريق البرنامج المحاربين الرئيسيين، يعني واحد عنده حنة عشان قرب عرسه والثاني غادر، فاليوم معنا يعني انه لشرف كبير لي ان مدير الاذاعه شخصيا احمد الطراونه موجود معنا على الهواء مباشره، وهو اليوم مخرج برنامجنا. يعني تحياتنا لزميلنا ضياء، واليوم الحنة تبعته بنقول له الله يعطيك العافيه والله يبارك لك يا رب. وبرضو كمان معانا من الإخراج التلفزيوني جود الكردي، ويعني هون أخونا الحبيب تيسير الحواري بالمساعدة المعنوية والنفسية ورفع المعنويات، دائما موجودين كلياتهم الشباب الله يعطيهم العافية وشبابنا. واليوم الخميس غير، مع فريق برنامج غير، مع أجواء غير، ومع أبو الطراونة أكيد حتكون الأمور كلياتها 100%. كما عودناكم دائما مستمعينا الأعزاء، برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية BYD نيسان وإنفينيتي في الأردن. أيوة يا طراونة،

حبايب القلب الفخمين اللي بسمعونا حاليا على ترددنا 98.3، بنوجه لكم تحية كثير كبيرة، وبرضو تحياتنا أيضا للي بيشاهدونا وبتابعونا عبر التطبيق الخاص بإذاعة عين اف ام اللي هو راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام. بتلاقونا على أب ستور أو على البلاي ستور، اعملوا داونلود للأبليكيشن ونزلوا عندكم وتابعونا صوت وصورة، وأيضا تقدروا تتابعونا صوت وصورة على العديد من الباقات الموجودة على الرسيفرات عندكم ببيوتكم. فلكم الخيار، يا بتسمعونا يا بتشوفونا وتسمعونا مع بعض. الله حيهم جميعا، الله يسعد الخميس وأجواء الخميس. أيوة بالطراونة.

وبدنا نذكركم انه احنا رفقاءكم، رفقاء الازمه وشوارع عمان، زي ما عم بتشوفوا على كاميراتنا محافظه اربد، العقبه، العقبه اروق محافظه يعني، لكن الشوارع بلشت تصير فيها الازمه واحنا رفقاء الازمه والترويح معاكم.

يعني صراحة أنا ما بدي أقول لكم عن الأجواء عندنا بالاستوديو، أقسم بالله العظيم إنه ما بنتفرج لحدا. تحياتنا لزملائنا صهيب نمر الله يسعد قلبك، وزميلنا المحترم ياسين حواري، وجود الكردي وطراوني، وكل الناس اليوم موجودين عندنا بالجاليري الله يعطيكم العافية، عاملين لنا أجواء خميسية مرتبة وفخمة يعني مع هاي الأغاني الفخمة اللي عم نسمعها. وبرضو كمان زي ما أنا شايف قدامي المستمعين اليوم متحمسين، وحلقة خميس كلها إن شاء الله طاقة فخمة ومرتبة. يا هلا ويا مرحبا. أيوة بالطراوني، أي الفهم خميسك. أيوة

دنتلية. اخ الله على حكيم. افرض مثلا يعني افرض. طيب حبايب القلب الفخمين والرائعين راح نبلش برسائلكم على رقم الواتساب تبعنا 0784631. هذا هو رقم الواتساب اللي بتقدروا انكم تبعثونا عليه ويعني نعيش اجواء الخميس الفخمه والمرتبه. واحنا زي ما حكينا وزي ما بحكي لكم دائما رفقائكم بالترويحه واللي منسليكم منغير لكم جو. تحياتنا لكل المروحين معانا ببرنامج روحت واللي مش مروحين يا هلا ويا مرحبا.

0: والله يا ابو الجتاوي هذا الخميس مش ضابط، ازمه خانق على طريق الحره الله يسامحهم، كان اجل تسفيت الشوارع للعطله ضروري اليوم. نعم انا سمعت انه في اغلاقات لبعض الشوارع عشان يتم تسفيتها، وتحياتي للرفق الطيب عمار العموري وابو ابراهيم الطريفي، عبد الله بن ياسين تحياتنا لك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. وبرضه كمان نسمع هاي الرساله.
1: ابو الجتاوي الله يسعد مساك، اليوم الخميس والوضع الحمد لله
0: الحمد لله،
1: الأزمة خفيفة وما أيوة. في شيء مغلب بالشوارع،
0: يلا ممتاز.
1: وتحياتي لأبو الطراونة مديرنا ومخرجنا،
0: الله يسعد قلبك، تحياتنا
1: الله يسعد مساكم،
0: يا هلا ويا مرحبا، أهلا وسهلا فيك حبيب القلب. وأرضو كمان نسمع هاي الرسالة لليوم الثالث على التوالي، بدك تسأل السؤال ولا بلاش بما أنه خميس بدناش مصايب؟ لا يزم، شو السؤال بنسأل على الهوى مالنا. يلا نسمع محمد شمس شو بعث لنا.
2: مساء الخير يا كبيرنا، مساء الخير أبو جتاوي، الله يمسك بالخير ويرزقك برزق الحلال. والله أبو جتاوي برا برا الجو برعاية أبو لهب
0: شخصيا وحرفيا،
2: تحية
0: لسه بكرة كمان
2: لحامد السلوادي. نعم لحامد السلوادي،
0: تحياتنا لكم سيدي
2: لحامد السلوادي،
0: يا هلا ويا مرحبا
2: حبيبي يا ابو
0: جتاوي، حبيبنا الله يسعد قلبك يا محمد، تحياتنا لك. وبدنا نذكركم مستمعينا الاعزاء ما تنسوا انه في عندنا يوم الاحد الجاي يوم التشالنج وبدايه التحدي اللي راح يكون على الساعه 5 مساء ليوم الاثنين 5 مساء. التحدي هو انه نترك السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لمده 24 ساعه، حكينا التليفون مسموح، المكالمات مسموحه، الواتساب مسموح، اذا كان عندك شغل بيعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي فانت مستثنى من هذا التحدي، ما بدنا ناثر على شغل حدا. فالاحد الجاي في عندنا تقريبا اكثر من 200-300 شخص حكولنا على ذمتهم وعلى امانتهم، يعني انهم ان شاء الله راح يكونوا معانا موجودين بالتحدي، ويعني راح يعملوا التحدي. طلال انسحب، ضياء انسحب، حوار انسحب، تيسير باي باي، جود اكيد باي باي. ما بتقدر تترك السوشيال ميديا 24 ساعه مستحيل عشان شغلك، شغلك زميلتنا جود كمان يعني بالاعداد وبالسوشيال ميديا وما شاء الله بكل شيء، مش مخلي ولا اي قسم يعتب عليها، سبع صنايع بس والله البخت منيح مش ضايع، طالما لقيتينا بعين اف ام البخت كويس 100%. ايوه نسمع هاي الرسالة كمان.
3: ابو الجتاوي الله يسعد
0: هالمساء، هلا حبيبنا شجاع
3: يا رجل، خميس غير خميس، ان شاء الله يوم الجمعة، اذا ما احنا لما تصير الساعة 4 بنحط اروحك
0: حبيبنا. شكرا شكرا لك، الله يسعد قلبك،
3: كل ساعة بكل وقت بكل دقيقة
0: حبيبي، شكرا لك
3: ابو الجتاوي،
0: الله يسعد لي قلبك
3: ابو الجتاوي
0: حبيب القلب،
3: يسعد قلبك كل اوقاتك شجاع شطيرتك
0: حبيبنا يا شجاع، الله يسعد لي مساك يا باشا. نسمع هاي الرسالة كمان.
4: ابو الجتاوي
0: هلا. طبعا يا اخوان، اخواننا جود وابو الطراونة ما تستغربوا من صوت ابو حويطات، لانه ابو حويطات هسه بصحى يعني عشان تكونوا في الصورة، فهذا مش صوته الطبيعي، هو بقعد يمكن 3 ساعات ليصير صوته طبيعي، يعني بس عشان نكون واضحين معاكم، لانه هاي معلومة بنعرفها كلنا مع المستمعين بس انتم ما بتعرفوها عشان ما تستغربوا.
4: بونيش يقولوها
0: بونجور،
4: حبيت اصبح عليك باللبناني حبيبي ابو جيت،
0: بالفرنسي بالفرنسي
4: اليوم الاجواء خليجية مع هالجو، بس ما قسمنا بترول.
0: الله يسعد لي قلب، الله يجيب البترول يا رب، هيك بلكي طلع فجأة وانقلب حالنا، تحياتنا لك حبيب القلب. سليمان العبادي نسمع شو بعث لنا كمان. هلا والله، الله يسعد مساك حبيبي،
5: يسعد مساك انت وطراونة وجميع المستمعين،
0: الله يسعد قلبك
5: ابو جتاوي، خميسك وناسة
0: ايوه،
5: وان شاء الله بنلاقيك يوم من الايام تطلع لنا بث اذاعي من وكاله ناسا.
0: من وكاله ناسا ليش يا اخوي؟
5: حبيبنا ابو جتاوي
0: انا يعني شكل وكاله ناسا. انا اذا اصلا نويت يعني اذا على الباب من الباب بيقولوا لي الله معك توكل على الله حبيبنا، الله يسعد لي قلبك يا ابو عباد المحترم، اخونا ابراهيم نصار الفخم مرحبا، وارحمنا يا طراونه ودهجيني، بقول لك يا طراونه اصلا بنحط لكم كل انواع الموسيقى مع طراونه تهكلش هم، اخونا عمر الخلايلي مساء الورد رجع لنا اغنيه عبد القادر نرجع بنسمعها كمان، ورشا بتقول نمود الاغاني بجنن طبعا، يلا

0: مهتمين بالرياضة وبسمعونا. يمكن اليوم كان اليوم هو اليوم الرسمي للمؤتمر الصحفي اللي تم الإعلان فيه عن تقديم المدرب الوطني للمنتخب الوطني اللي هو المغربي بادو الزاكي، اللي كل الأردنيين بيقولوا يا رب يكون فاله علينا زاكي وأموره تمام، ويعني بأكثر من تصريح مهم. لكن أنا عجبني سؤال الزميل محمد المنصير، يعني زميلنا بإذاعة عين وموقع الدار الإخباري، اللي سأل المدرب سؤال جدا قوي، وسؤال صراحة كنا كثير عم نحكي فيه يمكن، ووصل ملاحظاتكم اللي دائما كنا بنحكي فيها بأنه يعني السوشيال ميديا واللاعبين. رح نحكي أكثر بشكل موسع عن هذا الموضوع، لكن خلينا مع بعض نطلع على رفع الأذان وفاصل، ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر إذاعة عين اف ام، معي أنا وسام الجيتاوي وفريق برنامجنا بحلقة خميسية فخمة ومرتبة، خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمان.

0: أهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم ومشاهدينا أيضا اللي عم بتابعونا عبر شاشة إذاعة عين اف ام على تليفوناتهم أو على شاشات تلفزيوناتهم على يعني الرسيفرات، تحياتنا لكم وما زلنا مستمرين معاكم بحلقة خفيفة لطيفة مرتبة من برنامجنا، برنامج روحت بحلقة الخميس اللي كل الناس بتحبها وتتفاعل معاها لأنه دائما أجوانا فيها وطاقتنا فيها عالية. واليوم على غير العادة أحمد الطراونة معانا من الإخراج الإذاعي، مخرج برنامجنا الفخم ومديرنا مدير إذاعة عين اف ام، الله يعطيك العافية. يصير حواري يعطيك العافية، وزميلتنا جود الكردي معاكم، أنا أسامة الجيتاوي، وزميلنا ضياء الربابع بعت لنا مشاركة صوتية. براي ضياء بدي يحكي لي إحساسك.
1: أسامة حبيبي كيفك؟
0: هلا سيدي، هلا بالعريس.
1: أول شيء يعني بنشكر أبو الطراونة أخونا الكبير على إنه شال عنا هالساعتين.
0: الله
1: يخلف عليك حبيبي،
0: الله على المواقف الرجولية.
1: ثاني إشي صار معي موقف كثير حلو وأنا طالع من الإذاعة. فأنا فاتح الشبابيك، لسه السيارة قاعدة بتحمي، لسه بدي أشغل الكونديشن. نزلت الشبابيك زيي. ففي سيارتين قدامي ومشغلين الإذاعة. حلو. والجنجل شغال. أنا بطلع زي هيك.
0: الحمد لله.
1: هو الزلمة قاعد بتطلع علي. تمام. وأنا لأني فاتح برضو على الإذاعة. فصلنا نضحك لبعض. فبيحكي لي شو أنا وياك نفس الإشي. قلت له بقول له بس أنا مخرج البرنامج تبع أسامة.
0: طيب.
1: فصلاً في زيك بقول لي ربابعة. قلت له أيوة ربابعة. قال لي ألف مبارك. جيتاوي. فما شاء الله عليك.
0: حبيبنا يا ضياء.
1: إن شاء الله من
0: يسعد قلبك. يسعد قلبك. نجاح هذا البرنامج أنت شريك فيه وكل يعني زملائنا بإذاعة عين اف ام واستمرار. وطبعا ونجاح انتم كلكم شركاء فيه. هلا بالعريس، يلا سيدي يلا قرب العرس عشان نفرح. حبيبنا تحياتنا لزميلنا المحترم والفخم ضياء الربابع مخرج برنامجنا، يا هلا ويا مرحبا. نهدي هاي الاغنيه طراني، بدي اهديك هاي الاغنيه ضياء، اسمع. يا ريت يا رب يلعب الزهر.

0: مش غريب، موقف دائما بتكرر معاي، بس عن جد انا حاب اسالكم هذا السؤال. يا اخي انا في شاب من فتره متداين مني 150 دينار، شاب صديقي يعني، فالله بشوف ولا هو على كليك واصلني 150 دينار، بعت لي تليفون الله يخلف عليك ابو الجتاوي حبيب قلبي مش عارف ايش. اسمع والله يا اخوان اجوا بوقتهم، والله اجوا بوقتهم، يا الله شو انه محترم انه سدهم، يعني من غير ما انا اضلني اقول له وينهم وينهم، يعني خلاص اخذهم من فتره وانا يعني اصحاب، انا باخذ منه هو باخذ مني، متعودين على بعض يعني ما نسال بعض الا اذا كنا كثير مضطرين. فانا والله كنت لسه افكر، قلت بدي كمان يوم يعني يومين بدي ارن عليه اقول له والله بدي اياهم اذا بتقدر تحول لي اياهم، لو هو اليوم حول لي اياهم يا الله شو ما احلاهم، هم جايين على طفر قسما بالله العظيم. بعد خمس دقائق، خمس دقائق قسط التامين الصحي وقسط 150 دينار زي ال 150 دينار تحول. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله انهم اجوا يعني لا شيء، بس يا اخوان طب ما انا دفعت التامين الصحي شو اسوي بعدين؟ يعني ايش؟ انا بدي اسالكم سؤال، هل جد بتصير معاكم انه اول ما يوصلكم مبلغ بصير معكم اشي؟ انا ممكن يا تخرب السياره، يا يخصموا القسط التامين، يا مش عارف شو يصير معي واضطرني ادفعهم. عن جد ال100 دينار وال150 دينار ما بتصمد جد، قد ايه يجيك مصاري وهدول المصاري يصير معك مصيبه وتصرفهم فورا؟ صارت معاكم هاي القصص؟ هاتوا احكوا لنا يلا. اسمع اخونا عبد الله المغربي
1: ابو الجتاوي الغالي، الله لا يمسيك الا بكل خير،
0: هلا حبيب قلبي،
1: مساك
0: هلا
1: وخميسك ونيسك
0: هلا بصير قميسك هلا قلبي،
1: وينزع مسا كل واحد بده ينزع مسا اخوك عبود المغربي،
0: والله التامين نزع مساي يا سلام اخونا حامد اهلا وسهلا فيك، نسمع شو بعث لنا كمان.
2: يسعد لي مساك يا ابو الجتاوي.
0: هلا سيدي، هلا حبيبي.
2: انا عالق بازمه الشمساني،
0: الله يكون بعونك،
2: عندي كارثي جدا
0: بعرف،
2: والمثل شو بيحكي لك؟
0: شو بيقول؟
2: ضيع قميصك ولا تضيع خميسك.
0: صحيح.
2: واحلى تحيه لمحمد شمس،
0: الله يسعد لي قلبك، تحياتنا لك يا محمد شمس، هلا حبيب القلب. بس مع اجواء ابو الطراوني والاغاني هاي والطاقه الحلوه اللي معودينكم عليها دائما يوم خميس، ما فيش زهق في الازمه، بنحاول نعدي لكم وقت الازمه باسرع مما تتوقعوا، قول يا رب.

0: اخونا ايمن عمر نسمع شو بعث لنا.
1: اخوي ابو الجتاوي الله يسعدني مساك يا
0: هلا حبيبي.
1: والله يا اخوي ابو الجتاوي انها على الوجع اقسم لك بالله، يعني بيجيك 150 ليره بيجي الخزوق على قدها.
0: اه يا زلمه
1: شوي صغير يعني 150 ليره، تمسك 200 ليره نفس الاشي. والله ابو الجتاوي كلامك على الوجع. الله يسعدني مساك ايمن عمر.
0: كل ما يجي هالمبلغ يا اخوان انا يعني في عندي كل ما ينزل راتبي قصه، يعني كل ما ينزل راتبي لازم يصير في قصه، انه ما انت ما بتت يعني، او يجيني مبلغ لازم تخرب السياره، لازم يجي قسط إشي. لا يا والله العظيم يا اخوان اليوم فرحتي بال150 دينار ما دامت خمس دقائق، انه بطلع زي طب يا اخوان ابعثوها بعد ثلاث ايام يعني ضروري هسه يعني.
2: يا بشي ورا الحمراء نشرها على الرماني.
0: اجاني طلب على البحر الميت 26 دينار، رجعت غيرت بها الجير ب 250 دينار. تخيل والله العظيم اذا في شيء غلط بصير، يعني الطلب ب 26 دينار 250 دينار بيا الجير، انت تخيل ضربوا بيا الجير على طريق البحر الميت يا حبيبي.
2: عشان

0: ابو العجودي بيقول لي لازم يكون في يعني رابط دونيشن للبرنامج تبرعات لي انا طالع مثلا يعني عيني واقعه على الهواء تبرعات لمين محمود الخمايسه نسمع ابو الخمايسه
1: الخير ابو الجداه والله يسعد هالمساء
0: هلا حبيبي
1: يا زلمه بتحس اللي بيطبع المصاري والله قسم بالله تحسه يا زلمه بتحط
0: بدون نفس
1: جناح على المصاري وبيطبع فيه بيطير انا بسرعه ما بلحقني يجي الطير الله يرزقنا جميعا يسعد مساء
0: هلا حبيب قلبي يا هلا والله ابو الجتاوي انا صاحبي الدائم مني 350 دينار لاسبوع وهي مرت سنه وبعده لسه الاسبوع ما اجى طبعا يا زلمه الاسابيع بتطول عندنا بحسبتنا حسبه الدين عندنا يا ثامر طبعا تحياتنا لك ابو الرواجدي يا هلا ويا مرحبا حبيب قلبي ابو الجتاوي انا يعني بحس صنوبرس السياره مربوط مع الكليك
2: صح
0: كل ما يوصلك شيء على كليك بفقع السنوبرس والله يا احمد تقول انك صادق والله تقول مربوط مع السنوبرس حرفيا يا وي هون رشا بتفضفض وبتقول راتب الشهر يعني راح قبل لا يجي تجهيزات المدرسة وأقساط المدارس الله يكون بعونكم أقسم بالله لو تعرف الصدمة فتت محل أشتري شنط المدارس اخترت واحدة بسأله كم حقه بقول لي 37 دينار والله لو يقدم فيها لهارفرد ما شريتها يعني بتذكر أبو يلا يرحمه كان يشتري لنا شنط من البلد بخمس دنانير صحيح وإحنا كمان كنا ننزل نجيب شنط من البلد دائما خمس دنانير أبو يشد عليه يعطيني إياها بأربعة أربعة ونص صح بتذكر تحياتنا لك يا رشا يلا بتهون انا بقول انزلي لك نزلي على البلد خليهم يسلكوا حالهم الشباب اول شهرين ثلاث بهالمدرسه بعدين بس الامور تكون تمام ارجع اشتري لهم شنتات من اول وجديد تحياتنا لك ايوه

0: بتقول لي مفكرهم زينا برضو؟ طبعا ما برضو، هذا جيل مش طبيعي شو ذكي. بعدين ما بيقبلوا شنطة إلا عليها شخصيات سبايدر مان. تعالي مري والله في عندنا المكتبة بتبيعها بست ليرات، يمكن عليها سبايدر مان، وبرضو إذا بدك بصير يدرس الأولاد بعد الدوام. ولا شو شو شو 27 دينار 37 دينار حق الشنطة يا زلمة، أنا وين طبعاً بيقول لي أنا لما كنت أروح المدرسة كنت أحط الكتب ببطني، وأنا كمان كنت أحطهم كلهم على جنب وأحط عليهم الأواعي وأظني ماشي. صح صح. في رقم أرضي بيرن علي يا أخوان، 90% هذا يا البنك يا شركة التأمين يا على الأغلب راح يطلع لي هسه رد آلي، أنت فاهم؟ بعدين رقم أرضي، إذا رقم أرضي يعرف إنه للقسط. طب اليوم خميس يا عمي، خلص روح، الساعة صارت 5:30 و5 خلص. طبعا أنا بهذا الوقت لأني متأخر، مش إنه هسه والله استحقوا دفعاتي، لا أنا من أول الشهر مطقع لي للبنك ومطقع للشركة، يعني هدول إنه مشان الله أدفع لأنه راح يصير في عليك غرامات. ولا طبعا مش إنه هسه استحقوا الأقساط. اسمع هاي رسالة.
1: الله يمسيك بالخير.
0: هلا سيدي.
1: صاحب الضحك الحلوة. حبيت أمس عليك أبو الزكاوي.
0: الله راح كل إشي يا زلمة، متت يا زلمة، أنا جد سم بدني بمليون دينار وأنا جاي على البرنامج. أبو الجتاوي أنا قبل شوي وصلني 7 دنانير كليك، هاي رحنا بنشر السيارة، طبعا مصور لي إنه العجل مبنشر، بقول لي هسه بنشر ب3 دنانير، يلا منيح نضل لك 4، شو بدك تسوي عاد، الله يكون بعونك. اسمع هاي الرسالة،
2: في شغلة أدى وأمر من هاي،
0: اللي هي
2: إنه أنت بتكون بتحوش لمبلغ وكل فكرك وعلى الحسبة وكل إشي وحساباتك وال والخطة الدراسية اللي أنت مسويها،
0: هاي خطة دراسية
2: وصلت المبلغ بزيادة،
0: ايه؟
2: تيجي بتعدهن يا زلمة
0: طلعوا ناقصين،
2: ناقصات إشي بسيط، لا فرق شاسع.
0: دائما زي ما تكون بدك تتجوز بتقول بالميت بالميت، بتكلف بتكلف الدبل. هيك كل شيء في الأردن، فيش إشي بتحسبه بتوفر منه، اوعك تفكر هذا الحكي يعني.

0: فقط للعلم اليوم بالبرنامج حكوا انه حسابات الرواتب ما عليها رسوم، هذا يعني احد اسماء البنوك مع الشكر، هاي ماخذين منه دينار رسم تحويل راتب. والله انا بدي بس افهم شغله بقسط البنوك بالتحديد، وهذا سؤال انا يعني مش عارف شو اجابته. انا ليه بتعاقبني لما يدنى رصيدي وبتاخذ مني نص دينار ولا 30 قرش ولا دينار ولا بعرفش كم رسوم تدني رصيد؟ يعني انت عم بتجاكر فيي، عم يعني عم بتزيد حالتي النفسيه سوء اكثر انك تذكرني انه انت عم بتعاقبني كبنك وبتفرض علي رسم على تدني الرصيد. طب شو السبب فيه؟ يعني انت البنك لما تاخذ رسم تدني رصيد يكون في ما معك لفترة رصيد في البنك ويخصم عليك تدني رصيد. هلا هون طلعني بيقول لي الموضوع حسب نوع حسابك. طيب انا حسابي اذا رواتب لا، بس هون على فكرة في حدا ماخذين منه راتب. هيو تم ايداع راتب. هيو المسج ابو الطلاوني، اسمع بيقول لك طلاوني راجع البنك واشتكي، راجع البنك واشتكي. المفروض الرواتب ما يكون في عليها خصم تحويل راتب، هي هيك المفروض. توقع انه هذا طراوني استاذ عامر كان بيحكي فيه الموضوع صح، اللي هي رسوم التدني الرصيد وبرضه كمان الرسوم اللي بياخدوها على بعض الاحيان على الرواتب. اتوقع انه طرح هذا الموضوع حكي فيه على الهواء مباشره 100%. نسمع اخونا قتيبه.
1: تحياتي الى ملك ملوك الصلعان بالاردن. اقول لك مش بس بالاردن، بالكره الارضيه
0: حبيبي يا قتيبه،
1: مش بس بالكره الارضيه، بمجرة درب التبانه وما حولها من المجرات.
0: يلا يسعد قلبك
1: ملك الصلعان ابو الجيتاوي بيك، كبيرنا الذي علمنا السحر.
0: ولا علمتك السحر.
1: بالاضافه الى اخونا وحبيبنا وغالينا وراقينا وكبيرنا
0: أيوة.
1: وكبير السحرة الذي علمهم الإخراج
0: اللي بالمعبد
1: أبو الطراوني بيك، والكل يدعس بريك
0: كبير السحرة، تعرفنه بالبقلو كبير السحرة اللي علمهم الإخراج بقول لك
1: جميعا سيدي إليك ولجميع المستمعين.
0: الله يسعد قلبك يا قتيبة
1: والطاقم الإذاعي بالكامل.
0: يا حبيبي طول بعمرك،
1: خميسكم
0: ويسكم.
1: يا هلا يا هلا، الخميس يولع اليوم
0: يا رب إن شاء الله كبير الكهنة أبو يا طرام طيب خلينا مع بعض نطلع على فاصل ابو الطراونه ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. مستمرين ما زلنا معاكم على الهواء مباشره، وسؤالنا متى اخر مره اجاك مبلغ وصار معك مصيبه وصرفته؟ يلا خليكم معنا.

مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

مع الجديد حبايب القلب، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة بحلقة فخمة ومرتبة ومليانة طاقة حلوة لكل اللي عم بسمعونا. قاعدين عم نسألكم متى آخر مرة إجاك مبلغ وصار معك مصيبة؟ يم طلع على القد، يعني إنه المصاري إجوك يم راحوا هيك. يا الله شو بدايق الموضوع.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: والله أنا كنت مكيف أبو الجتاوي إنه يعني من 3 شهور لما رخصت لحد الآن ولا مخالف الحمد لله.
0: الحمد
1: قلت
0: لله.
1: إيش بستفيد الخصم.
0: حلو.
1: اللي بخزو بعر عرفت علي في خصم كأنه كل سنة. المهم.
0: طيب.
1: مبارح كان تخرج زوجتي يعني.
0: ألف مبروك ألف مبروك.
1: عقبال كل أحبابها.
0: الله يسعدك يا رب.
1: فنفسها أمنية حياتها إنها إيش قال تطلع من الشباك. و...
0: طيب.
1: يعني هيك تصير تفرح زي الناس. أنا والله ما أحب أدخلها بنفسها ليش؟ لسبب إنه بين الجامعة وبيتها 500 متر
0: بالضبط
1: يعني مش حدا أصلا رح يشوفها عرفت علي
0: بالضبط
1: فقلت يلا بلاش ضل بنفسها شوي هوب طب يا كبير ولا وصلت مخالفة 50
0: وحجز
1: يعني أنا كنت بدي نقطها بصراحة بس هي نقطتني قالوا مع الخصم أبصر شو حاطين على 50 حاطين 35 خروج جسم من مركبة يا زلمة أنا معي كائن فضائي أنداري يا أبو الجتاوي وبعدين أنت بتقول لي مين جرب إنه بيوصلوا مصاري بروحه يا زلمة أنا نفسي ما أجرب الشعور
0: وكائن
1: والله وكيلك بنزل الراتب 5 دقائق بكون طاير على كليك يا عفو الرب باي أبو الجتاوي
0: حبيبي باي أخويا محمد الله يسعد لي قلبك أنت يعني دائما ما في أي شيء بنزر طايح رايح يعني عن جد يا أخوان هاي مش طلعت مش أنا لحالي طلعت 90% من الناس بتشترك معاي بنفس القصة انه كل ما يجيك مبلغ او كل ما حدا يحول لك مبلغ او بدك من حدا مصاري بيحول لك اياهم اوف وشو بتنبسط ومرات بيجوا عطفر بتكون انت جدا مبسوط اول ما يتحول معك مبلغ يا بصير معك مصيبة يا بتخرب السيارة يا بيرنوا عليك حدا من اللي انت متأخر عليهم بالاقساط بقول لك يا بنحط عليك غرامة يا مش عارف شو يا بتحول المصاري يعني حتى المصاري اللي بتتحولك او بتجيك او لو صدفة اجاك مبلغ يعني انت مش حاسب حسابه لازم يروح يعني ممنوع تنبسط فيه وكأنه هذا قدر محتم على كل الناس أي مصاري ممكن تجيك ممنوع أنك تنبسط فيها طب الراتب فهمنا أنه بطير هيك خلاص الراتب رايح الراتب فقط أنت بتاخذه عشان تروح وتيجي وأهلك يأكلوا أنت تأكل عدا ذلك ولا يمكن يسوي إيش الراتب هاي الأيام ويمكن حتى ما تقدرش تأكل تداين عشان تأكل بس يعني إذا إجاك مبلغ صغير يعني يا رب العالمين خلينا ننبسط فيه يعني ما يصيرش معنا مصيبة بس هي الفكرة

0: نسمع كمان هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي يا أبو الجتاوي، الله يسعد مساك يا رب.
0: يعطيك العافية حبيبي،
1: ومساء المستمعين ومساء اللي شغالين معك اليوم الخميس.
0: أهلا يا يزن.
1: المثل بيقول لك بيع قميصك ولا ضيع خميصك.
0: نعم صحيح
1: أبو الجتاوي، اليوم الخميس يعني في مصاري، في لحلية
0: حلو،
1: طلع مع الشباب على القهوة.
0: أيوة.
1: في تريكس للساعة 3 الصبح.
0: الله تريكس.
1: وثاني إشي أنا بالنسبة لي تعود الحياة لي غدا ببداية المباريات، بكرة الوحدات والفيصلي نهائي السوبر،
0: نعم
1: السبت بداية الدور الإسباني ريال مدريد،
0: نعم
1: إسبانيول وعودة جوزيه مورينو، والأحد برشلونة أتلتيكو بلباو.
0: رجعت
1: أغاني شطف، أغاني شطف أبو الجتاوي.
0: هاي كل أغاني نسمعها، هاي الشغل شطف. تحياتنا لك حبيب القلب. أغاني الخميس أنا مسميها أغاني شطف، يعني هيك أغاني دائما طايعة.

يعني يمكن اليوم كمان الجماهير متلهفة جدا بعد كل التحضيرات والصفقات وانتقال اللاعبين وشراء اللاعبين اللي يعني صار وتدخل رؤوس الأموال بالنوادي زي النادي الفيصلي زي النادي الوحدات وأخيرا أنه كان في فعلا يعني دعم مادي والجماهير رجعت تحمست وإلى آخره. فتحياتنا لجماهير الفيصلي الوحدات الحسين إربد كل جماهير النوادي الأردنية اللي عم بسمعونا تحياتنا لكم. عسيرة الحسين إربد الآن أمامنا يعني دوار إربد والأزمة اللي موجودة عليه من الجهة الثانية المقابلة برضو كمان أزمة ترويح الساعة 5. فتحياتنا اللي بسمعونا بشوارع إربد حاليا وأمامنا الكاميرا مباشرة. فبقول بعد كل هاي خلينا نحكي التحضيرات وبعد كل هاي الجهود وبعد كل هذا الإشي اليوم يمكن راح نشهد أول مباراة راح تكون خصوصا جماهير النادي الفيصلي المتشوقين ومتلهفين يشوفوا فريقهم باللاعبين المحترفين والوحدات أيضا وأيضا الحسين إربد. فإن شاء الله إحنا نتمنى التوفيق لكل الأندية ونقول لهم الله يعطيكم العافية وإن شاء الله دائما تكون كل أموركم 100%.

يعني ينعكس على مستوى اللعب ومستوى الدوري ومستوى الدوري تبعنا يكون فعلا إشي لطيف ورائع. وانتظروا برضو كمان عين اف ام محضر لكم مفاجأة ببرنامج رياضي جديد راح يكون معانا على

0: القلب. يا هلا ويا مرحبا.
1: يا قلبي إلنا شهرين والحب
0: مزاد. نشوف أخونا حجازي شو بعث لنا.
2: أبو الجتاوي سعد مساك.
0: هلا حبيبي.
2: معاي آي دي فور يا أبو الجتاوي.
0: تمام.
2: نزلت على البحر طلبه بأربعين ليرة.
0: حلو.
2: فقعت معاي الكمبرسر تاعت الكونديشن تحت في البحر.
0: سلام ليش يبشر
2: معنا. رجعت بألف وخمسمائة ليرة تصليح.
0: يا حبيبي.
2: تخيل يا رعاك الله.
0: يا حبيبي. والله الدرجة سعر الكمبرسر غالية 1500 دينار. شو هذا؟ عامر العورتاني مو أتوقع برضو كمان هاي السيارات ماشي تتحمل درجات حرارة عالية، بس يمكن أنت نزلت كانت الحرارة قل إشي 45 تحت عشان هيك. عامر العورتاني نسمع شو بعث لنا.
3: مساء الخير جتاوي، كيفك؟
0: هلا حبيبي.
3: خذ اضحك علي على اللي صار معي قبل فترة.
0: نعم.
3: أعطاني صاحب الشغل إكرامية 100 دولار.
0: 100 دولار إكرامية. حلو.
3: قلت المرة يلا ما تسويش أكل اليوم، عازمك على مطعم.
0: حلو.
3: وصلت البيت طلعت انا وياه بهالسياره، يا دوب مشيت 100 متر جار ان حط حديد بنص الشارع، طلعت عليها وانا مش شايفها، ربحت فرتين كاوشوك.
0: يا حبيبي
3: انزلي من السياره روح اسوي اكل عبين ما اروح اغير كاوشوك واجي. دفعت 80 دينار.
0: 80 دينار يعني انت دافع دافع اكثر من 100 دولار من جيبتك 10 دنانير. نهديك هاي الاغنيه احنا سيدي. إلك لكل بسمعونا.

أخونا نديم بيقولي بتدخن أبو الجتاوي بس يعني تقوح صدرك واضح بخشخش. صحيح سيدي للأسف نعم, بس آخر فترة من المكيف يمكن صدري تعبان فعشان هيك في قحة. حبيبنا يا نديم الله يسعد لي قلبك. هاي سامر عمر حبيب القلب يقول الجتاوي بدي تحية لعيد ميلاد أولاد التوأم زين وعون, كل عام وزين وعون بألف خير. سجل سجل يا سامر يلا سجل. بدنا نوجه تحية كثير كبيرة لأولاد صديقنا وحبيبنا سامر عمر التوأم زين وعون, بنقولهم كل عام وأنتم بألف خير, نعاد عليكم بصحة وسلامة, الله يخلي لك إياهم, الله يبارك لك فيهم ويجعلهم من الصالحين يا صديقي يا سامر, وتحياتنا لك حبيب القلب. وهون بيقول لي زي قصة الـ200 دينار تبعت الكليك تبعي. لا ارجع قلنا إياها, ارجع قلنا إياها.

0: يلا نسمع هاي الرسالة كمان.
1: أبو جي الله يسعد لي مساك ومسا المستمعين جميعا.
0: حبيبي
1: لك هالنكتة اللي صارت معاي أخليك إيش تنبسط.
0: قول لي
1: معلم هاب، أنا في يوم من الأيام دخلت جمعية، بقول للمرة خلينا نطلع أنا وياك على العقبة.
0: حلو.
1: بدي أدخل جمعية 1000 ليرة هيك نطلع نعيش لنا بس 3 أيام ونسحب حالنا ونروح.
0: طيب
1: قالت لي يلا تمام، واستنى الشهر الأول الثاني الثالث قبل ما وصلت الجمعية معلم، واسحب حالي واشغل هالسيارة وقول يا الله
0: على عقبي
1: يا زلمة وصلت لك العقبي. اقسم بالله يا زلمة ما دخلت السفر لسه وصلت عنده ويفقع الماتور يا معلم، يخلط مي وزيت 1000 دينار مسكر حق ماتور السيارة. قلت له اسمع انت شكلك وضعك مأساوي، حدمنا السيارة على ونش وطلعنا على الونش وعلى الدار يا معلم، وخذ لك ضحك. الله يسعد مساك،
0: تحياتنا لك، الله يسعد لي قلبك. انت بتحكي بالمصائي 1000 دينار، يعني ربحت 1000 دينار هيك. طب يا اخي ما بزبطش يفقع الماتور بعد ما ترجع من العقبة؟ والله انا موافق، يعني خليني اقول والله هيني عشت لي يومين حلوين، مش حلوين مش مشكله، بقى برجع على المصايب يعني. يعني هذا اسمع، هاي تقدير ربنا والنعم لله، لا اعتراض على قدر رب العالمين ولا على مشيئته. بس هيك بصير تحكي مع حالك تقول يا زلمة طب يعني والله لو تاخرت لها يومين، لو 3 ايام بس ضروري اربح ماتور، بكون خلاص الماتور يعطيك العافيه لما ضغطته على

0: مسافة طويلة بطل يتحمل عيد. نسمع هاي الرسالة كمان.
1: أبو الجيتاوي مشيها مشيها يا زلمة عادي ما كسر الجم البطيخ مشيها حاول أقول تعامل رجوع
0: تمشي سيدي بتمشي بتمشي. والله أبو محمد مشيها خلاص يا زلمة هيك دائما.

0: نستقبل معاكم رسائلكم على الهواء مباشرة على رقم الواتساب 0784631. راح نستنى كل الرسائل توصلنا وتشاركوا معنا بموضوع حلقتنا لليوم. عمره إجاك مبلغ وبعديها صار معك مصيبة؟ خلينا نسمع منكم يلا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يطلع في مدينة شنغن على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية. جلالة الملك يعقد اجتماعا مع رؤساء الشركات الصينية لبحث آفاق التعاون وبناء الشراكات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. عمان تؤكد أن الأمن الدائم في مضيق هرمز يتطلب سلاما دائما في المنطقة. تركيا تقول إنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل الغارات الجوية الإسرائيلية أو خلالها. قطر تؤكد أن إسرائيل لم تنفذ التزاماتها الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: الآن بلا عص لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأنفع.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم. ساعتنا الثانيه مكملين معاكم فيها خلال اكيد برنامجنا برنامج روحت، معي انا اسامه الجيتاوي. اليوم معنا احمد الطراوني من الاخراج الاذاعي وتيسير الحواري من الاخراج التلفزيوني. تحياتنا لكم جميعا حبايب القلب، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره، وما زلنا بموضوع حلقتنا لليوم. عمره اجاك مبلغ وبعديها صار معك مصيبه؟

0: هذا هو رقم برنامجنا وبرنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين للعلامة التجارية BYD في الأردن. وما ننسى أنهم برضو كمان عندهم وكالة نيسان وإنفينيتي. تحياتنا لشركائنا وأصدقائنا مجموعة بسطامي وصاحب التجارية. أبو الجيتاوي، الشعور الأصعب أنك تكون داخل جمعية وتستلمها أول واحد تنبسط فيها، والشهر اللي بعده تكون مش قادر تدفع. بتصير بدك تطلع من الجمعية خلاص، ببطل لك نفس تدفع. صح. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: والله يسعد مساك رب المساء.
0: هلا حبيبي
1: جميعا. هلا والله. الجيتاوي، كل شهرين ثلاث قبل الراتب ما ينزل أو بنفس اليوم ما ينزل بتلاقي ضوء التابلو عندي نور. ومرة من المرات أعطوني الشركة كأنه عدية.
0: أيوة.
1: 100 دينار بنفس اليوم وأنا مروح، فردتين كوشوك المزعن ما بعرف كيف.
0: شوفي ليش
1: والله عدية بنفس هاي شكل.
0: هاي عن جد من دون نفس طالعة ولا لها علاقة بالنفس. بعدين يا أخوان، المصاري اللي معك بيجوا على قد المصيبة، يعني بأغلب الأحيان بيجوا أعلى من المصيبة، بس برضو كمان كثير مرات بيجي الخازوق على قد المصاري اللي زيادة اللي يجوك هدول مثلا. يا باي يسعد مساك أبو الجتاوي، اللي إلك إلك واللي مش إلك محرم عليك. عشان هيك مع سمة بدن هذا بكون محرم عليك أبو الجتاوي. يستر بيتك، أنت سميت بدل لآخر الشهر، ترى جاييني 1000 جمعية وأنا آخر اسم، شو بده يعني يتجهز لي لآخر الشهر؟ لا تفاءل خير بالله عليك، تفاءل خير يعني أخونا محمد بالله عليك، ليروح يصير معك مصيبة هسه تحط الحق علينا. يغيب؟ حلو، اسمع، اعمل أول ما تجيك الجمعية أنت اعمل حالك أغمى عليك، خلص بطل صاير معك إشي. أبو الجتاوي، أنا حوشت 300 دينار عشان أشتري تليفون، السيارة حبت تفاجئني وربحتني كومبرسر كونديشن، لا يعني أحد السيارات، أقل سعر حصلته 360 دينار، كلفني تصليحها 625. هذا بس عشان صار معك 300 دينار زيادة؟ يا حبيبي يا أحمد، تحياتنا لك أحمد الجرابعة، هلا والله. نسمع أخونا سمير الزعبي شو بعث لنا.
2: مساء الخير أبو الجيتاوي، كيفك حبيبي؟
0: هلا حبيبي.
2: سمير الزعبي من إربد.
0: والله
2: بدي أعرفه بس شغلة واحدة حبيبي.
0: قول.
2: هلا النسوان إذا الزلمة بلش يلف بذيله بتحس فيه.
0: حلو.
2: بس إنه تحس إنه أجاك كليك، هاي المصيبة. ولا مرة جاني كليك إلا لما بدي يروح على البيت، لازم تكون إحساسها فبصير يوصل.
0: يعني حتى الإحساس وصل للكليك. طب والله كويس كويس. قال هي بتحس انه انت بتلعب بذيلك، بس هاي الكليك انا اول مره بسمعها صراحه اول مره بسمعها. زيك، تحياتنا لك حبيب القلب.
3: الله يعطيك العافيه ابو الجتاوي. والله قبل كم من يوم جاني مبلغ خفيف لطيف يعني.
0: طيب.
3: الحمد لله. بروح بصف على باب البيت بدي اشحن السياره، وانه اخوي يقول لي وين النمره؟ قلت له النمره بلي النمره الاماميه مش موجوده. قلت له واحد الله، قول لي يا والله
0: فاقع
3: النمره. رحنا على الترخيص، بدل فاقد 25 ليره
0: بدك تدفع المخالفات.
3: اذا 25 ليره بسيطه ان شاء الله الامور طيبه.
0: حلو.
3: بس مشان تطلع بدل فاقد بدك تدفع المخالفات لعلي.
0: صحيح.
3: لا اله الا الله. فكتينا 110 ليرات وظلينا مروفين. بعين الله. ومثلها مسائل والله بجتها. والله يعطيك العافية
0: حبيب قلبي. الله يعافي عمرك. هذا الموضوع بصيرش معي أنا لحالي، بصير مع كل الناس. سامر الصواف بيقول لي يا أخي، إذا التطبيق اللي أنا بشتغل عليه بعت لي فلوس اليوم وكانت زوجتي معي شافت الرسالة تقول جنبي فارض أتواد تبع قواد جنبه قاعد. خلاص عطول، هاي كله باللقط لما يوصل المسجات. نسمع هاي الرسالة.
4: أبو جيتاوي، الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
4: قناة نفهم أبو جواد المرعبي معك.
0: هلا أخونا أبو المرعبي.
4: قصة المصاري، يوم أنا مع كابتن تطبيقات بشتغل.
0: يعطيك العافية.
4: يوم ما شاء الله مرة مبسوط شغال بستين 70 دينار.
0: الحمد لله.
4: أول مرة تصير معي.
0: أول مرة بتصير معي.
4: أول مروح بقول الحمد لله خلاص كفاء الله. الطريق يا معلم. ولا بقولوا لي يا معلم كل الأرض مي ضرب عندك الموتور.
0: يا حبيبي.
4: شوي المكيف بطل يبرد. شوية معلم مروحت الثلاجة خربانة. روحت ملحوق الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. ولا هذول أنت اللي حكيتهم هذول بدهم تقريبا 200-300 دينار ولا كيف شغال ب 60-70 دينار وأول مرة بتعملها بحياتك؟ لازم ينسم بدلك يا زن.
5: والله يا معلم جداوي بس يشم هيك السيارة تشم ريحة إنه في مصاري.
0: والله
5: يعني كان معي قبل فترة زبوني عراقية وموري 100% معها بآخر أيام ولا تسافر وياك. أنا حسبتني عن الفترة اللي قضتها معي
0: حلو.
5: وصلتها على المطار وطلعت من المطار وأنا طالع كسر الأكس. عد عيدك أكس وبيليا وحساس بيس
0: ولا ولا كله
5: بعديها فقعت فردة كاوشوك وطقم كاوشوك يعني اللي خدناهم من هون حطناهم من هون. والحياة جميلة يعني عايشين
0: طبعا. شو بدك تسوي؟ بدك تقول طيب
5: هاي الحياة بس سيك يشموا انه في شويه مصاري
0: يا زلمه. هو قسما بالله بيجيك احساس عن جد انه انا بدي اعيط يعني. يلا الله بعين. هات سمعنا بالطراونه الاشي الحلو على الهواء.

0: معكم رسائلكم على رقم الواتساب 0784631. وسؤالنا لليوم بيقول: متى آخر مرة إجاك مصاري وبعديها صار معك مصيبة؟ نسمع هاي الرسالة.
1: أبو جيتاو الغالي،
0: هلا سيدي. عمار محاسني، هلا يا أخوي.
1: هذا سيارتي حسيت أنه معي شوية مصاري،
0: حلو،
1: وكنت ناوي أروح أغير أكس. وصلت عند الميكانيكي، ركبنا الأكس، سوينا ميزان نروح نجرب.
0: حلو.
1: واحنا بنجرب طفت السياره مره واحده، كسبنا موتور الكهرباء.
0: لا يا
1: من ورا بيليا
0: وحد الله يا سلام. والموتور كهرباء هيك مره واحده؟ الله يقويك سيدي يا حبيبي يا حبيبي. القصص اللي بتصير مع الناس. مالك ابو سيف؟
2: يسعد مساك اخوي ابو الجتاوي، يسعد مسا جميع المستمعين. والله ابو الجتاوي انت اول ما تشم ريحه في جيك مصاري بيطلع لك مصايب. في عندك كمان نقطه ثانيه ابو الجتاوي انت نسيتها مهمه، إذا بتحكي بدي أحوش عشان أجدد تلفوني، تلفونك بلش يخرب، بصير يحمى ويعلق.
0: آه والله،
2: بقع وتنكسر الشاشة.
0: غريب يا زلمة، غريب، في أشياء غريبة تصير.
2: بعدين بنكسر الباك الخلفي، بصير يضيع شبكة، بقول لك بدك تغيرني، كيف تغيرني؟ والله لو أرجي خليك خاوت الدين وتغيرني قبل ما تحوش.
0: جد قبل ما تفكر
2: يعني
0: تحوش.
2: شيء ثاني غير صرت إنه جيك مصاري بروحي على طول.
0: الحمد لله، الحمد لله سيدي. شو بدنا نعمل؟
2: يجيك 1000 ليرة هيك وأنت مش حاسس بحساب إنهم جايات طيطيرين.
0: إخوان والله أنا بحكي جد، يعني ما عمره إجاني شيء إلا صار فيه قصة. حبيبنا يا مالك، الله يعوضنا خير ويجيب الخير لنا وإلك حبيب القلب. أبو الجتاوي، هاي مش حلقة خميسية، هاي حلقة بتفتح الجروح. السيارة بدها موتور 1350 دينار وسلامتك أبو الجتاوي، غير الزيوت. آه يعني بدك 1500 وأنت قاعد بتضحك. ايش يا طراوني هالاجواء الحلوه هاي؟

0: أيوة لرمي لك حالي. نسمع هاي الرسالة من أخونا سمال العبادي.
1: بجتاوي
0: هلا حبيبي.
1: دخلت جمعية
0: أيوة
1: بألف ليرة.
0: طيب
1: إجاني ترخيص سيارة
0: حلو
1: وترخيص التطبيقات.
0: قديه طلعت ملحوق؟
1: واللهم صلى على سيدنا محمد. شو كمان قسط السيارة وكم شغلة ثانيات شوية التزامات هيك ردوش فطلعت متوضي الحمد لله رب العالمين.
0: طلعت متوضي
1: بخروا خلال كم يوم ما لقيت منهم ولا إشي.
0: والله.
1: الحمد لله على كل حال. صح ويومها كمان ضربت معي فردة كوشوك
0: كمان
1: اضطريت أغير طقم جديد الحمد لله على كل حال.
0: يلا سيدي الله يعطيك العافية. المهم انهم راحوا بمكان زي العالم والناس ما انصرفوش هيك. مش عارف شو بدك تصبر حالك زي ما بيقولوها. طيب حبايب القلب خلينا نطلع اول فاصل معنا بساعتنا الثانية وبعديها نرجع نستكمل معاكم مصايبكم اللي قاعدين عليها. حلقة مصايب هاي اللي قاعدين عم نسمعها ونثبت انه نظرية الاردني اذا اجا فلوس يعني مش حاسب حسابها وبده يجمعها اكيد راح يصير بعديها معاه مصيبة وتروح تحويشته على الفاضي. والحمد لله رب العالمين قاعدين نثبت هاي النظرية يعني مشاركة بعد مشاركة. انا متوقعش كل الاردن صايرة معاها هاي القصة. خليكم معنا.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
6: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

طبعا جديد، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا الاعزاء ومشاهدينا الاعزاء عبر اذاعه عين اف ام على ترددنا 98.3، واللي بيتابعونا عبر تطبيق الاذاعه على الهواء مباشره صوت وصوره ببرنامجنا روحت، واللي بيبعثون ايضا على رقم المشاركه بالبرنامج 0784631. لكل حدا موجود معنا تحياتنا لكم. عم نسمع منكم قصص اقسم بالله انها بتسم البدن. متى اخر مره اجاك مبلغ وبعد ما اجاك المبلغ صار معك صيبة؟ هاتوا سمعونا يلا. زميلنا المحترم عدي صافي، الله يسعد لنا مساك، مدير تحرير أخبار الدار. عدي بيقول لي مرة اشتغلت يعني لجماعة فريلانس يعني، وبعديها وبنفس اليوم عملت حادث، دفعت الكروكة وصلحت السيارة وصرفت الباقي. يلا منيح نضل في شوية باقي تصرفه سيدي.

0: نسمع اخونا علاء ابو سحاب شو بعث لنا. تفضل ابو امير.
1: الله يسعد مساك يا ابو الجتاء.
0: هلا حبيبي
1: الشباب طيب.
0: هلا والله
1: خميسكم فل يا شباب. شوف على قصة اليوم وموضوعك اليوم موضوع نعم. جدا ايجابي نطلع نعم. عليه من ناحيه ايجابيه. اليوم نحمد الله انه زي ما قلت انت بس تجيك المصاري بتيجي القصه. مش اعتبرها مصيبه نعتبرها قصه
0: صح.
1: انت مكتوب عليك والله لا سمح الله تخرب السياره او مكتوب عليك لا سمح الله يمرض ابنك او او او
0: الله يبعد
1: الشر. ونحمد الله انه بهذه اللحظه لما صار عندي ظرف توفرت معي المصاري
0: صح.
1: ما احتجت اروح احكي مع فلان اترجى يديني ولا فلان اترجى رجع لي الدين اللي بدي اياها منه او كذا. والشاب اللي بيقول لك والله انا وصلت العقبه فقع معي الماتور يعني احمد الله ما بتعرف شو كان راح يصير معك.
0: لا مش على الطريق
1: استمريت برحلتك كملت وما صار قصه الماتور. فتقدير ربنا رحمه دائما
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله على كل حال والحمد لله انه في اليوم ربنا برتب لنا الامور انه ما يحطنا بمواقف احنا ما بنحبها او بتضايقنا او بتزعلنا.
0: صحيح
1: الحمد لله على كل حال يا اخوان الحمد لله.
0: هذا دائما اللي احنا بنتمناه بنقول الحمد لله على كل شيء. بس بنفس الوقت بتقول يا زلمه والله كان نفسي اصرفهم كان نفسي انبسط فيهم شوي. مساكم خير وورد ومساء الحب والموده لوطننا الغالي تركي الخزاعلي. تحياتنا لك اخونا ابو الخزاعلي. يا هلا ويا مرحبا. الله يسعد مساك ابو الجتاوي. لا والله ما عمرها صارت معي. انا بتصير معي المصيبه بعدين بتيجي المصاري. هيك بصير شعور احلى. صار معك مصيبه واجت مصاري. مش اجت مصاري انت ما بتكون حاسب حساب يعني او مش خلص حاسب حساب انك انت تعمل فيهم اشي يصير في معك قصة او مصيبة وتدفعهم عليها. يا با خليك تيجوك بعد القصة احسن. تحياتنا لك حبيب القلب اخونا قصي المحترم. والله يا عمر طه بينه وبينك من وراء مشاركات الناس انا معك 100%. بقول لي بالنسبة للموضوع السؤال لازم يكون متى اجاك مصاري وما صار معك مصيبة. تحياتنا لك ولأولادك يوسف وزيد. ويعني بقول لي متنا من الضحك على القصص اللي نسمعها عن جد. والله احنا شعب ما له حظ. اشرف العور تاني نسمع شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوي يسعد مساك.
0: هلا حبيبنا.
2: اول مره انا بشارك معكم.
0: يعطيك العافيه.
2: بدي اقول لك هالقصه صارت معي نصيبي. بعرفش تضحك ولا
0: تعيط.
2: الضحك تعيط ما بعرف.
0: تسمعنا.
2: راح يشتري سياره كهرباء فاخذ سياره عديله وقال يا الله
0: حلو
2: افنتي حابه ب 10 ليرات وقال يا الله. المهم هو مروح السياره على طريق ال 100 طفى وقف على اليمين. قالوا شوف له خالص راح معلم جنبه الكزيه.
0: سيدي يعطيك العافيه كيف حالك. يمكن انت بتسجل قاعد من الكاركت اخونا ابو العور ثاني. يعطيك العافيه بتمنى ترجع تسجل لنا اياها من التليفون لانه صوت الهواء تبع المكيف ضارب في المايك فمغطي على صوتك حبيب القلب. الله يعطيك العافيه. يرجع ابعث لنا مره ثانيه الرساله عشان نطلعها على الهواء. تحياتنا لك باشا.
3: مساك ابو الجتاوي ومسا المستمعين.
0: هلا حبيبي.
3: والله صارت معي قصه قبل سنتين جايتني حوالي 400 دينار اللي فلوس على واحد
0: تمام.
3: فرحت بعت له الكليك في غلط كنت مساوي الحساب البنكي جديد وراحوا ولا
0: عرفت ترجعهم.
3: ولا اشتكينا على الجرائم الالكترونيه وعلى الفاضي.
0: على الفاضي
3: بقينا من سنتين
0: على الفاضي. والله كثير بنسمع ناس بيحاولوا حوالات غلط كليك وبيطلعوا الناس الثانيين مش محترمين ومش مربيين وما بيرجعوهم ما بيسألوا على الرغم من انه بس توصلك حوالة كليك بوصلك الاسم الثلاثي او الرباعي بوصلك اتوقع الرقم يعني بتقدر تروح البنك تبعك تقول له انا هاي الحوالة وصلتني بالغلط تواصلوا مع الزلم اللي بعتها عشان انا بدي اعطيه مصاري. لكن تخيل يوصل حوالة كليك في الخطأ و400 و300 دينار واللي انت بعت له اياهم ولا يسأل ولا يرد ويعني يقول لك باي باي لندن ما عندك او ما لك عندي شيء. كيف بدك تعملها يعني هيك بدك ترتب امورها خلاص. اذا بدك معلم هسه بنحكي لك مع معد برنامج استاذ عامر عمر عبد الرؤوف ونشوف اذا بنقدر نحل لك القصه. تحياتنا لك حبيب القلب.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: مساك الله أبو علان.
0: هلا أخونا أبو علان.
1: هلا سير يا سيدي. بقول لك أنا بتعرف مين بس الاختلاف قاعدة 50-30-20 هاي. الاختلاف قاعدة هاي كان عايش بالأردن.
0: سيدي تحياتنا لك حبيب القلب. برضو كمان في مشكلة بالصوت. الصوت مش كثير طالع واضح على الهواء. أنا مش سامع شو بتحكي منيح. فبتمنى انك ترجع تسجله من الميكروفون تبع التليفون دايركت. انا بعرف انه فيش مجال وانتم عم بتسوقوا بتشاركوا معنا, فاذا بتقدر تصف على اليمين وتسجل لنا اياه بشكل اوضح انا بكون ممنونك جدا حبيب القلب. تحياتنا لك.
2: وجيت يا مساء الخير, كيف امورك؟ عليك وعلى الجميع وسلامات يا طراونه. طراونه صباحا
0: طراونه مساء, شو بدنا احلى من هيك؟
2: والله يا مدير على المصايب. ايه اسمع, انا صرت اعمل جمعيات للمصايب اللي صار كله منزل بونص. تجيك قصه يا معلم.
0: حلو.
2: خلص اخذت من قصره, قلت صرت كل سنه يا معلم اعمل لي جمعيه جمعتين.
0: حلو
2: حبيبي حبيبي
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب.

0: اسمع اخونا قتيبة شو بعث لنا.
1: اسمع القصة يا الحبيب.
0: هات سيدي.
1: سيدي مرة من هالمرات قلت بدي اجمع 1000 دينار.
0: طيب.
1: حطيت هدف براسي قلت هذا الشهر بدي اجمع 1000 دينار. شايف سيدي العزيز؟
0: حلو.
1: المهم بتكيش بطولة هالسلافة اخر يوم بالشهر قبل ما ينتهي الشهر قبل بيوم قلت بدي كان ضايل لي بدي 30 دينار بطبق 1000. قلت حلو.
0: طيب.
1: لحد هون وبس. انزلنا قلنا يا رب بعد اول طلب على الريق. التطبيقات الريق بعدني اقول لك مي مش شارب شايف يعني ريقي بشكير حطبة. المهم سيد العزيز ولا بوقفنا رقيب سير وبخالفني
0: ما شاء
1: عمل
0: الله.
1: مقابل اجر
0: حلو.
1: هاي اول استفتاحيه على الريق. هاي لاني بدي اجمع ال1000 ليرة.
0: ولا طبعا
1: 30 دينار بجمع ال1000
0: خلاص بتسكرهم. حلو.
1: كنا ايش نزلت علي 200 دينار.
0: آخ.
1: بعديها على عصريات قلت يلا خلينا نروح اتغدى. قول يا رب وصلت بعدني بطلع وبدي اروح ونضرب سيارة
0: حادث
1: وتحلو لحد هون وبس. هاي ال1000 ليرة راحن
0: ما تجمعش
1: هسه نصلح للزلمة وبس. يا الحبيب
0: خلاص ما تجمعش ما توقع تفكر انك تجمع بحياتك اخوي قطيبة. تحياتنا لك. ابو الرمحي اخونا احمد الرمحي بيقول لي ابو الجتاوي انا حرفيا الشهر الماضي وانا بشوف مسج الراتب وقع مني التليفون وانكسرت شاشته. يام اول ما وصل مسج الراتب كيف بدي يروح اكسر الشاشه. يلا ادفع لك 200-300 دينار شاشه. نسمع هاي الرساله.
2: الله يسعد مساك عمي اسامه.
0: هلا عم صالح
2: والشباب اللي عندك بالاعداد.
0: الله يسعدك ويخليك.
2: والله عمي اسامه هو صدقا يعني انا بالنسبه لي انا يعني دائما بيكون بجيبتي يعني يا 8 دنانير يا 7 دنانير 8-7 وهي ماخذي يعني الموضوع بجديه يعني جرعة الغاز هي بتخلص على هال7 دنانير اللي بتجيبي وبعدين بتكون نص الطبخه مطبوخ يعني النص الثاني لسه يعني يعني بدك تجيب الجره غصب عنك عشان تاكل بالاول على تالي. الله يسعد مساك يا حبيبي. والله هاي يمكن انا بالنسبه لي
0: الحمد
2: أنا
0: لله
2: من اكبر المصايب.
0: الحمد لله الله يجعلها اكبر المصايب واكبر القصص اللي ممكن تصير معنا باشياء هيك بسيطه يا رب.

0: فتاوي معي 70 دينار حطيتهم بالتداول على اساس اخليهم 100، خسرت 70 وهني قاعد على طريق المطار مسكر العداد. اوعك اوعك يصير معك شيء. محمد الطنطاوي والله اللي مشكاره يا نار معلم، اذا ما عندك علم ودراسه ومعلومات كافيه بانك تدخل موضوع التداول عمرك بحياتك لا تدخله. ابو الجيتاوي الله يسعد مساك، انا لي سنه تقريبا نفسي اجيب بلاي ستيشن، وكل ما احكي خلاص هذا الشهر بجيبها بطلع لي قصه، بدفع زياده اللي معي وبقول الحمد لله. اخر مره الشهر الماضي كان معي مبلغ زياده، حكيت خلاص راح اجيبها هذا الشهر، والحمد لله على كل حال مرضت مرتي وما اتعرف التامين على الحاله، وطلعت الفاتوره 9500 دينار، فقررت انه لاخر يوم بعمري ما راح احكي بدي اجيب بلاي ستيشن. يعني جد والله معك حق طراوني. والتحياتنا لك حبيب القلب. اعطيني على واويلو نسمع محمد زياد شو بعث لنا.
1: ابو الجيتاوي
0: هلا حبيبي، هلا والله
1: ان شاء الله تمام
0: كويس.
1: الجيتاوي بدي احكي لك انا عن قصه هاي المصاري اللي بتكون مخطط لها وبيجيك شيء ثاني.
0: نعم
1: بس هاي قصه شوي فيها عبره.
0: ها تقول
1: اللي صار اخوي انه انا زلمه تاخرت في ما اجاني الذريه الصالحه، ما جانيش اولاد. نعم. من اول الزواج.
0: نعم.
1: تاخرت.
0: نعم.
1: فقلنا بنجمع عشان العلاج كذا، بتجمع مصاري.
0: فاهم عليك. نعم.
1: المهم جمعنا المصاري وقلنا ايش بدنا نعمل العلاج والعمليه ان شاء الله بعد 3-4 أشهر.
0: اها
1: بسبب ترتيبات معينه.
0: نعم.
1: المهم قلنا في هذول 3-4 أشهر إيش بدنا نسوي بالجتاوي؟ بدنا نستثمرهن. يعني نشغلهن بشغلة شهر شهرين زمان نستفيد منها. قمنا شغلناهن وخسرناهن. يا ربك سبحان الله.
0: لا حول
1: يا أبو الجتاوي عوضنا وأجانا الخلف بدون ولا أي شيء.
0: بدون أي ترتيب سبحان الله.
1: حبيبنا أبو الجتاوي يسعد مساك.
0: الله يسعد قلبك أخونا محمد، والحمد لله رب العالمين على نعم ربنا، والحمد لله على كرمه، والله يطعم كل إنسان مشتهي يا رب. نتمنى، نعرف أنه كثير ناس للأسف بتأخروا بموضوع الخلفة وبكون في عندهم يعني مشاكل، ولكن شوف أنا أقول لك شغلة بالتحديد موضوع الخلفة، والله في ناس مستنوا 6 و7 و8 و9 و10 سنين و15 سنة والله آخر إشي بكرمهم بموضوع الخلفة. فهاي يعني عند رب العالمين، والله مهما عملت أنا هيك بآمن يعني، لأنه هذا في إشي من رب العالمين. نعم نؤمن بالعلم، وأنا أؤمن بالعلم وأؤمن في الطب وتطور الطب، وأنه رب العالمين أعطانا العلم عشان نعمل علاجات ونحاول أنه نحل هاي المشاكل بالتأخر بالإنجاب اللي بتيجي، لكن كله في النهاية روح، وهاي الروح أكيد دائما بأمر الله سبحانه وتعالى. فدائما ما الواحد يقنط من رحمة الله سبحان الله. يعني كان مجهز وكذا راح المصاري بقصة، ولكن نفس الوقت يعني ربنا رزقه، فربنا من هون يعني أخذ من هون وأعطاك من هون عوضك، وما أجمل عوض الله سبحانه وتعالى. دائما نطلع مع بعض على آخر فاصل معانا لليوم يا جماعة الخير سريع، وراح نرجع نستكمل معاكم آخر ما تبقى من حلقتنا لليوم. يلا
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولا في الأردن، حمله الآن.
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: أرقاوي. 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

حبايبنا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره باخر تقريبا 10 دقائق من برنامجنا، حنكمل معاكم مشاركاتكم ونشوف يعني عمره اجاك مبلغ وصار معاك بعديها قصه دفعت المبلغ كله عليه. خلينا نسمع يلا. كله معلم، احنا الشباب كلنا كل ما يجينا مطار بصير في مصيبه بالسياره. مره عملت جدول بالبنك طلع لي 1000 دينار، رحت بدي افك حالي افك عن حالي شوي، السياره شدتني ب 1400. ابو الجتاوي السيارات زي النسوان يعني، بس تحس معك مصاري بتفكرك بدك تغيرها.

0: جزاوي طلع مش بنشر، ربحت فردت كوشوك، وبالله عليك فكك من هالمحتوى وهاي المواضيع. ليش؟ عشانها واقعية وبكرك بمصايبك وبحظك اللي مش بزيادة. أحمد حماد نسمع شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي أنا مش لما يجيني مبلغ بلبس خزوق، لا أنا لما أحوش مبلغ علشان شغلة معينة
0: بيجي
1: على طول بيجي خزوق.
0: نعم صحيح، هذا هو يعني كل حدا فينا هيك بصير معاه. نسمع هاي الرسالة.
2: أبو الجتاوي الزين،
0: هلا هلا أبو عجرم، هلا حبيبي.
2: عشيرة المصاري اسمع، أنا يطلع لي أجار مخازن من وراء الحج الله يرحمه.
0: تعيش يا حبيبي.
2: كل شهر أربعة بداية خمسة. نعم. تمام معلم. شهر خمسة اللي فات
0: حلو
2: كان دوري عشان أخذهن. المهم معلم خذيتهن، قول شو بدك تساوي، زميت حالي يا معلم، رحت حجزت تيكت.
0: أيوه
2: على مصر يا كبير.
0: الله.
2: وأنا راجع من مكتب السياحي وأنا حاجز، تمام، ضربت سيارة قدامي وأنا بلعب بالتلفون بصراحة. تمام.
0: حلو.
2: ضربت السيارة، فتحنا كروك الحق علي، قلت مش مشكلة مش فارقة،
0: شو بدك تسوي
2: وأنا يعني؟ فايت من عند مركز مرج الحمام، في دخلة يا جثاوي مركز الرياضي تبع
0: عرفت
2: الحمام، في دخلة صغيرة يا توديك ترجعك على الظهير.
0: صح.
2: تمام.
0: آه.
2: يا أخي ما أدري بإيش التهيت يا أستاذ. مش عارف هو التهيت صرحت شو تسوي بمصر يا معلم، في سيارة واقفة على اليمين
0: كمان حادث
2: وقدحها يا كبير. واحد الله يطفيت يا زلمه، يا زلمه صفر زيك. نفس ال 45 دقيقة انا عملت حادثين وراحت مصر يا سلام.
0: راحت مصر؟
2: راحنا المصاري.
0: واحد الله
2: يطفيت. والحمد لله. هذه سالفة المصاري
0: يا ابو عجرم.
2: الواحد ما يمسك مصاري
0: احسن. والله العظيم احسن. خلينا معناها شو مصاري بدون مصايب بيكون كثير احسن. تحياتنا لك حبيب الكلب. ابو الجتاوي الفخم المرتب يسعد مساك، الازمات خفيفه لطيفه. والله شايف الشارع عندنا الحركه فيه يعني خفيفه. بحب امسع صديقي واخوي راشد الشوبك يا ابو محمد، تحياتنا لك يا حسام الخطيب. هلا والله. نسمع هاي الرساله.
3: هذا قبل شهرين نويت يا معلم، خلص انا مطمن سياره على التطبيقات، قلت خلص كل يوم دضب لي مبلغ هيك.
0: يعني
3: اللي بتيسر بضب لي دفعه سياره
0: 5-10-20 حسب.
3: والله المهم قبل اسبوعين تقريبا ضبيت انا والله مبلغ منيح يعني.
0: نعم.
3: لسه يعني الاشي اكيد مش بشهر وشهرين
0: طبعا.
3: فوالله المهم بشوف شو اللي جمعته، تقريبا 178 دينار. بفتح على تطبيق الأمانة بتفاجئ انه علي 178 دينار ونص مخالفات. يا رجل شو بتقول لي؟
0: على الجد 178 دينار و178 دينار اللي جمعهم. طب تعرف والله انه كويس، يعني اعتبر حالك انك انجزت اذا دفعتهم للمخالفات. قول يلا والله هذه جمعت لإشي محرز، يعني لانه عليك وراح تدفعهم. شوف انا موضوع المخالفات او موضوع الكذا والله انا بقول بسكر خلاص، يعني سكرهم وبلش من اول وجديد سيدي، لانك بالاخر راح تدفعهم. بس شوف اقول لك اليوم نفسيا الموضوع، يعني اذا مروا مثلا والله ال178 خلينا نحكي بعد فتره مش كثير طويله ولا كثير قصيره، خلينا نفرض صاروا 700 800 دينار، لما تدفع

0: ليرة.
1: أوه
0: شوي هيك فيش 3 دقايق كمان 200 ليرة.
1: أوف محلاهم.
0: 4 دقايق ولا كمان 200 ليرة.
1: طيب
0: وقفت عياد قلت بس
1: 600 مناح
0: الأمور طيبة
1: حلو.
0: وأرن على المرة وأقول لها يلا بدي أنزلكوا أشتريكوا واعي
1: طيب
0: وأصبتكوا وننزل على العقبة وكذا وكذا بش ساعة. طبعا خلص بدي أروح بديش أشتغل خلص ما بدي 600 ليرة بالغلط. قلت بعد العيد بتفاهم أنا وياه
1: بتفاهم أنا والزلمة
0: بس يعني الواحد بيسلك أموره ولا هو إيش لأن علي أخوي بأكدي هاي أبوك حول لك 600 ليرة هذول من الشغل أعطيهم لأبوك بس تروح. الله يعطيك ألف
1: عافية حبيبنا أحمد. يلا مش مشكلة وقعت مع أبوك الوقعة بتكون سهلة. هون أخونا اللي 178 دينار بيقول لي بس والله أنا بعجبك بغت الموضوع وما دفعت مخالفات وأخذت العيال وطششتهم ولغيت فكرة السيارة وفكرة دفعة المخالفات كلها. أخذهم طششهم للأولاد الأمور هيك 100% سيدي.

0: طيب خلينا نشوف او نسمع اخر مشاركه من اخونا رامي شقاح معنا.
1: الله يسعد مساك ابو الجيتاوي.
0: هلا حبيبي.
1: ابو الجيتاوي من الناس اللي كل ما يصير معي مصاري بتخالف.
0: بتتخالف
1: عشان هيك فيش رزقه عندي نهائيا.
0: الله يقويك حبيب القلب. طيب حبايب القلب مستمعينا الاعزاء الرائعين، يعني هيك بنكون وصلنا نهايه مشوارنا الخميسي معاكم لليوم، ومشوار الخميس الفخم والمرتب. شكرا لكل من رافقنا اليوم بهذا المشوار وكان معانا بهاي الحلقه، استمتعت معاكم جميعا، ويعني مش عارف شو بدنا نسوي. الرزق على الله، الله يرزقنا اضعاف يا رب، ما بصير معنا قصص وبدها مصاريف ويكون دائما دخلنا اعلى من مصاريفنا، هاي يعني بتتحقق ان شاء الله بعرش متى طلاونا ويا تيسير، الله يا رب يحققها. المهم وتكون الامور 100%، الواحد هيك يشوف له او يشوف معاه دائما مصاري زياده هيك محطوطه في البنك يا رب، اللهم امين. هذا اللي احنا بدنا اياه وبنقول عنه دائما. شكرا لحسن استماعكم دائما، ان شاء الله اليوم نكون عملنا حلقه خميس فخمه ومرتبه ورائعه. تحياتي لكم انا أسامة الجيتاوي، شكرا احمد الطراونه اليوم غلبناك معنا بالبرنامج، كان معنا من الاخراج الاذاعي، وايضا تيسير حواري الله يعطيك الف عافيه كان معنا اليوم من الاخراج التلفزيوني، الله يعطيكم الف عافيه. وبنقول لكم ان شاء الله عطله نهايه اسبوع بتكون لطيفه سعيدة ومرتبة وكويسة عليكم جميعا، انبسطوا بهاي العطلة. يعني بعرف انه بكرة راح يكون الحرارة بالعاصمة عمان 38 درجة مئوية، ديروا بالكم من ضربات الشمس، الرحلات غير مفضلة بهاي الأجواء، يعني في البكرة ناوي يطلع رحلة ديروا بالكم لأنه حيكون كثير شوب وحيكون كثير شمس، وفرصة التعرض لضربات شمس يعني بتكون أعلى بهاي الدرجات العالية لليوم. وإن شاء الله لا طبعا رايح، احنا في عنا برضو كمان عرس زميلنا محمد رشاد بإربد ان شاء الله يوم الجمعة حنكون، فيعني الله يجيب اللي فيه الخير وتكون الامور تمام، بس مفروض بإربد المسويات بكرة تكون شوي الاجواء هيك صارت طرية وصارت ألطف وافضل، الله يجيب اللي فيه الخير. الموج الحارة بتنتهي يوم الجمعة، يوم السبت تكون درجات الحرارة شوي اخف، للاسبوع القادم بتكون الامور تمام، الله يعيننا على اليوم ويعيننا على بكرة. شكرا لكم حبايب القلب، نحكي لكم عطلة نهاية اسبوع سعيدة، هاف ا نايس ويكند، الله معاكم، سلام.

0: طيب نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: سويتك إنسان.
1: Okay.